هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت اليوم 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. السؤال اللي رح نطرحه اليوم، شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس للست فيروز؟ ناطرين اتصالكم على 092-18-233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111.

ألبوم مشترك أول لهبة طوجي وإبراهيم معلوف اسمه ألا فرانساز، بيجمع 12 أغنية من أشهر كلاسيكيات الأغنية الفرنسية بتوزيعات جديدة بين الأوركسترا للجاز ولمسات شرقية.

وبتقدم هيبة الأغاني بصوتها وإحساسها الخاص، وبيبني إبراهيم معلوف الهوية الموسيقية للمشروع بمشاركة أوركسترا الحرس الجمهوري الفرنسي وخماسي جاز، ليطلع الألبوم بطابع واسع وأقرب أوقات للصورة السينمائية.

ومن بين الأعمال الموجودة بالألبوم لا بوامو كو جو تام لا جافاناز ولي مو بلو، مع الحفاظ على روح الأغاني الأصلية بس بقراءة جديدة.

وما بيوقف المشروع عند الألبوم، لأنه هبة وإبراهيم رح ينقلوه كمان للمسرح بجولة بتضم أكثر من 35 حفلة، بتنطلق من فرنسا ب 17 تشرين الثاني 2026 وبتكمل بمحطات برات فرنسا.

0: والأغنية خفيفة وإيقاعية وبتحكي بطريقة مهضومة عن المرأة المتقلبة المزاج وقوية الحضور، بيتناسب مع الأجواء الاجتماعية والكوميدية للمسلسل.
1: يا أرض اشتدي وما حدا مجنون التحدي بتقلك.
0: وكان نادر شوق الجمهور للعمل قبل ما يطرح الأغنية من خلال الصورة الرسمية للأغنية قبل ما تصير السويعتية متوفرة رسميا عند الجمهور.
1: زادوا معجباتك ما حدا ما لا بهدي، لكن غيرك ما بتهوى.
0: بدي أرجع أذكر بسؤال الحلقة لليوم، شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس للست فيروز؟ والجايزة رح تكون دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت اليوم ب 24 أيلول الساعة 8:30. ناطرين اتصالكن على 092-18-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111. رح ارجع ذكر بالسؤال، شو اسم المسرحية اللي اشتهرت فيها اغنية سألوني الناس لست فيروز؟ وكمان بدي كمان ذكر انه الجايزة هي الحفلة اليوم، فكل حدا رح يكون عم بيبعث لنا على الواتساب، بدي ذكره انه يكون عم بيبعث لنا فويس نوت ويكون عم يكتب لنا اسمه كتابة، مش بس عبر الفويس نوت. والحفلة رح تكون اليوم على الساعة 8:30 بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت على الساعة 8:30 مثل ما قلنا بقيادة المايسترو هارود فازيليان.

احتفل مسلسل فريندز بمرور 32 سنة على عرض أول حلقة منه يلي انعرضت للمرة الأولى على NBC بتاريخ 22 أيلول 1994، وجمعت جينيفر أنستون، كورتني كوكس، ديفيد شويمر، ليزا كودرو، ومات لبلان، وماثيو بيري. وحافظ المسلسل على حضوره رغم مرور أكثر من 3 عقود، وصار بالنسبة لكتير من الناس واحد من مسلسلات الراحة، يعني الأعمال يلي منرجع من تبعها دايما لأنه شخصياتها وأجواءها صارت مألوفة وقريبة. وساعدت منصات البث والحنين للتسعينات بوصول فريندز لأجيال جديدة، وتحولت سنترال بيرك وشقة مونيكا والباب البنفسجي لرموز مرتبطة بالعمل.

بعد 10 مواسم والنهاية بال2004 بعده مفهوم الصداقة والعيلة يلي منختارها واحد من أهم الأسباب يلي مخلى فريندز عايش مع الجمهور لليوم.

0: يعطيك ألف عافية. مسرحية المحطة. عشقول جوجل حلو. مين قال منه حلو الجوجل؟
1: يعني أكيد الكل رح يكون عم يستعين بجوجل وبتشات جي بي تي حتى يعرف أسئلة يعني أجوبة الأسئلة، بس أكيد مش غلط، نحن بهمنا الجواب يكون صحيح.
2: مظبوط. اسم المسرحية المحطة.

0: بتحمل الأغنية أجواء رومانسية هادية وبتحكي عن شخص عم يحاول يتواصل مع حبيبته بنص الليل ويفهم سبب بعدها وغضبه، وبتكشف الأغنية بالنهاية مفارقة عاطفية لما يكتشف أنه الشخص يلي عم يحاول يوصل له مش موجود أساساً.
1: وفكر عني هي الورد أحلى الموجودين على الأرض.
0: وبتحمل نص الليل كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري، وبتكفي اللون الرومانسي اللي وائل جسار معروف فيه بعد أعماله الأخيرة ومن بينها حب زمان.

0: تونيا برامية المسرحية اسمها المحطة، عملت أول مرة ب 73 على مسرح الكابيتول.
1: بدي أذكر كل شخص عم يبعث لنا فويس نوت، كون عم يبعث لنا كمان اسمه الكامل، اسمه والعائلة كتابة، وكل شخص عم يبعث لنا بس الجواب، يعني بس جواب السؤال، بدنا فويس نوت بالجواب واسمه كتابة. رح أرجع أذكر بسؤال الحلقة لليوم، شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس لفيروز؟ والجائزة مثل ما حكينا سابقا هي دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت اليوم 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. إيجل فيلمز بتكشف أول ملامح عنتر.com.

كشفت إيجل فيلمز عن أول فيديو ترويجي لمسلسل الجديد عنتر.com يلي بيجمعها من جديد بمعتصم النهار للسنة الثانية على التوالي بعد تجربته معهم بمسلسل لوبي الغرام.

بيشارك معتصم البطولة جيسي عبدو وستيفاني عطلة ليشكلوا تريو منتظر ضمن عمل بيجمع الكوميديا الرومانسية والإثارة، إضافة لمجموعة من نجوم الدراما اللبنانية.

بيقدم عنتر.com حكايات من قلب الشارع وبيتناول مواضيع اجتماعية بقالب خفيف وطريف، وهو من كتابة جيمي بوعيد وإخراج جو بوعيد. وبينطلق التصوير ببيروت خلال أيام على أنه يكون المسلسل حاضر ضمن موسم رمضان 2027.

أثار أحمد العوضي موجة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بإحدى البودكاستات لما استخدم تشبيه السيارات ليحكي عن الانتقال من مرحلة لمرحلة بحياته، وهو تشبيه خلى بعض المتابعين يربطوا كلامه بعلاقته السابقة مع ياسمين عبد العزيز.

وأوضح العوضي لاحقا أنه ما كان بيقصد العلاقات العاطفية أصلا، وأنه كان عم يحكي عن مراحل بحياته، وأكد احترامه لكل الأشخاص يلي مروا فيها، وخص ياسمين بكلام تقدير واضح، وقال أنه مدجون لإلها بالكتير بمشواره، واعتذر منها بعد ما فهم كلامه بطريقة مختلفة عن قصده. ولكن رضوى الشربيني دخلت على الخط واعتبرت أنه الاعتذار ما كان كافي، وقالت أنه المشكلة بالنسبة إلها مش بس بربط الكلام بياسمين، إنما بالتشبيه نفسه، وأنه الاعتذار برأيها كان لازم يكون موجه لكل النساء. بدل ما ينتهي الجدل مع توضيح العوضي، أخذ الموضوع منحى جديد بعد تعليق رضوى، وتصاعد تفاعل على السوشيال ميديا.

شوق رامي عياش وأحمد سعد الجمهور لتعاونهم الغنائي الأول بعد ما ظهروا سوا بفيديو عفوي كشفوا فيه لمحة صغيرة من أجواء الأغنية من دون ما يعلنوا بعد عن موعد طرحها رسمياً.

وبين رامي بالفيديو هو عم بيسوق سيارة وكان أحمد سعد حده قبل ما تتحول اللحظة لغناء ومرح. وسمعنا جملة حبك عمل لي سلطنة لتكون أول إشارة واضحة لجو العمل المنتج.

كلمات محمد البوغا، ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع داني حلو، واكتفى الثنائي بعبارة أقرب من ما بتتوقعوا ليرفعوا الحماس أكتر قبل الكشف الرسمي عن الديو.

0: المسرحية هي مسرحية المحطة التي غنت فيها فيروز سألوني الناس عنك يا حبيبي. إنعام يوسف الاسم.
1: مرسي إنعام. تايلور سويفت بتشوق جمهورها لإصدار جديد.

أعلنت تايلور سويفت عن أغنيتها الجديدة Patient Zero وحددت 25 أيلول موعد رسمي لطرحها بعد فترة من التلميحات والتكهنات اللي خلت جمهورها ناطر الإعلان.

وكشف تايلور أنه الطلب المسبق على الأغنية متاح لمدة 24 ساعة بس عبر موقعها الرسمي، ضمن خطوة زادت الحماس حول الإصدار الجديد. وطرحت كمان ثلاث نسخ خاصة لهواة الجمع على السي دي، نسخة الأصلية، نسخة أكوستيك، ونسخة بيانو، وكل وحدة بغلاف مزدوج وصورتين مختلفتين على أنه تبقى متوفرة لحد نفاد الكمية.

0: بونجور، كيف هون؟ ميدو معك من أبلح الأبي. اللي غنتها للمسرحية هي إنعام، بس ناسي شو عيلتها. وتحية لخالتي إسعاف يعني والأخوال.
1: تحية لك يا ميدو. بس السؤال كان شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس لست فيروز؟ معجبة بعمر 88 بتحقق أمنيتها وبتلتقي بكاظم الساهر.

كاظم الساهر بالقاهرة بمعجبة عمرها 88 سنة، كانت ناطرة هاللحظة من سنين بعد ما كشفت انها بتتابعه بتحب فنه من سنة 2000.

عبرت السيدة عن فرحتها بطريقة عفوية ومؤثرة، وقالت لكاظم انت جوا القلب والروح، وانه حاسة حالها صغرت 50 سنة من كتر سعادتها.

شاركت كمان كاظم مجموعة صور قديمة بتوثق حضورها حفلاته وذكريات جمعتها فيه عبر السنوات، واستقبلها هو بكل محبة واهتمام وتفاعل معها خلال اللقاء.

0: يعطيك العافية. المسرحية بتذكر اسمها المحطة على ما بذكر.
1: بس بدي كل حدا عم بيبعت لنا يكون عم بيبعت لنا كمان اسمه الكامل كتابة. وانتشر الفيديو بشكل كبير على السوشيال ميديا قبل حفل قادم المرتقب بالقاهرة، وقتها كان ب 18 أيلول، وكانت عفوية السيدة وفرحتها من أكثر التفاصيل يلي

ولهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم. كان سؤالنا شو اسم المسرحية اللي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس لست فيروز؟ أغلبيتكم جاوبوا صح، يلي هي مسرحية المحطة. بنقول مبروك لجوزيف فاضل، ربحت اليوم دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30.

0: خلونا نطلع لايف ونحكي.
1: ايه ما بعرف
0: مين مارك او ماريانو.
1: لا مارك ماريانو ما بدنا نظلمه. مش
0: ما بدنا نظلمه. شو قصة فرانس؟
1: يعني هيك بس بدنا نحكي عن هيدا الموضوع دغري هيك ما بعرف شو الشعور. مش معقول ما في جيل مش حاضر فريندز، ما في حدا غير كتير قليل اللي انا صراحه ما بفهمهم يلي بيقول لي ما له عازه او ما بحبه او ما بعرف. يعني انا يمكن لما اكون كذابه المره 30 مش ال 31 اللي حضرته هالقد. يعني كل ما يخلص
0: خبريهم للمستمعين كيف تحضري لفريندز.
1: انا بحضر فريندز انا وعم باكل. يعني انا بحط فريندز ما ببلش اكله اذا ما كنت حاطه فريندز. اذا كان في شيء مشكله بنتفليكس او بحيلا شيء انا عم بحضر عليه فريندز بوقف فوت بنبش على حيلا بديل بحط حيلا حلقه. بس انا مهم كون عم بحضره. يعني اصلا صاروا رفقاتي واهلي بيعرفوا انا ما حدا في يحكي معي بهيدا بوقت الغداء اذا انا لحالي وعم بحضر فريندز.
0: يعني كنت عم بحكي أنا وياك شوي قبل ما نبلش الحلقة قدي فرنس كم مرة منحضره ونحن حضرناه على من عمر صغير.
1: مزبوط ما تقولي كتير من عمر صغير فكونا مدري قدي عمرنا بس
0: ما لا خلي يعملوا الكالكول. يعني كنا نحضره بالأول على تي في.
1: مزبوط
0: كنا حاط على الام تي في بالأول لين بعدين لما نحط على نتفليكس صرنا نرجع نحضره. كنت عم بحكي أنا وياك يعني كيف مصير من عمر لعمر منفهمه أكتر دو منشوف قصص نحن ما كنا منتبهين إن كان بالديكار سيناريو حوارات بيناتهم. يعني كنت عم تقولي من بعد ما مات تشاندلر
1: خاصة بعد ما مات تشاندلر صرت بس تحضري أنا صرت انتبه لجمل هو كان يقوله. يعني كان الكاركتر تبعه مش مظلوم بس هو كان كتير يقول جمل إنه أنا وحيد أنا دايما هيك left out أنا دايما. فهو عن جد بحياته ماثيو كان هيك يعني كان عايش بديبريشن. فبتصير تقولي انه اول شيء شو هالصدفة انه يكون كاركتيره بالمسلسل يلي هو انا بالنسبة لي تشاندلر هو اهضم واحد. يعني انا هو
0: او راس
1: انا بيجي عندي تشاندلر راس جوي اخر شيء. بس قدي انه شخص هالقد كان يضحكنا وقدي هالقد حدا يعني عن جد عمل حالة بالمسلسل. كل شخص منهم اكيد عمل كاركتير معين بس قدي هذا الشخص يلي هو هالقد كان يضحكنا طلع هو عن جد شوي من القصص يلي هو كان يمثلها بالمسلسل هو عن جد كان عايشها وقدي هو كان ديبرست.
0: ما بعرف اذا بتعرفي انه هو لما كان يوصل على السات انه هو كان يكون دايما شربان.
1: مزبوط
0: يعني اوقات كان ينسى الحكي تبعه اللي بده يحكيه فكان كمان هذا يشكل صعوبة عليهم للممثلين تانيين ولكن ما كانوا ينزعجوا كتير من هذا الموضوع
1: لأنه هن يعني عن جد شفنا قد ايه علاقتهم مش بس بالسيريز هن هيك هن برا. يعني هن بقيوا يظهروا بقيوا يشوفوا بعض وخاصة هلأ رح نحكي أكتر عن البنات يعني عن مونيكا وريتشل وفيبي بعضهم لهلأ بيشوفوا بعض ويعني عن جد هيدا يعني مزبوط مارك إني عن جد they are friends مش too much لأنه عن جد نحن متعلم قدي عن جد الصداقة الحقيقية يلي بتقبلي كيف ما كنت يلي مثل ما أول حلقة مونيكا أخذت ريتشل مع أنه ما كانت كتير أنه زمان مش شايفين بعض ليه كيف صارت بالآخر. فعن جد لكل حدا مش حضره ننصحكم أنا وسيمونا تحضروا
0: أكيد
1: ومن أول حلقة رح ما تقدروا توقفوا وترجعوا تضلكم عم تعيدوا أكتر من مرة.
0: صح وبرجع بقول يعني دايما مع بين كل جيل وجيل حيفهموا بطريقته. بكل ما نكبر شوي بالعمر رح نفهمه أكتر.
1: مش بس جيل وجيل أنا هلأ كل ما بلش أرجع من الأول أول سيزن بنتبه لقصص يعني أنا يمكن حضرته من قبل بشهر قصص مش منتبهت له. يعني عن جد الواحد ضله يحضره كل ما يحضر حلقة جديدة حيكتشف شيء جديد.
0: وكمان في علاقة راس بريتشل اللي هي تمثيل بس بذات الوقت كنا نحسها أنه عن جد حقيقية.
1: هن عن جد طلعوا أنه هن كانوا حبوا بعض أول ما بلشوا مزبوط. بس قال راس أنه كل حدا كان دايما بريليشنشيب فما قدروا يكفوا فعن جد كمان قدروا يوصلوا لنا هيدا هيك بالأول مش بعدين بس they were on a break إنه قدي عن جد
0: هيدي الجملة يعني شو عملت كتير حالة بقلب الموفي.
1: مزبوط بقى أنه الحق عليه
0: حق عليه هو
1: هي أكيد ما يعني في شيء مش مزبوط.
0: تعرف نحن بس كنا عم نحكي عن فريندز نويت طلعنا من الاستوديو يعني بناخد حلقة كنت عم قلها أنا وياها إنه شايك نعمل حلقة أنا عم قلي إنه نعمل حلقة بس عن فريندز
1: يعني مش غلط لازم
0: بس نحن مضطرين نكون هلا عم نسلم الهوا للزملاء بقسم الاخبار. شكرا لك كارن دائما موعدنا
1: تنين وخميس مثل اللوتو بخلوا عينكم على
0: الفن. شكرا لك.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جورج عواد، ميشيل شكري طرابلسي، بيير جورج كرم، ميشو ميشيل الحج موسى.
0: ارتفعوا كالأرز.

رؤيا القديس يوحنا. يا إخوتي، قال لي ابن الإنسان: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا ما يقوله من له السيف الماضي ذو الحدين: إني عالم أين تسكن، هناك حيث عرش الشيطان، إلا أنك متمسك باسمي وما أنكرت إيمانك بي حتى في أيام أنتيباس شهيدي وأميني الذي قتل عندكم حيث يسكن الشيطان. ولكن لي عليك مآخذ قليلة، وهي أن عندك هناك أناسا متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاقة أن يلقي حجر عثرة أمام بني إسرائيل ليأكلوا من ذبائح الأوثان ويزنوا. وهكذا أنت أيضا عندك أناس متمسكون بتعليم النيقولاويين، فتب إذن، وإلا فإني آتيك عاجلا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: الظافر أعطيه من المن الخفي، وأعطيه أيضا حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذه.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. بدأ بطرس يقول ليسوع: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال يسوع: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك من أجلي ومن أجل الإنجيل بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي حياة أبدية. كثيرون أولون يصيرون آخرين، وآخرون يصيرون أولين. حقا والأمان لجميعكم.

0: أجل الآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع إليك المجد والشكر

لنشكرك أيها الرب الآب والابن والروح القدس، فإنك الواحد

0: الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مار لاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم بهذا الوقت بتجدد اللقاء وبتتجدد الصبحية، وقلنا بونجور.

يا أبانا السماوي، أيها الطبيب السماوي الشافي، نقدم لك جميع مرضانا كي تخفف كل آلامهم، وكي تشفيهم وتعزيهم في ضيقاتهم، فلا معنى لكل أوضاعهم سوى أن يعرفوا أنهم يشتركون مع آلام ابنك الحبيب لخلاص النفوس وخلاصهم.

نحن نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعرهم.

إذا كنت من يهوى استعراض قدرته فإنك ستكون منفرا في نظر الآخرين، أما إذا كنت تتصرف بصدق وتؤدي أي عمل بإخلاص فتأكد أنك ستقدم للجميع أقوى العروض. لا يمكن أن تدوم علاقة تضع نفسك فيها في المقام الأول.

أصدقائي، لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الثرثار أكبر الناس عقلاً، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل لكان التلميذ أوسع من أستاذه علماً، ولو كان الجاه على قدر الفضائل لما كان للأشرار نفوذ، ولو كان المال على قدر العقل لكان أغنى الناس الحكماء وأفقر الناس السفهاء، ولو كان الخلود قد نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة وأكثر الملوك والزعماء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع، ولو فعلت ذلك سيتغير العالم.

يستسلم لأقاويل الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويفضل الاستسلام عن المقاومة ولا يريد حل مشاكله، فذلك الشخص يبقى في مكانه ولا يتقدم خطوة نحو أهدافه وأحلامه، ويبقى كما هو، ضعيف لا يقدر على مواجهة الناس.

وفي الختام صديقي، عش حياتك، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف. لهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك. ذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلا ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: لبنان يتنقل بين نيويورك وواشنطن، والشرخ مع طهران يتزايد. حزب الله: ثقتنا مطلقة بإيران، وسلطة لبنان خانعة عاجزة ومتواطئة. بيزشكيان يعترف: وضعنا الاقتصادي متدهور. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. اليوم اللبناني الداخلي هو لموظفي القطاع العام الذين ينفذون إضرابا شاملا احتجاجا على الغلاء وللمطالبة بزيادة بدلات التنقل في مقابل استغلال حزب الله وجع الناس لتوجيه سهامه إلى الدولة التي وصفها بالخانعة والعاجزة والمتواطئة وطالبها بحلول فورية لأزمات أورثها إياها بحروبه العبثية وتحكمه بكل مفاصل البلاد خدمة لأجندة إيران التي اعترف رئيسها بأن وضعها الاقتصادي متدهور جراء العقوبات الأمريكية. وإذا كان وضع إيران متدهور فكيف بالحري وضع أجنحتها العسكرية المتكسرة؟ البداية من نيويورك وواشنطن.
1: فعلى وقع معلومات ذكرت أنه تم تعيين موعد مبدئي لاجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا بين 20 و 22 من الشهر المقبل تشرين الأول للخروج بخريطة طريق تحدد منطقة بعد أخرى تسلسل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني والتحقق من حصر السلاح. وفي انتظار جولة روما التفاوضية الثامنة يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل الانتقال إلى واشنطن حيث يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين.
0: وقد برز أمس وبناء على طلب الجانب الإيراني الاجتماع الذي عقده الرئيس سلام مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في حضور وزير الخارجية يوسف رجي والإيراني عباس عرقجي.
1: ووفق المعلومات فإن الاجتماع لم يكن جيدا، فالرئيس سلام تحدث عن الدولة اللبنانية وسيادتها في مقابل إعادة بيزيشكيان تذكير بأهمية ما وصفها بالمقاومة في المنطقة وليس فقط في لبنان.
0: الرئيس سلام أكد لبيزيشكيان في اللقاء أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية داعيا إلى علاقة بين الدولتين تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل ومشددا على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده.
1: وإذ أوضح أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل قال رئيس الحكومة إن العلاقة بين البلدين تاريخية على مستوى البلدين والشعبين وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة تقوم على علاقة من دولة إلى دولة أساسها احترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة.
0: وأكد سلام كذلك أن أولوية لبنان هي انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه ووقف اعتداءاتها إلى جانب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. كما دعا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان متمنيا لها ولشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو.
1: الوزير رجي قال بعد اللقاء:
2: نحن معنا أي مشكلة ومعنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أي كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم تجارب تحل المشكلة. بخصوص الاجتماع قلنا لازم ينقال بشكل كتير واضح انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي، هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان، وهذا كان الأساس ونحن على موقفنا.
0: الرئيس سلام التقى أيضا نظيره الباكستاني شهباز شريف في حضور رجي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ورحب بالمساعي التي قامت بها إسلام أباد لخفض التصعيد في المنطقة والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجابا على لبنان.
1: وشدد أيضا على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل وألا أحد يفاوض باسمه إلا الدولة اللبنانية، مؤكدا أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
0: من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان، وأن بلاده حرصت في اتصالاتها ومساعيها الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولا بأي مسار لخفض التصعيد.
1: كما شدد على دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقا للدستور.
0: الرئيس سلام التقى كذلك نائب رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحثا في سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.
1: وأكد عبد الله بن زايد حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان ودعمها لكل الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.
0: وتم في اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة 1,000,000 خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية.
1: المبادرة تهدف إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية، فضلا عن تمكين 1,000,000 لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعالة.
0: ونبقى في نيويورك حيث عقد الرئيس سلام اجتماعا مع عدد من كبار مسؤولي المنظمة المعنيين بالاستجابة الإنسانية في حضور الوزير رجي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.
1: وشكر رئيس الحكومة مسؤولي الأمم المتحدة على الدعم الذي قدمته وكالاتهم للبنان في أزمة العام 2026 وعلى تعاونها مع حكومته في الاستجابة لحاجات النازحين والمتضررين ولا سيما في الجنوب والمناطق التي تعرضت للاعتداءات في مجال الغذاء والإيواء والحماية والمساعدات النقدية والخدمات الأساسية، إضافة إلى رصد حركة النزوح وتحديد الاحتياجات.
0: وشدد على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة في لبنان في ظل استمرار الحاجات الإنسانية خصوصا في الجنوب، مؤكدا ضرورة مواصلة دعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة بالتوازي مع توجيه مزيد من الدعم إلى العائدين والأهالي الذين بقوا في المناطق المتضررة.
1: سلام أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال تدريجيا من الإغاثة إلى التعافي من دون الفصل بين المسارين، بحيث تترافق الاستجابة للحاجات الإنسانية المستمرة مع دعم العودة والتعافي في الجنوب وتعزيز صمود المجتمعات المحلية ضمن مقاربة تقودها الدولة اللبنانية بالتنسيق مع شركائها الدوليين.
0: كما بحث المجتمعون في دور الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، إذ شدد الرئيس سلام على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة بما يحول دون حصول أي فراغ، ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في دعم الاستقرار وتثبيت عودة الأهالي ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
1: عربيا أكد ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك دعم بلاده لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.
3: تؤكد دولة الكويت أهمية مؤسسات الدولة اللبنانية وضرورة تمكينها من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة وحدها بما يعزز سيادة لبنان ويحفظ أمنه واستقراره. كما تؤكد في هذا الشأن أهمية الحفاظ على تواجد دولي مستقل على طول الخط الأزرق بما يضمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ونجدد مطالبنا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: في هذا الوقت ونتيجة لمساعي المسؤولين الرسميين، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 26 و27،
1: وهذا الدعم هو الثاني من حزمة دعم تبلغ 1,000,000,000 يورو كانت كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024، على أن يغطي التمويل الجديد 3 مجالات رئيسية، وسيدعم لبنان في الماضي قدما في الإصلاحات الرئيسية وتقوية تعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيدعم البلاد في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة.
0: على الصعيد الميداني أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش خفض حجم قواته المقاتلة المنتشرة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها من 8 إلى 6 في الأيام الأخيرة بتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط.
1: أضافت أن 4 ألوية غادرت المنطقة في خلال الأيام الماضية، وهي لواء الكوماندوس الذي شارك في العمليات عند مرتفع علي الطاهر، ولواء جولاني الذي خاض عمليات في منطقة قلعة شقيف إلى جانب لواء المظليين الاحتياطي 55 ولواء المدرعات الاحتياطي 4 كرياتي.
0: في المقابل دخل لواءان نظاميان إلى المنطقة، هما لواء المدرعات 188 ولواء التدريب بسلاح، ما أدى إلى خفض إجمالي لعدد الألوية المقاتلة المنتشرة في الجنوب من 8 إلى 6.
1: ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري مطلع أن تقليص القوات يأتي في إطار مساعا لتخفيف الضغط عن القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ولا سيما قوات الاحتياط، بعد أشهر طويلة من العمليات والقتال في لبنان، مشيرا إلى أن الظروف العملياتية الحالية تسمح بتنفيذ هذا التقليص.
0: وعلى خط الاعتداد، رصد قصف مدفعي إسرائيلي فجرا على وادي الحجير لجهة بلدة تولين، بعدما استهدفت غارة منتصف الليل الفائت النبطي الفوأة.
1: والليلة الماضية سجل قصف مدفعي على بلدة زوتر الشرقية ودوحة كفر رومان في قضاء النبطي، وعلى أطراف كونين وبيت يحون، حيث رصد فيها تفجيرات.
0: وبالعودة إلى نيويورك، فقد لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهاز البيجر في خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال أن إسرائيل ضربت حزب الله بشدة، وأن إيران والحزب وحركة حماس والحوثيين أرادوا محو إسرائيل ويعملون على ترتيب صفوفهم لاستهدافنا.
1: ودافع عن الضربات التي استهدفت إيران ومنشآتها النووية، مؤكدا أن تنفيذها كان ضروريا لحماية إسرائيل، مضيفا: لو لم نضربها لكنا في إعداد الموتى، موضحا أن قرار استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذه.
0: وتابع على أن على دمشق أن تدرك أن الجولان يعود لإسرائيل، متوجها للرئيس السوري أحمد الشرع بالقول: عليك أن تعلم أن اليهود كانوا في مرتفعات الجولان منذ أيام موسى، ويمكنك قراءة ذلك في الكتاب المقدس.
1: وفي مشهد آخر ذات صلة، توجه سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون بعد خطاب نتنياهو نحو رئيس الوفد الإيراني، عارضا عليه جهاز راوتر ستارلينك، لكن الأخير تجاهله بشكل تام وتجنب النظر إليه.
0: وقال عبر منصة إكس مرفقة بالفيديو: أحضرت إلى ممثل نظام آية الله جهاز ستارلينك الذي عرضه رئيس الوزراء في خطابه، لكنه رفض استقباله، يبدو أنهم ينوون مواصلة قمع شعبهم.
1: وفي المواقف المكررة النافرة لحزب الله، تأكيد كتلته النيابية في بيان تلاه النائب حسن عز الدين الثقة بإيران:
4: تؤكد الكتلة ثقتها المطلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة ورئاسة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وشعبا، وترى أن مواقفها الثابتة المستمدة من إيمانها بالله وعقيدتها الإسلامية الراسخة هي الضمانة الحقيقية للنصر على الأعداء في المنطقة والعالم.
0: ولم يفت الحزب في بيانه التصويب على الحكومة.
4: توقفت الكتلة عند الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة الأسبوع المنصرم، وسجلت في هذا المجال سلسلة من الإخفاقات الوزارية في تقديم أجوبة شافية وكافية حول العديد من القضايا الأساسية والأمور الجوهرية، وعلى رأسها قضية أموال المودعين والتعثر الواضح في التغذية الكهربائية المطلوبة وارتفاع الأسعار المترافق مع غلاء المعيشة وغياب أي معالجة حكومية جدية للعديد من القضايا الحيوية مثل قطاع الاتصالات والنقل وسواهما، فضلا عن غياب الحكومة عن الهموم السياسية الأساسية المتمثلة بوجوب التصدي اللازم لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، سواء بامتناعها عن إعطاء أوامر للجيش بالدفاع عن الوطن والناس، أو لجهة تقاعسها عن القيام بأبسط واجباتها لجهة توجيه الدبلوماسية اللبنانية من خلال وزارة الخارجية برفع هذه القضايا إلى الجهات الدولية المختصة.
1: أما إعلام حزب الله فأطلق جملة من التوصيفات على السلطة.
5: أما في لبنان فأولويات سلطته رضا السيد الأمريكي ومصافحته ورسائل مجاملته، أما الحرب الصهيونية التي تعصف بجنوبه وأهله وتحاول إبادة معالمه العمرانية والتاريخية فليس من أولويات أهل السلطة العاجزة الخانعة المتواطئة الذين يبررون للعدو إجرامه بعد أن حموه باتفاق إطارهم من الملاحقة والمساءلة القانونية.
0: ينفذ موظفو القطاع العام اليوم إضرابا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش وللمطالبة بتحسين بدل النقل. أمين سر رابطة موظفي الدولة وليد الشعار شرح المطالب وتحدث عن بعض الاتصالات التي أجريت.
6: نحن قعدنا مع وزير المال ووزير العمل ووعدونا خير وكانت الأجواء إيجابية، ولكن نحن تصعيدنا مستمر إلى حين تحقيق المطالب. أخذنا قرار الإضراب والإغفال الكامل على كل الأراضي اللبنانية احتجاجا على غلاء الأسعار وغلاء سعر المحروقات، لا سيما أنه هالغلاء بسعر المحروقات صار بيقطع جزء كتير كبير من راتبنا وبطل عنده إمكانية الموظف يوصل على شغله. معظم موظفين الإدارة العامة مش ساكنين ببيروت، ساكنين بالمناطق. أنا شخص ساكن بمنطقة بعيدة بدي $10 كل يوم بنزين توصل على الشغل، عم بقتطع من معاشي اللي هو $1000، فعبتشكل المحروقات بالنسبة للرتبة أكثر من 25%. في ناس عبيجوا من الإقليم، في ناس عبيجوا من كسروان، في ناس عبيجوا من جبيل على بيروت، فالحكومة ما عم تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع.
7: عين على العالم.
1: نقلت شبكة CNN عن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان القول إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأن موقف الحكومة الإيرانية لم يكن يوما السعي لاغتيال الرئيس ترامب أو أفراد عائلته.
0: وفي السياق، ذكرت وكالة رويترز أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها البحري، فيما طالب بيان لثمانين دولة بضمان عبور السفن في صورة آمنة من دون رسوم، مؤكدين أن تصرفات إيران في المضيق تهدد الأمن والملاحة.
1: من ناحيتها، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة لن تتعجل في إبرام اتفاق مع إيران. وقال مسؤول آخر لصحيفة فاينانشال تايمز أن بلاده تتمتع بموقف قوي للغاية بفضل سيطرتها على مضيق هرمز، لافتا إلى أن شحنات نفطية تناهز 22 مليون برميل غادرت المضيق الليلة الماضية.
0: وردا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن مناقشات إيجابية وبناءة تجرى عبر الوسطاء في شأن إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي للغاية بفضل سيطرتها على هرمز، ولذا فهي ليست في عجلة من أمرها.
1: الرئيس الإيراني قال لفوكس نيوز: سنلتزم بكل التزاماتنا بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، وسنتخلى عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار.
0: أضاف بيزيشكيان أنه إذا أرادت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق أو اتفاق في إطار القانون الدولي فنحن مستعدون لذلك، ولدينا مشكلات اقتصادية لكننا مستعدون لتحمل أي صعوبات والصمود في وجه العقوبات الأمريكية. واعترف بأن الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران ناتج عن سياسات الولايات المتحدة.
1: بعد إعلان أجهزة الاستخبارات البريطانية قبل أكثر من أسبوع عن كشف حملة تجسس إيرانية استهدفت سرقة بيانات حساسة من أهداف في أنحاء العالم، وشرطة المملكة قبل أيام عن اعتقال شخصين للاشتباه في مساعدتهما لجهاز الاستخبارات الإيراني، حذر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند نظيره الإيراني عباس عراقجي من أن لندن لن تتسامح مع الترهيب أو التهديدات أو الأنشطة العدائية على الأراضي البريطانية، في إشارة إلى جماعات أشارت بريطانيا إلى أنها مرتبطة بطهران. وقد جاء التحذير في لقاء جمع ميليباند وعراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
0: ميليبان دعا إيران إلى اختيار خفض التصعيد والدبلوماسية بدلا من إطالة أمد الحرب، مشددا على أهمية استعادة حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ومحذرا من تداعيات استمرار الإضرابات والاضطرابات على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
1: كما أكد أن بلاده ستتصدى للتهديدات المنسوبة إلى جماعات مرتبطة بإيران على الأراضي البريطانية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الجالية اليهودية البريطانية.
0: إلى واشنطن، فقد دعا الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جي بينغ في قمة جمعتهما في البيت الأبيض إلى إدارة التنافس بين أكبر اقتصاديين في العالم في خلال زيارة دولة للزعيم الصيني للعاصمة الأمريكية تتصدرها ملفات التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
1: ترامب استقبل نظيره الصيني بمراسم رسمية بعدما كان في استقباله لدى وصوله إلى قاعة أندروز المشتركة قرب واشنطن، مشيدا بصداقة عظيمة تجمعهما، وقال إن العمل المشترك بينهما حقق تقدما بشأن عدد من القضايا التي تواجه البلدين.
0: من جانبه شدد شي على ضرورة تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، معتبرا أن البلدين يتحملان مسؤولية مشتركة في التعامل مع التحديات العالمية.
1: ووضع الرئيس الصيني الذكاء الاصطناعي في صدارة هذه المسؤولية، داعيا إلى تطويره وإدارته بما يخدم الصالح العام مع ضمان بقائه تحت الرقابة البشرية.
7: بعيدا من السياسة،
0: أفيد فجرا بأن سكان بعلبك شعروا بهزة أرضية. RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: من بعد الطقس الخريف المتقلب نسبيا بيتحول اعتبارا من بكرة لمستقر. اليوم الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع بشكل بسيط على الجبال وبالداخل.
0: بكرة قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل كمان بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، وارتفاع بشكل طفيف بالداخل مع استمرار تكون الضباب. الأحد قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر كمان بالحرارة، تنشط الريح أحيانا خصوصا بالشمال. كان في الصباحية ثلاثة عناوين. لبنان يتنقل بين نيويورك وواشنطن والشرخ مع طهران يتزايد. حزب الله ثقتنا مطلقة بإيران وسلطة لبنان خانعة عاجزة ومتواطئة. بزشكيان يعترف وضعنا الاقتصادي متدهور. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: نجدد التحية الصباحية، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 25 أيلول 2026.
0: عناوين الصحف.
1: في عناوين صحيفة النهار: سلام إلى واشنطن بعد كلمته اليوم في الأمم المتحدة، إعادة انتشار وتقليص للجيش الإسرائيلي في الجنوب. في صحيفة اللواء: سلام يخاطب العالم اليوم، استعادة الجنوب بدعم دولي وبقرار لبناني. محاولة لإعادة بناء الثقة مع إيران بترشيح سفير جديد، وباكستان تؤكد على شمول لبنان بخفض التصعيد. في صحيفة نداء الوطن: سلام يطلب عدم التدخل، وبيسيشكيان يرد بالمقاومة. في صحيفة الجمهورية: حراك شعبي لا يسقط الحكومة. في الديار: مصدر رسمي لبناني يكشف تفاصيل الاتصالات الدولية والمواقف الداخلية. الجيش جاهز لبسط سلطته ولا خشية من فراغ أمني بعد اليونيفيل. في صحيفة الأخبار: الأسعار تحفر عميقا في جروحنا والسلطة تتفرج. في صحيفة الشرق: لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، سلام يبلغ بيسيشكيان لبنان ليس ساحة لصراعات المنطقة. وإلى أبرز ما تناولته الصحف العربية: في الشرق الأوسط سلام لبيسيشكيان، لبنان ليس ساحة صراعات إقليمية أو تبادل رسائل. في الجريدة الكويتية: سلام لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية. في الأنباء الكويتية: المفوضية الأوروبية تعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان، وإسرائيل تواصل التفجيرات الكبيرة وقصف ألواح الطاقة الشمسية.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: نبدأ مع أسرار صحيفة النهار. اعتبر مصدر أمني أن ما جرى تداوله من صور للتهريب عبر الحدود إنما يهدف إلى لفت النظر أكثر منه إضاءة على مشكلة أمنية، إذ إن الصور القديمة لا تنفي المشكلة القائمة على الدوام في تهريب الأشخاص في لبنان كما عبر الحدود في معظم دول العالم. في أبرز أسرار نداء الوطن: يتخوف مصدر أمني من أن يعمد عناصر كانوا يتلقون دعم حزب الله وباتوا عاطلين عن العمل إلى تشكيل عصابات تنشط في السرقة والسطو المسلح، ولا سيما أن عددا منهم خضع لتدريب عسكري. ويرى المصدر أن الحوادث الأمنية التي يشهدها طريق المطار ومناطق أخرى تشكل عينة على هذه الظاهرة. في أسرار اللواء: يعارض نقابي رفيع بقوة الانجرار إلى تحركات في الشارع تخدم فكرة الفوضى وتطرح مصير الحكومة. وفي الجمهورية: يعد مسؤولان ملفا كاملا يحول المعلومات المتناثرة إلى طريق واحدة وشبكة وزارية متصلة ببعضها عن الجنوب لتحويل الإغاثة إلى خطة عودة وتعاف، ويكون قابلا للاستخدام في التحرك الدبلوماسي والقانوني. كانت هذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة 25 أيلول 2026. شكرا لمتابعتكم.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر السابعة والربع.
1: يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل الانتقال إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين. تزامنا ذكرت معلومات أنه تم تعيين موعد مبدئي لاجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا بين 20 و22 من الشهر المقبل تشرين الأول، للخروج بخريطة طريق تحدد منطقة بعد أخرى تسلسل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني والتحقق من حصر السلاح.
0: أكثر من إذاعة.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: تباعد لبناني إيراني متزايد، سلام يشدد أمام بيزشكيان على الدولة وسيادتها، والأخير يذكر بأهمية المقاومة. الكويت في نيويورك لضرورة تمكين الدولة اللبنانية من حصر السلاح بيدها، ونتنياهو يلوح بالبيجر: ضربنا حزب الله بشدة. الحزب: ثقتنا مطلقة بإيران قيادة ورئاسة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وشعبا. بيزشكيان يعترف: وضعنا الاقتصادي المتدهور سببه سياسات واشنطن، وصامدون في وجه العقوبات. محذرة طهران: بريطانيا لن نتسامح مع أي نشاط عدائي على أراضينا. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: لبنان الحر
3: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. ثقتنا مطلقة بإيران قيادة ورئاسة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وشعبا. الكلام هذا لحزب الله الذي تحدث في بيان أصدرته كتلته عما وصفه بسلسلة من الإخفاقات الحكومية وفي إعلامه عن سلطة لبنانية خانعة عاجزة ومتواطئة وأولويتها المتمثلة بإرضاء السيد الأمريكي، ليتكامل المشهد مع ما سرب من نيويورك عن اجتماع نواف سلام مع مسعود بزجكيان الذي ذكر بأهمية ما وصفه بالمقاومة في مقابل تشديد رئيس الحكومة على الدولة وسيادتها، وقول يوسف رجي الذي حضر الاجتماع: قلنا ما يجب أن يقال بشكل واضح جدا انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي. والملفت أن الرئيس الإيراني اعترف في حديث صحفي بأن وضع بلاده الاقتصادي متدهور جراء السياسات الأمريكية أي العقوبات، ليطرح سؤال جوهري: إذا كان وضع إيران متدهور فكيف بالحري وضع أجنحتها العسكرية المتكسرة؟ أما الحدث فيبقى في الولايات المتحدة، إذ بعد إلقاء الرئيس سلام كلمة لبنان ينتقل اليوم من نيويورك إلى واشنطن حيث تعقد لقاءات لبنانية أمريكية على جانب كبير من الأهمية.
4: فعلى وقع معلومات ذكرت أنه تم تعيين موعد مبدئي لاجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا بين 20 و 22 من الشهر المقبل تشرين الأول للخروج بخريطة طريق تحدد منطقة بعد أخرى تسلسل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني والتحقق من حصر السلاح، وفي انتظار جولة روما التفاوضية الثامنة. يلقي رئيس الحكومة نواف سلام اليوم كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل الانتقال إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين.
3: وقد برز أمس وبناء على طلب الجانب الإيراني الاجتماع الذي عقده سلام مع الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان في حضور وزيري الخارجية اللبناني يوسف رجي والإيراني عباس عرقشي.
4: ووفق المعلومات فإن الاجتماع لم يكن جيدا، فالرئيس سلام تحدث عن الدولة اللبنانية وسيادتها في مقابل إعادة بزجكيان تذكير بأهمية ما وصفها بالمقاومة في المنطقة وليس فقط في لبنان.
3: الرئيس سلام أكد لبزجكيان في اللقاء أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية، داعيا إلى علاقة بين الدولتين تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل، ومشددا على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده.
4: وإذ أوضح أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل، قال رئيس الحكومة إن العلاقة تاريخية على مستوى البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة تقوم على العلاقة من دولة إلى دولة أساسها احترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة.
3: وأكد سلام كذلك أن أولوية لبنان هي انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه ووقف اعتداءاتها، إلى جانب وصف سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. كما دعا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان متمنيا لها ولشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو.
4: الوزير رجي قال بعد اللقاء:
5: نحن ما عندنا أي مشكلة وما عندنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أي كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم تجارب تحل المشكلة. بخصوص الاجتماع قلنا لازم ينقال بشكل كتير واضح انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي، هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان، وهذا كان الأساس ونحن على موقفنا.
3: الرئيس سلام التقى أيضا نظيره الباكستاني شهباز شريف في حضور رجي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ورحب بالمساعي التي قامت بها إسلام أباد لخفض التصعيد في المنطقة والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إجابا على لبنان.
4: وشدد أيضا على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل، وألا أحد يفاوض باسمه إلا الدولة اللبنانية، مؤكدا أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
3: من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان، وأن بلاده حرصت في اتصالاتها ومساعيها الإقليمية على يكون لبنان مشمولا بأي مسار لخفض التصعيد.
4: كما شدد على دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقا للدستور.
3: الرئيس سلام التقى كذلك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحثا في سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.
4: وأكد عبد الله بن زايد حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان ودعمها لكل الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.
3: وتم في اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بتعاون مع الحكومة اللبنانية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية.
4: المبادرة تهدف إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية، فضلا عن تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعالة.
3: ونبقى في نيويورك حيث عقد الرئيس سلام اجتماعا مع كبار مسؤولي المنظمة الدولية المعنيين بالاستجابة الإنسانية في حضور الوزير رشدي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.
4: وشكر رئيس الحكومة مسؤولي الأمم المتحدة على الدعم الذي قدمته وكالاتهم للبنان في أزمة العام 2026 وعلى تعاونها مع حكومته في الاستجابة لحاجات النازحين والمتضررين ولا سيما في الجنوب والمناطق التي تعرضت للاعتداءات في مجالات الغذاء والإيواء والحماية والمساعدات النقدية والخدمات الأساسية، إضافة إلى رصد حركة النزوح وتحديد الاحتياجات.
3: وشدد على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة في لبنان في ظل استمرار الحاجات الإنسانية خصوصا في الجنوب، مؤكدا ضرورة مواصلة دعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة بالتوازي مع توجيه مزيد من الدعم إلى العائدين والأهالي الذين بقوا في المناطق المتضررة.
4: سلام أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال تدريجيا من الإغاثة إلى التعافي من دون الفصل بين المسارين، بحيث تترافق الاستجابة للحاجات الإنسانية المستمرة مع دعم العودة والتعافي في الجنوب وتعزيز صمود المجتمعات المحلية ضمن مقاربة تقودها الدولة اللبنانية بالتنسيق مع شركائها الدوليين.
3: كما بحث المجتمعون في دور الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، إذ شدد الرئيس سلام على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة بما يحول دون حصول أي فراغ، ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في دعم الاستقرار وتثبيت عودة الأهالي ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
4: عربيا أكد ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم بلاده لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيها.
2: تؤكد دولة الكويت أهمية مؤسسات الدولة اللبنانية وضرورة تمكينها من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة وحدها بما يعزز سيادة لبنان ويحفظ أمنه واستقراره. كما تؤكد في هذا الشهر أهمية الحفاظ على تواجد دولي مستقل على طول الخط الأزرق بما يضمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ونجدد مطالبنا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة.
3: في هذا الوقت ونتيجة لمساعي المسؤولين الرسميين أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 26 و27.
4: هذا الدعم هو الثاني من حزمة دعم تبلغ 1 مليار يورو كانت كشفت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024، على أن يغطي التمويل الجديد 3 مجالات رئيسية، وسيدعم لبنان في المضي قدما في الإصلاحات الرئيسية وتقوية التعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيدعم البلاد في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزول في المنطقة.
3: على الصعيد الميداني، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش خفض حجم قواته المقاتلة المنتشرة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مع تراجع عدد الأولوية العاملة فيها من 8 إلى 6 في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط.
4: أضافت أن 4 ألوية غادرت المنطقة في خلال الأيام الماضية، وهي لواء الكوماندوس الذي شارك في العمليات عند مرتفع علي الطاهر، ولواء جولاني الذي خاض عمليات في منطقة قلعة الشقيف، إلى جانب لواء المظليين الاحتياطي 55 ولواء المدرعات الاحتياطي 4 كرياتي.
3: في المقابل، دخل لواءان نظاميان إلى المنطقة، هما لواء المدرعات 188 ولواء تدريب بسلاح، ما أدى إلى خفض إجمالي لعدد الألوية المقاتلة المنتشرة في الجنوب من 8 إلى 6.
4: ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري مطلع أن تقليص القوات يأتي في إطار مساع لتخفيف الضغط عن القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ولا سيما قوات الاحتياط، بعد أشهر طويلة من العمليات والقتال في لبنان، مشيرا إلى أن الظروف العملياتية الحالية تسمح بتنفيذ هذا التقليص.
3: وعلى خط الاعتداءات، رصد قصف مدفعي إسرائيلي فجرا على وادي الحجير لجهة بلدة تولين، بعدما استهدفت غارة منتصف الليل الفائت النبطي الفوق، أتبعت صباحا بقصف مدفعي.
4: والليلة الماضية سجل قصف مدفعي على بلدة زوتر الشرقي ودوحة عرمون في قضاء في قضاء النبطية وأطراف كونين وبيت يحون، حيث رصد فيها تفجيرات.
3: وبالعودة إلى نيويورك، فقد لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهاز البيجر في خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال أن إسرائيل ضربت حزب الله بشدة، وأن إيران والحزب وحركة حماس والحوثيين أرادوا محو إسرائيل ويعملون على ترتيب صفوفهم لاستهدافنا.
4: ودافع عن الضربات التي استهدفت إيران ومنشآتها النووية، مؤكدا أن تنفيذها كان ضروريا لحماية إسرائيل، ومضيفا لو لم نضربها لكنا في إعداد الموتى، موضحا أن قرار استهداف المنشآت النووية الإيرانية كان أسهل قرار اتخذها.
3: وتابع أن على دمشق أن تدرك أن الجولان يعود لإسرائيل، متوجها للرئيس السوري أحمد الشرع بالقول: عليك أن تعلم أن اليهود كانوا في مرتفعات الجولان منذ أيام موسى، ويمكنك قراءة ذلك في الكتاب المقدس. وفي مشهد آخر ذي صلة، توجه سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون بعد خطاب نتنياهو نحو رئيس الوفد الإيراني عارضا عليه جهاز ستارلينك راوتر، لكن الأخيرة تجاهله بشكل تام وتجنب النظر إليه، وقال عبر منصة إكس مرفقة بالفيديو: أحضرت إلى ممثل نظام آية الله جهاز ستارلينك الذي عرضه رئيس الوزراء في خطابه، لكنه رفض استقباله. يبدو أنهم ينون مواصلة قمع شعبهم.
4: وفي المواقف المكررة النافرة لحزب الله، تأكيد كتلته النيابية في بيان تلاه النائب حسن عز الدين الثقة بإيران:
6: تؤكد الكتلة ثقتها المطلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة ورئاسة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وشعبا، وترى أن مواقفها الثابتة المستمدة من إيمانها بالله وعقيدتها الإسلامية الراسخة هي الضمانة الحقيقية للنصر على الأعداء في المنطقة والعالم.
3: ولم يفت الحزب في بيانه التصويب على الحكومة.
6: توقفت الكتلة عند الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة الأسبوع المنصرم، وسجلت في هذا المجال سلسلة من الإخفاقات الوزارية في تقديم أجوبة شافية وكافية حول العديد من القضايا الأساسية والأمور الجوهرية، وعلى رأسها قضية أموال المودعين والتعثر الواضح في التغذية الكهربائية المطلوبة وارتفاع الأسعار المترافق مع غلاء المعيشة وغياب أي معالجة حكومية جدية للعديد من القضايا الحيوية مثل قطاع الاتصالات والنقل وسواهما، فضلا عن غياب الحكومة عن الهموم السياسية الأساسية المتمثلة بوجوب التصدي اللازم لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، سواء بامتناعها عن إعطاء أوامر للجيش بالدفاع عن الوطن والناس، أو لجهة تقاعسها عن القيام بأبسط واجباتها لجهة توجيه الدبلوماسية اللبنانية من خلال وزارة الخارجية برفع هذه القضايا إلى الجهات الدولية المختصة.
4: أما إعلام حزب الله فقال ما لم يقله بيانه مطلقا جملة من التوصيفات على السلطة.
7: أما في لبنان فأولويات سلطته رضا السيد الأمريكي ومصافحته ورسائل مجاملته، أما الحرب الصهيونية التي تعصف بجنوبه وأهله وتحاول إبادة معالمه العمرانية والتاريخية فليس من أولويات أهل السلطة، السلطة العاجزة الخانعة المتواطئة الذين يبررون للعدو إجرامه بعد أن حموه باتفاق إطارهم من الملاحقة والمساءلة القانونية.
3: ينفذ موظفو القطاع العام اليوم إضرابا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش وللمطالبة بتحسين بدل النقل. أمين سر رابطة موظفي الدولة وليد الشعار شرح المطالب وتحدث عن بعض الاتصالات التي أجريت.
8: نحن قعدنا مع وزير المال ووزير العمل ووعدونا خير وكانت الأجواء إيجابية، ولكن نحن تصعيدنا مستمر إلى حين تحقيق المطالب. أخذنا قرار الإضراب والإخفال الكامل على كل الأراضي اللبنانية احتجاجا على غلاء الأسعار وغلاء سعر المحروقات، لا سيما أنه هالغلاء بسعر المحروقات صار بيقطع جزء كتير كبير من راتبنا وبطل عنده إمكانية الموظف يوصل على شغله. معظم موظفين الإدارة العامة مش ساكنين ببيروت، ساكنين بالمناطق. أنا شخص ساكن بمنطقة بعيدة بدي $10 كل يوم بنزين توصل على الشغل، عم بقتطع من معاشي اللي هو $1000، فعبتشكل المحروقات بالنسبة للرتبة أكثر من 25%. في ناس عم بيجوا من الإقليم، في ناس عم بيجوا من كسروان، في ناس عم بيجوا من جبيل على بيروت، فالحكومة ما عم تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع.
9: عين على العالم.
4: نقلت شبكة CNN عن الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان القول إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وإن موقف الحكومة الإيرانية لم يكن يوما السعي لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أفراد عائلته.
3: وفي السياق ذكرت وكالة رويترز أن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها البحري، فيما طالب بيان لثمانين دولة بضمان عبور السفن في صورة آمنة من دون رسوم، مؤكدين أن تصرفات إيران في المضيق تهدد الأمن والملاحة.
4: من ناحيتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة لن تتعجل في إبرام اتفاق مع إيران. وقال مسؤول آخر لصحيفة فاينانشال تايمز أن بلاده تتمتع بموقف قوي للغاية بفضل سيطرته على مضيق هرمز، لافتا إلى أن شحنات نفطية تناهز 22 مليون برميل غادرت المضيق الليلة الماضية.
3: وردا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن مناقشات إيجابية وبناءة تجرى عبر الوسطاء في شأن إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي للغاية بفضل سيطرتها على هرمز، ولذا فهي ليست في عجلة من أمرها.
4: الرئيس الإيراني قال لفوكس نيوز سنلتزم بكل التزاماتنا بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي وسنتخلى عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار.
3: أضاف بيسيشكيان أنه إذا أرادت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق في إطار القانون الدولي فنحن مستعدون لذلك، ولدينا مشكلات اقتصادية لكننا مستعدون لتحمل أي صعوبات والصمود في وجه العقوبات الأمريكية. واعترف بأن الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران ناتج عن سياسات الولايات المتحدة.
4: في الغضون بعد إعلان أجهزة الاستخبارات البريطانية قبل أكثر من أسبوع عن كشف حملة تجسس إيرانية استهدفت سرقة بيانات حساسة من أهداف في أنحاء العالم، وشرطة المملكة قبل أيام عن اعتقال شخصين للاشتباه في مساعدتهما لجهاز الاستخبارات الإيراني، حذر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند نظيره الإيراني من أن لندن لن تتسامح مع الترهيب أو التهديدات أو الأنشطة العدائية على الأراضي البريطانية، في إشارة إلى جماعات أشارت بريطانيا إلى أنها مرتبطة بطهران. وقد جاء التحذير في لقاء جمع ميليباند وعرقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
3: ميليباند دعا إيران إلى اختيار خفض التصعيد والدبلوماسية بدلا من إطالة أمد الحرب، مشددا على أهمية استعادة حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ومحذرا من تداعيات استمرار الاضطرابات على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
4: كما أكد أن بلاده ستتصدى للتهديدات المنسوبة إلى جماعات مرتبطة بإيران على الأراضي البريطانية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الجالية اليهودية البريطانية.
3: إلى واشنطن، فقد دعا الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جي بينغ في قمة جمعتهما في البيت الأبيض إلى إدارة التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم في خلال زيارة دولة للزعيم الصيني للعاصمة الأمريكية تتصدرها ملفات التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
4: ترامب استقبل نظيره الصيني بمراسم رسمية بعدما كان في استقباله لدى وصوله إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، مشيدا بصداقة عظيمة تجمعهما، وقال إن العمل المشترك بينهما حقق تقدما في شأن عدد من القضايا التي تواجه البلدين.
3: من جانبه شددت شي على ضرورة تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، معتبرا أن البلدين يتحملان مسؤولية مشتركة في التعامل مع التحديات العالمية.
4: ووضع الرئيس الصيني الذكاء الاصطناعي في صدارة هذه المسؤولية، داعيا إلى تطويره وإدارته بما يخدم الصالح العام مع ضمان بقائه تحت الرقابة البشرية.
9: بعيدا من السياسة،
3: شعر سكان بعلبك صباحا بهزة أرضية.
10: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
4: أفادت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه أوتوستراد الساحلي نهر الموت، وعلى أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة وصولا إلى الكارنتينا، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. أيضا حركة المرور كثيفة من مدينة كميل شمعون الرياضية باتجاه جسر الكولا، وكثيفة من كواع عرية باتجاه الجمهور وصولا حتى الفياضية. غرفة التحكم بتذكر أنه في استكمال لأعمال التسفيت على جسر المديرش صعودا باتجاه ظهر البيدر، وتحويل السير لصوفر حمينة بين الساعة 5 فجرا والساعة 4 بعد الظهر. أما بإحصائيات غرفة التحكم فذكرت بسقوط قتيل و8 جرحى بسبع حوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.
3: الثامنة والدقيقة التاسعة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. تباعد لبناني إيراني متزايد. سلام يشدد أمام بيزشكيان على الدولة وسيادتها، والأخير يذكر بأهمية المقاومة. الكويت في نيويورك لضرورة تمكين الدولة اللبنانية من حصر السلاح بيدها، ونتنياهو يلوح بالبيجر ضربنا حزب الله بشدة. الحزب ثقتنا مطلقة بإيران قيادة ورئاسة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وشعبا. بيزشكيان يعترف وضعنا الاقتصادي المتدهور سببه سياسات واشنطن وصامدون في وجه العقوبات. محذرة طهران بريطانيا لن نتسامح مع أي نشاط عدائي على أراضينا. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: حوار حر
1: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب، لبنان أمام مفصل أساسي والدولة لإثبات الموقع والموقف مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1 من بعد الظهر.
0: خبر 8:15.
2: بعد إلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ينتقل رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين. ووفق المعلومات فإن سلام سيحرص أمام روبيو على التأكد مما إذا كانت ستتم الدعوة لعقد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما في 1 المقبل برعاية أمريكية، أم سيرحل انعقادها إلى ما بعد انتخابات الكنيسة في إسرائيل. ولفت مصدر وزاري إلى أن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب نهاية العام الحالي ستحضر أيضا على طاولة اللقاء وتتصدر جدول أعماله في ظل البحث عمن يملأ الفراغ إصرارا من لبنان بأن تحل مكانها قوة دولية تحظى بغطاء الأمم المتحدة في حال أصرت واشنطن على رحيلها وعدم التجاوب مع طلب لبنان بالتمديد لها لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. ولم يستبعد المصدر أن يتوقف الرئيس سلام مليا أمام تغييب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي ذكر للبنان في خطابه أمام الأمم المتحدة في محاولة للتأكد مما إذا كان لبنان لا يزال مدرجا باعتباره بندا أساسيا على لائحة اهتمامات البيت الأبيض في المرحلة الراهنة، خصوصا أن ترامب رعى شخصيا تطبيق اتفاق الإطار الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل ويعمل جاهدا لتفعيله.

العشرة إلا ربع. هلأ إذا ملاحظين شوي بلش الطقس يميل للخريف بامتياز، يعني الصبح عم بيكون في لطشة ساقعة حلوة كتير.

خير، نهار كله سلام وراحة بال. شو ما قررتوا تعملوا سوقوا على مهلكم بالنهار. بعرف اليوم في إضراب للقطاع العام، لموظفي القطاع العام، ما بعرف وين رح يشتغلوا وين مش رح يشتغلوا. والجمعة الجاي يبدو أنه الإضرابات رح تكون مطنطنة. على كل حال بكرة في مؤتمر لنعرف كيف رح يكون أسبوع الإضرابات. بس وكأنه مبين أنه أسبوع الإضرابات ما رح يكون كتير آسر، وأنه في بعض الأطراف السياسية رح يتسللوا لقلب هالإضرابات، بس رح يكون مضبوط إلى حد كبير، مضروب على الآخر. عنجد الإضرابات ما بتوصل لشي أبدا. يلا إلى موضوعنا السياسي مع إلي مسيح وحلوة لبنان سيدي مخلوف، حتى كلنا سوا نشارك بالحلقة.

0: فيكم هلا لتحكونا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9-111. نحكي مع بعضنا بهدوء وانفتاح تنتناقش، اوكي تنتناقش، وبليز يلا خلينا نكون رايقين قد ما فينا. الشرخ بين لبنان وإيران عم بيتزايد، والاجتماع بين الطرفين بنيويورك يبدو انه ما كان منيح. رئيس الحكومة نواف سلام تحدث عن الدولة اللبنانية وسيادتها، بالمقابل أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تذكير بأهمية المقاومة بالمنطقة ومش بس بلبنان، يعني رجعنا نحكي بشيء اسمه مقاومة. هلا حزب الله جدد تأكيده عبر كتلته النيابية ببيان تلين نائب حسن عز الدين، اسمعوا، الثقة المطلقة بإيران. كيف؟
1: تؤكد الكتلة ثقتها المطلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة ورئاسة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وشعبا، وترى أن مواقفها الثابتة المستمدة من إيمانها بالله وعقيدتها الإسلامية الراسخة هي الضمانة الحقيقية للنصر على الأعداء في المنطقة والعالم.
0: وما فات الحزب التصويت على الحكومة.
1: توقفت الكتلة عند الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة الأسبوع المنصرم، وسجلت في هذا المجال سلسلة من الإخفاقات الوزارية في تقديم أجوبة شافية و

0: هذه القضايا إلى الجهات الدولية المختصة.
1: ويلي ما قالوا ببيانه تولى إعلام الحزب إطلاق توصيفات على السلطة بين هلالين.
2: أما في لبنان فأولويات سلطته رضا السيد الأمريكي ومصافحته ورسائل مجاملته، أما الحرب الصهيونية التي تعصف بجنوبه وأهله وتحاول إبادة معالمه العمرانية والتاريخية فليس من أولويات أهل السلطة، السلطة العاجزة الخانعة المتواطئة الذين يبررون للعدو إجرامه بعد أن حموه باتفاق إطارهم من الملاحقة والمساءلة القانونية.
1: وهلأ لأسئلة كل مواطن سياسي. السؤال الأول، لأيمتى رح يضل في بلبنان لبنانين متباعدين حتى الساعة ما ممكن يلتقوا؟ هيدا أول سؤال. فإذن لأيمتى رح يضل في بلبنان لبنانين متباعدين حتى الساعة ما ممكن يلتقوا؟ سؤال رقم 2، أنت كلبناني وبعد كل يلي صار من حروب ودم ودمار والأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية يلي عايشين فيها وما إلى نهاية، أي لبنان بدك؟ وهل كفرت أم بعدك متمسك فيه؟ أما السؤال رقم 3 وهو أساسي جدا بهالحلقة وبالوضع الحالي عنا، وإذا أولادكم سافروا أو بدهم يسافروا شو بيكون شعوركم وشو بتقولولهم؟

0: اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. فإذا السؤال الأول، لأيمتى رح يضل فيه بلبنان اثنين لبنان، لبنانين متباعدين حتى الساعة وما ممكن يلتقوا؟ لأيمتى هيك رح نضل؟ والسؤال رقم اثنين، انت كلبناني وبعد كل يلي صار عنا، بعد كل هالأزمات اللي ما إلها نهاية، أي لبنان بدك؟ وهل كفرت أم بعدك متمسك فيه؟ والأهم يمكن كمان السؤال الثالث، بالوضع الحالي اللي عنا، إذا أولادكم سافروا أو بدهم يسافروا، شو بيكون شعوركم وشو بتقولوا لهم؟ 09-218-233، رسائل صوتية 70-95-11-11. ألو
1: ألو، بونجور.
0: بونجور، أهلين.
1: كيفك توني؟ محمد معك.
0: أهلا فيك محمد، حبيبي محمد، مشتاق لك.
1: حبيبي توني،
0: صديقي محمد.
1: توني أي لبنان، نحن ذات الفريق عم بيكون في فريقين، بمعنى هلأ سمعنا خطاب كتلة حزب الله، بتحسه ما كأنه بالحكومة.
0: نعم،
1: يعني عم بيحكي كأنه هو مش جزء من هالحكومة. وللأسف حتى نحن بفكرنا صرنا عم نتقبل أي خطاب بيزتوا بس ليعملوا شعبوية، إذا ما عجبتك الحكومة تفضل ظهر من الحكومة، هيدا المنطق الأمور.
0: أيوة،
1: إذا الحكومة عم تشتغل بعكس إرادتك ظهر منها، مش عم بوجه لحزب الله لأي فريق، بس هني بيحكوا الشعب اللبناني لأن عارفين الشعب اللبناني رح يصدقهم.
0: ليك بس المشكلة كمان انه يمكن ما سمعوا بزجكيان كان عم بيحكي لفوكس نيوز عم بيقولن وضع الاقتصادي بطهران متدهور، يعني كمان بينعكس على كل شيء عندهم.
1: اكيد اكيد، انا عم بحكي بلبنان شو بدي
0: بطهران، ما عم بحكي انه حتى الازرع بتتأثر،
1: اكيد بدها تتأثر
0: وشعبيتها بتتأثر
1: وشعبهم بده يتأثر، وهن كانوا يقولوا انه كل شيء منهم بقى اكيد رح يتاثروا، بس للاسف انا عم بحكي من وجهه نظر الشعب اللبناني.
0: نعم،
1: اللي بيسمع هيك خطاب وبيضل مصدق هيك عالم، مش عم بحكي عن الحزب عن اي فريق، عم بحكي بهالطريقه انه حاجه يستخفوا فينا. هاي اول شقفه. ثاني شقفه، ثاني سؤال، اي لبنان بدي؟ ما انا خلقت بالحرب وعشت بالحرب واشتغلت بالحرب وتجوزت بالحرب وكبروا ولادي بالحرب وأرطولي مصرياتي بالحرب،
0: يعني كفرت؟ كفرت
1: انه بعدين
0: كفرت
1: انه منحب هالبلد واحلى بلد وسافرنا وشفنا انه ما في احلى من لبنان، بس ما في اي اسم من لبنان، انه وصلونا لمرحله
0: الكفر.
1: اذا ابسط الامور الطاقه الشمسيه بدهم يشلحونا اياها.
0: نعم،
1: انه عن جد كفرنا بهالبلد.
0: طيب،
1: مفكرين حالنا مبسوطين اذا ظهرنا صرنا نهار السبت او اكلنا صحن حمص بطحينه، مفكرين هيدي الدنيا. يا اخي انا لما اجي على بيتي وصف سيارتي هيدي حياه، لما بفتح الحنفيه وتنزل الماي هيدي

0: الحياة لما بمشي على الطريق هيدي ما فيها مسلم ومسيحي وشيعي
1: لما وبسي. امشي بامان
0: كلنا عم نعاني انه بعدين
1: طب محمد
0: بعض الزعيم بيطلع بيحكيني وبدي صدقه بدي زقف له بدي
1: محمد سؤال اخير هذا هو السؤال الثالث بالوضع الحالي اذا اولادك سافروا او بدون يسافروا شو بكون شعورك شو بتقلهم
0: انا كل يوم عندي الم بقلبي مش عم بمزح عندي وجع بقلبي انا بنتي جوزت عشان جوزت ببيروت
1: نعم.
0: وبش بيتي وحد بيتي من وقت البور اولادها كنديه هربوا على كندا ما تتصور القهر اللي بنقهره كل يوم ما تتصور لما بشوف احفادي انا على التليفون دي حابين يرجعوا لعندي حابين يرجعوا على الجبل حابين يشتروا من الدكان اللي كانوا يشتروا فيها والصغار وانا عم بتفرج عليهم على التليفون
1: وعم تتفرج عليهم وعم يكبروا اكيد رح يتعودوا على جو الغربة
0: وجع طوني مش عم بالغ وبتعرفني انت انه ما بحكي الاشياء الا عن تجارب وجع بقلبي انا كل يوم لما بشوف بنتي او اولاد بنتي عم بيكبروا قدامي مقهورين على البلد عنا افراحنا ما عم بيشاركونا فيها احزاننا ما عم بيشاركونا فيها واحزانهم دوب لما بتكون الاحزان هون
1: نعم.
0: وافراح وحزنهم دوب لما بيكون في عنا فرح هون
1: نعم
0: يعني محمد... هيدي المأساة حلهم بقى هالزعمة والمسؤولين عن هالدولة يحسوا فينا انسانيا
1: نعم شكرا لك محمد حبيب قلبي سلم لي على العائلة كمان وعلى المدام أهلا وسهلا بصديق محمد يا هلا فيك باي باي في آخر التطورات بالجنوب ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل في مرحلة جديدة من القتال في الجنوب خلال الأيام المقبلة واستكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في الخط الأصفر بدو يكفي يعني الإسرائيلي يبدو ها الله يساعدنا يلا 09-218-233 بسمع أنا وياكم ماريا على الواتساب
2: بونجور توني
1: بونجور
2: كيفك معك
1: الله.
2: ماريا فرحات من سد البوشية
1: أهلا فيكي
2: توني بالأول ما حدا بحب أولادي يسافروا ما حدا بس إذا يعني أيام جبرتهم أنه يسافروا أكيد شعورنا ما حيكون في غصة في زعل في قهرة قهرة كبيرة بس تعقلهم لأولادك عدو
1: عدو
2: أو إذا بنتي خاطبة تنقول خطيبة برا وبدها تتجوز وتسافر لعنده بيقبض المبلغ المرؤوم مثلا تجي تقول له أو بنتي كمان شهادة واثنين وثلاثة كل حدا معه وأكتر يجي يشتغل هون بثمانية تسعمية شو بيعملوا شو بيعملوا ما البلد مش خارج يعني أكيد رح قلنا نروحه وسافره لأنه ما بدي يكون أنانية
1: شو بيكون شعورك
2: أكيد
1: لما يكون
2: ما بدي يكون أنانية أنا جمعة الماضي 3-15 الشهر أنا قيلت لك عندي ميني ماركت سكرت المحل أنا وجوزي
1: أيوة.
2: ورايحين على البيت على الطريق وقفين بعجقة السير تعبى فينا كاميون شيل بواب السيارة ميلة جوزي وشيل المراية
1: الحمد لله على السلامة
2: وقطش له إيده مش حكم قطشت إيده لم إيده من ال من بين الباب
1: يا ساتر
2: صرنا 10 أيام بالمستشفى وهي تزبط ايده وهي ما تزبط ترجع كيف بدي شجع ونزل الزلم وما نزل قلت له نزلوه انا شفته دوت الاشارة ما قدر راح مش عارف حاله ضربني مش عارف ولا ما حسيت يا مدام هيدا بلد خارج جيل جديد يعيش فيه
1: نعم.
2: بس اللي يا مسيوتوني بس اللي
1: كل واحد بيقول وجهة نظره يا ماريا
2: ومش عامل الزامة مش عامل الأسيرونس ما بعرف حدث ولا حرج ما بعرف

0: خلينا ناخذ اتصال. الو راح الخط، بروح عند شربل على الواتساب.
1: بونجور استوني، كيفك؟ معك شربل من الجنوب.
0: اهلا فيك شربل.
1: استوني لبنان نحن ما نضلنا ممسكين فيه على اخر نفس. بعد شو اللي قالوا نتمسك بلبنان، اولادنا اذا بيسافروا نحاول نخلق لهم نحن فرص عمل هون ونخليهم هون ببلدنا بارضنا بروحنا. يسعد صباحك، يسعد صباح الجميع.
0: شكرا لك شربل. يعني شو بدي اقول لك، يمكن الى حد ما متناقض شوي مع الكلام اللي قاله محمد وماريا قبل شوي. محمد لما يشوف بنته بكندا على الفيديو كولز او شيء من هالنوع، حتى احفاده بيكون في قلبه غصه، اكيد بيبكي. وشفنا شو صار بقصه ماريا، عم تقول لك وين الامان؟ مزبوط. باخذ اتصال. الو.
2: الو.
0: ايوه. اهلين يا هلا
2: حبيبي، معك ميلاد.
0: اهلا فيك ميلاد.
2: الله خيطوني البلد هيك راح يضل هيك.
0: نعم.
2: ما راح يتغير اذا ما الحزب سلم سلاحه. خيي حدث ولا حرج بالله.
0: طب انا عندي السؤال، يعني هل كفرت بالبلد لانه ما في شيء تغير؟
2: لك توني انا عشت بفنزويلا 10 سنين، كان الشغل كتير منيح.
0: فنزويلا؟
2: ايه. فتت الممانعة على هوني خربت البلد مثل ما عملت بلبنان.
0: يعني ايام مادورو.
2: ايام مادورو، ايام تشافي. خربت البلد مثل ما خربت لبنان هون، محل ما بيفوتوا بيخربوا.
0: طب نحن عندنا لبنانين مظبوط؟
2: نعم.
0: ممكن يلتقوا لانه اثنين هاللبنانين ماشيين بخط بارلل مع بعضهم، مش رح يلتقوا، يبدو بنقطه ما بعرف. كل واحد مش لحاله.
2: توني كل واحد عم بفكر عليه. لا، ما ولا ممكن يلتقوا، ولا ممكن يلتقوا.
0: نعم.
2: يعني عادة الشخص وضد بعض. هذه الفطنة قالوا حل خيك ما عاد يعيش لحاله. خلص تمام.
0: ما بقى تحلي الراديو دخيلك. شكرا لك، اهلا وسهلا. بسمع دلال.
3: بونجور توني.
0: بونجور. صباح النور.
3: كلهم عم يضحكوا علينا، كلهم عم يلعبوا من تحت الطاوله. لو بدهم حزب الله يشيلوه من الدوله شيلوه. البنزين غالي، المازوت غالي، الدوله مش سألانه عن مواطنينا، المدارس نار وشعلانه. قالي بجبنة لأولادها مش قادر تجيب. ما فيني خبرك، وضع كتير سيء، وهن بالهم بشي تاني، ما حدا باله فينا، ما حدا عم بيفكر باللبناني الأصيل، باللبناني اللي عم بتوجع كل يوم هو عائلته هو أولاده تيطلع لقمة الخبز تبعه. كلهم عم يضحكوا علينا. لو بده رئيس الجمهورية مع احترامه له يشيل حزب الله كان شاله من أول نهار. ونهارك مبارك.
0: شكرا لك دلال. طبعا كل واحد بيحكي عن وجهة نظره. 09-218-233. باخد كمان مجموعة جديدة من الرسائل الصوتية. بفضل نحكي على التليفون أكثر بليز. في شرب البعت لي رسالتين، مشان مرة تانية بليز أحبائنا بعتوا لي رسالة واحدة مش اثنين، خصوصا إذا كانوا طوال. رسالة واحدة مش اثنين.
4: بونجور. بونجور ساسوني، يعطيك العافية. استستوني من وراء تجربتي الشخصية.
0: نعم.
4: خلصت جامعة سنة 2006، تخرجت، سافرت، اشتغلت برا وكل شيء، وجمعنا شوية مصاري، رجعنا على لبنان أكيد دغري نحطه، بس رجعت بلشت من الصفر.
0: نعم.
4: ورجعت أخذت وقت لحتى رجعت مسكت السكين المضبوطة بالضمان تبعي. فلا، أنا بشجع إنه ما يسافروا، لأنه إذا ركوا على كارير واحدة، على إكسبيريونس واحدة، على دومين واحد، بيمشي حالهم وبيقلعوا. يعني أنا أخذت وقت، بس انه كل ما يسافروا رح يرجعوا يجوا على لبنان يبلشوا من الصفر.
0: اوكي.
4: فانا بنصح لا ما يسافروا.
0: بتقول لهم الاولاد ما يسافروا.
4: بلدنا حلو وكل شيء تمام، واذا الله راد عم نرجع نقلع من اول وجديد، مع اني انا من الاطراف يعني، بس انه اذا الله راد ان شاء الله لبنان على شيء احسن.
0: فاذا انا عم بسال لايمتى رح يضل في بلبنان اثنين لبنان، لبنانين مش عم يلتقوا، في لبنانين مش عم يلتقوا. وانت كلبناني بعد كل هالحروب والازمات اللي عايشين فيها ويبدو ما إلى نهاية، أي لبنان بدك؟ هل كفرت بهاللبنان أم بعدك متمسك فيه؟ والوضع الحالي عنا برجع بقول هذا السؤال رقم 3، إذا أولادكم سافروا أو بدهم يسافروا، شو بيكون شعوركم كأهالي وشو بتقولولهم؟

0: هلا بيخد علي.
1: صباح خير طول داخل المستمعين، معك علي. لبنانين طالما في فئة متعايرنة تابعة على فارس ولاية الفقيه، اللي هن بلسانهم عم يعترفوا انه رح يموتوا ان شاء الله قريبا، وما خلصنا منها هاي الفئة، لانه هاي الفئة ما بتحب الدولة ولا المؤسسات ولا عندها انتماء لبلدنا لبنان. الله يخلصنا منها. بالنسبة لكتلة المقاولة،
0: لا نبلش غلط، لح نبلش غلط يعني علي. هيدا التهكم بلشت فيه مرة قلت لك إياها، بس مكفى بالآخر التسميات وتشبيهات بلا طعمي. مضطر وقف في الرسالة ما توخزني، بعتذر منك. تأيد بالتعابير والأسماء إذا ممكن. أوكي خلينا نرتاح شوي صغيري مع محطة إعلانية، بيرجع موجز الأخبار مع جورج ومنتابع بعد الموجز. كونوا معنا.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. إلى ذلك سجل صباحا قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف وادي الحجير ومجد الزون في قضاء صور والأودية المجاورة. عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الأمين العام للمنظمة الدولية الفرنكوفونية الأوضاع في لبنان والتعاون بين المنظمة والدولة اللبنانية. وشرح رجي صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان، فهو يواجه من جهة الاعتداءات الإسرائيلية ومن جهة أخرى رفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مؤكدا أن لبنان ماض في المسار التفاوضي ساعيا إلى التوصل إلى انسحاب إسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم. وتناول اللقاء أيضا القمة الفرنكوفونية التي ستعقد قريبا في كمبوديا، وأعلن رجي أن لبنان سيشارك فيها على مستوى رفيع. قال سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة مساء أمس في دارته في اليرزي، تربط المملكة بلبنان علاقات أخوة تاريخية كبيرة على الأصعدة والمستويات كافة، وهي تجدد التأكيد على وقوفها ومساندتها للبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة. ولم يكن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية إلى المملكة قبل أشهر قليلة إلا دليلا واضحا على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية. لفت الحرس الثوري الإيراني إلى أنه رغم أن الحرب توقفت بشكلها السابق فإن أصل المواجهة لا يزال مستمرا، محذرا من أنه إذا وقع هجوم جديد فستتغير طريقة دفاعنا ونحن مستعدون لدخول مراحل جديدة من المعركة. أخيرا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على طريق عام زوق مصبح بالاتجاهين، كما أفادت بانقلاب مركبة على طريق عام العبدية باتجاه علي، والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة بهالوقت بالمحلة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: سلامتك بتهمنا.
3: بنشوف كتير حوادث وخاصة على الأوتوستراد لصد من الخلف، بتخفف سير السيارة الإدمانية، تصدم السيارة من خلفها لعدة أسباب، والأهم ويلي بدنا نحكي عنه هو مسافة الأمان بين السيارات وتكون كافية لتجنب التصادم. ممنوع التلاصق مع السيارة يلي قدامك إن كنت على الأوتوستراد أو على طريق داخلي، عطول عمول حساب لأي توقف مفاجئ، وهيدا بنص عليه القانون بالمادة 22 من قانون السير الجديد، وبتزيد بعد مسافة الأمان بين السيارات كل ما كانت السرعة أكبر. هون منكون حاضرين تنوقف سيارتنا قبل وبدون تصادم، ومنكون جنبنا كلفة وتضيع وقت. فشوية انتباه والتزام بجدية السواقة والاطلاع على القوانين يلي كتار بيفتقدولا بتحمينا وبتحمي ولادنا، ونخفف قدر الإمكان من أخطار الطريق.
2: هدفنا سلامتكم.

acontecia se isso. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

0: طبعا بعد شوي برجع أنا وياكم نعمل جولة سريعة على الموضوع، ولكن خليني أعطيكم لمحة عن الأسئلة عن جديد اللي هلأ انضموا لنا. سؤال كل مواطن سياسي اللي اليوم عندنا ثلاث أسئلة. أول سؤال هو لأيمتى رح يضل في بلبنان لبنانين متباعدين حتى الساعة ما ممكن يلتقوا، أو لحد هلأ ما عم يلتقوا؟ لأيمتى رح يضل في عنا لبنانين بلبنان واحد إذا مش أكتر؟ بس بالوقت الحاضر عنا لبنانين. السؤال رقم اثنين، أنت كلبناني وبعد كل اللي صار من حروب ودم ودمار والأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية اللي عايشين فيها وما إلى نهاية، أي لبنان بدك؟ وهل كفرت أم بعدك متمسك فيه؟ السؤال رقم ثلاثة، وبالوضع الحالي اللي عنا إذا ولادكم سافروا أو بدهم يسافروا، يعني عم بفكروا من هلأ يسافروا للسنة اللي جاية أو بعد سنة سنتين ثلاثة اللي هن بيكونوا بآخر مراحل دراسة، شو بيكون شعوركم وشو بتقولولهم لهالولاد؟ وهذا سؤال كتير كتير كتير مهم، وياريت كمان اللي عم بتابعونا برات لبنان كمان اني يشاركوا بهذا السؤال. 09-218-233 ألف تحية للجميع، وبتمنى بليز ما حدا يكتب تكست مسجز إطلاقا على الواتساب، لأنه ما رح أقرأ ولا تكست مسج، بس رسائل صوتية. اتصال. ألو.
1: بونجور.
0: بونجور، أهلين.
1: معك بشير، كيفك؟ سيسعوني.
0: أهلا بشير.
1: بس يا لبنان، حضرتك عم تقول عم يبطل في اثنين لبنان، مظبوط؟ بس يصير في رئيس جمهورية وقائد جيش، مظبوط، بيصير في لبنان واحد.
0: نعم.
1: صار لهم سنتين بالحكم عم بيحكوا، بس شغل على الأرض ما في شيء. رئيس جمهورية بيروح وبيجي بيجي بيروح. فرد من بيروت ما قادرين، ما عندهم صلاحية يشيلوا، ما بعرف مين الحاكم بالبلد، معروف الحاكم بالبلد، هعمل آخر أقول لك إياه.
0: هالقد.
1: أعطي رئيس جمهورية، ما رح سمي أسامي لما يقولوا هذا، أعطي رئيس جمهورية خي بده يخلص الشعب اللبناني اللي هو بنسبة 75% ما يصير في لبنان، أعطي رئيس جمهورية بده يشتغل مظبوط، ما في لا جيش بينقص.
0: يعني برأيك أنت ما عنده القدرة،
1: ما بده
0: ينف أو ما بده.
1: متفق معهم. متفق معهم لجميع الحزب انه هيك نمشي الامور ليقطع وقت الامريكان يفلوا نرجع مستلم البلد بعضنا من حديد. عم بمرق وقت بس
0: يعني عم برأيك كدولة وكحزب عم بمرق وقت. طب انت كلبناني،
1: نعم.
0: اوكي، هل بعدك متمسك بهالبلد ولا كفرت فيه؟
1: يا خي صراحة انه كلبنان كأرض وكبعض الناس
0: كل شيء
1: متمسك فيه، لا بس انا صراحة بوجود من 2005 لليوم جرب ما احضر سياسة، لانه بتحس حالك انسان مزيف اذا بتحضرون. ما عم بحكي على الكل طبعا، في ناس منيحة ما عم تقدر توصل وممنوع توصل، عارف شو قصدي؟ يعني على سبيل المثال عندك وزير ببيض لك وشك مانعينه يروح مع رئيس الجمهورية بالسفرات، وممنوع تروح وممنوع تجي، هو وزير ببيض لك وشك، شو وزير بيعطي عن لبنان الصورة الحلوة، هو وزير خارجية، يعني تخيل لوين واصل معهم، مانعينه يروح مع وزير خارجية.
0: طيب
1: شاري بتمسك بلبنان بس خيي
0: بشير، إذا ولادك بدون يفلوا؟
1: لا أنا مفللهم.
0: أنت مفللهم؟
1: أكيد.
0: أنت رح تضب لهم الشنطة يعني؟
1: انا ابني عمره 11 وبنتي بعدها صغيره، بس انه من هلا عم اقول له اوعى تكون مثل حمار. اكيد اكيد اكيد لبنان ما بيزبط بوجود هيك دوله عميقه. اكيد ابني انا لهو شوي هلا اسمع مسؤول على حاله، او انا عندي قدره اعيش معه برا كنت فليت انا وياه.
0: اوكي، شكرا لك بشير، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع مرام على الواتساب 70-95-91-11. بسمع مرام بعد اتصال. يلا
2: صباحو استاذ توني. صباح. انا قالي من قبل الحرب من معلقة، واليوم ما كنت بدي علق لانه البرنامج مش لهيك، بس انه اي شيء بقوله حزب الله. يا شباب يا حلوين يا مهضومين يا منعنعين، نهار الاحد تفضلوا على الضاحية على طريق المطار،
0: منعنعين
2: عاملين ولايم عن روح السيد الاقدس سيد حسن نصر الله. بصير هيك عندكم شوية كرامة شرف هيك تشوفوا هالشباب الشامخة، واللي عم بيقول الرئيس ليه ما شالهم لحزب الله؟ حبيبتي من ورا الرئيس من ورا حزب الله عم بجيبوا الرئيس، ليش الرئيس سألان رئيس سلم من الجنوب ليعبي جيابه،
0: اف
2: خلصنا. رئيس قال هلا هيدا منه تعليق، انا بس على الدخول، بس انا الجمعة الجاي بس يكون هذا بدي اعلم. تفضلوا كلكم معزومين، دعوة عامة للشرفاء ولغير الشرفاء.
0: اوكي، فاذا معزومين عنروح نصر الله، تاكلوا على طريق المطار مش هيك؟ يلا الو.
3: بونجور توني.
0: بونجور،
3: كيفك؟ يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
3: دارين.
0: مين عم يحكي؟
3: دارين. دارين
0: دارين، كيفك دارين؟
3: انا منيحه الحمد لله.
0: خليني بلش من اللي قالته مرام، شو رايك فيه؟
3: الف صحه وهنا على قلبهم، يعني شو الواحد بالاخر الميت ما بتجوز عليه الا الرحمه، يعني شو بدي اقول لك اكثر من هيك.
0: اوكي،
3: بس هلن يعني هم كلمتين حكي.
0: رح تروحي يعني لاحد على
3: ايه؟ رح انزل من هلا. يلا ريت.
0: ما اسالك، عم تتسائل يلا.
3: اكل حاسيب وضيع اهم اصلا.
0: طبعا طبعا، يعني واتساب استفزازي مش اكثر ولا اقل. داري
3: توني. نعم انا معك.
0: يلا.
3: انا بدي جاوب بس على السؤال بالنسبه للاولاد يعني.
0: ايه
3: وسفرهم هلا. صراحه انا بنتي عندها سنتين بتبلش بالجامعة عن الله راد، فمن هلأ هي
0: يعني هلأ هي بالباك، فاتح على الباك،
3: سجون سجون
0: سجون،
3: هيدي السنة بتقرر شو بدها تتخصص.
0: صح. آه،
3: على أساسها بدها تنقي الجامعة اللي بدها تروح فيها لبرا.
0: لبرا بدها تنقي الجامعة عم بتنقي الجامعة اللي بدها تروح فيها لبرا.
3: نعم للأسف. بس انه بدي اقول لك شغلة بالآخر، أنا وبيا يعني من المشجعين إنها تكمل علمها برا صراحة. يعني أنا ما رح أجي أعمل هلا بقول لك ما رح، كأنه اندبس وأكثر مع نزيف يعني بالقلب، بس إنه بالآخر ما بقدر أوقف قدام مستقبلا كان هي أو إخواتها.
0: بس هي إذا قررت تضل رغم كل شيء ما فيها تتركهم. وحيدة الصبية؟
3: ايه وحيدة، عندها اخوة.
0: ايه عم بحكي وحيدة كبنت، البنت بتبقى مغنجة. إيه
3: نعم نعم، وحيدة كبنت، بس انه بذات الوقت عندها اهلها برا، عندها عمها عندها عمتها، يعني كده تروح على دولة في إلنا قرايب فيها واهل. بس هي الفكرة شوي صعبة. نعم. لانه بالعادة وقت عم تسافر بروح معها دايما، يعني هيدي تسافر تقريبا من سافر فاكونت، بس انه تسافر هيك على طول خطة تقيلة علي. بس هذا بالآخر
0: تخيلت شي مرة حالك إنه هي برات البلد وأنت قاعدة بلبنان ما قادرة تحضنيها عم تدبر حالها؟
3: ما عم بقدر صراحة أتخيل المشهد، لأنه كمان عندي مسؤولية إخواتها أصغر منا صبيين، ما بقدر أتركهم يروح ضلني عايشة معها برا في بيها في هون يعني. بس إنه هي شخصيتها قوية بنتي، وبحس إنه بتقدر.
0: طيب لو صح لكم أنتوا كنتوا تسافروا
3: صراحة. صارنا كتير ظروف استثنائية نسافر وكتير مجالات، بس أنا وجوزي معلقين بالأرض. شو بدي ابني بشري بدي يتعلق
0: ابني بشري
3: نحن تركنا لبنان،
0: يعني ما توخزيني، بس ابني بشري عم بفرط بالأرز مزبوط. بالنسبة لأولاده اللي تمسك بالأرز عم بقول لهم تركوا هالأرز وروحوا.
3: ايه لا لأقول لك ليه، نحن مش جابرين، لأنه هي بدها. وانتبه استاذ توني، بتلاقي هي وشي 15 بنت من صفها كلهم على ذات الرأي. هلا يمكن بعدين تغير رأيها يمكن لا، بس عن جد عندها اصرار انه المام ابدا بلبنان لا يؤدي لها، يعني مش عنيلة موضوع الجامعه بلبنان ابدا. هلا يمكن بعدها صغيره عم تنغر انه برا غير وهيك.
0: نعم نعم،
3: يمكن تروح ما تنبسط، بس اكيد انه اي قرار بدها تاخده نحن انا وبيا واقفين قدامها وراها وحواليها، وهذا بالاخر مستقبل توني. يعني ما فينا نوقف مقابل مستقبل اولادنا. ممكن
0: طبيعي.
3: تتعلم برا، تتعلم هون، تعمل جيستيون برا، ما بعرف شو بيطلع عندها بالاخر، بس انه في قرار انها تسافر وتتعلم برا بصراحه هي كثير حابه.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك دارين. 09-218-233 باخذ كمان اتصال. الو
4: الو، جود مورنينج.
0: اهلين،
4: ميرسي، معك نهاد.
0: نهاد
4: اي نعم،
0: اهلا فيك.
4: بالنسبة للبنان، اما سير لبنانين لبنان،
0: نحن عندنا لبنانين ما بدنا نكذب على بعضنا يعني.
4: ايه عفوا، بالنسبة لي انا في عندنا كم طائفة، في 16 طائفة، في كم حزب يعدوا لا حرج، كل طائفة عندها وجهين وكل حزب عنده وجهين. لبنان مش بس وجهين يعني، لبنان اوجه هلا
0: بس عم بحكي بالسياسي اجمالا.
4: ايه عم يحكي سياسي.
0: لا عم بحكي بس يعني خلينا نكون منطقية بالسياسي في خطين بالبلد.
4: يا خي بالسياسي انت بدك تعمل حكم وتعمل له معارضة ما بيركب معك.
0: ما مشان هيك عم بقول لك في خطين ما دخل الطوائف. انا ما عم بحكي بطوائف واحزاب. عم نهاد اسمعني شوي نهاد استوعبني شوي. ما عم بحكي لا طوائف ولا كل طائفة عنده حزب. انا عادة ما بدخل بالقصص الطائفية اطلاقا ولا بهالمواضيع اطلاقا. اوكي عم بحكي بلبنان في خطين سياسيين عسكري وغير عسكري. مزبوط؟
4: لا مش مزبوط.
0: لا
4: ابدا.
0: شو في بلو
4: بالنسبة للعسكر كل طائفة الى عدد.
0: لا لا لا حبيب قلبي
4: عم نحكي
0: نهاد نسيلي الطوايف بليز. برجع بكرر لك للمرة المليون نسيلي قصص طوايف. أنا بالحلقة ما بحب أدخل بقصص طوايف ولا الكنائس ولا الجوامع ولا شو عندهم عسكر ولا شو عندهم أموال. بليز عم بحكي في خطين سياسيين عسكريين بالبلد. صح ولا لا
4: حبيب القلب؟ أنا بقول لك هالوجهة اللي عم تشوفها أنت هي الصح. بس ولكن هالوجهة اللي عم تحكي اليوم وعم بتدير البلد ليش ما فيها شيء تقلع؟ لأنه خلفيتها كلها مقسومة. مقسومة مش عم بالصدفة. مقسومة عن عدم عن عن عن عن
0: يس. هل ممكن يلتقوا هاللبنانين ايه ولا لا؟
4: بيلتقوا 100% إذا التقت المصدر اللي بيأكلوا منه. أوكي وكان مصدر مالي بيعبي جيب الكل وبيعبي حاجات البلد بلحظة بالتقى.
0: شكرا لك نهاد. أهلا وسهلا فادي.
5: شاكتوني سعد صباحك يا
0: رب. صباح النور.
5: مبارك.
0: أهلين.
5: معك فادي. بس أمون معروف بدي أعلق على كلمة للمدام.
0: أي وحدة.
5: اللي مرقت أبو الشاع عم تعزمنا على طريق المطار. الحقد عن جد حرام ما له محل بقلوبنا يا مدام. لازم نفهم شغلي. أنا شخص ضد سياسة حزب الله بس بحترم السيد حسن. أنت بهالطريقة عم بتكره العالم كله بهذا الحكي وبهالمنطق الحكي اللي عم تحكيه. عم بتكره العالم كله السيد حسن أو بالعيش المشترك أو بكل ما تبقى من على قليلة إنسانية.
0: نعم.
5: أوكي والله حرام تفهش عن تحته. في عالم ما بتفكر لا دينيا ولا عقائديا بتفكر أنه أنتو عايشين معنا بهالبلد. نحن عايشين معكم بهالبلد. هالبلد للكل. حرام تدلكم عزيت ما مطل حكي. والله حرام. كل مرة عم نرجع ندعيكم زيت منطق الحديث أنه يا عمي شغلوا عقلكم وضميركم. حكومة على العالم على رواق كما بتقدر. العالم تدلى تتقبل على قليلة إنه إذا في خلاف في خلاف. أوكي يعني في يعني في اختلاف بالعقائدية وبالتفكير وبالمنطق وفي خلاف. الخلاف حرام تصلي له. نختلف قد ما بدك بس حرام تكرهوا العالم فيكم بهالطريقة وبهالنمط الحديث هذا.
0: شكرا لك. شكرا لك فادي. بيخد اتصال. ألو ألو ألو نقطع الخط. الياس
6: مرحبا استيستوني ومرحبا لأحلى إزاعة لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا.
6: بخصوص في سيدة اسمها مرام حكيت قبل شوي بخصوص ينزلوا ياكلوا على طريق المطار
0: يا مرام
6: بخصوص نصر الله وهيك. طب كيف يا استيستوني بدك بعد الشعب اللبناني يطيقوا لهالبلد وبعد فيه كم جاهل بهالبلد هيك بفكر بيخيه ما تدمر البلد راح للجنوب ما تركوا شيء بربوا للبلد بعد عم بكفوا والأقدس والمقدس. خي والله قرفنا عن جد قرفنا. يعني معه حق 100 مرة يلي بده يسافر مع أنه أنا كنت ضد خاصة نحن المسيحيين ضلنا مساكين بأرضنا. بس أنه خلص ما بتشوف هيك مساطر شو بتعمل يا أستاذ توني؟ بس قل لي شو بتعمل؟ تجي يا موجي لمرام.
0: شفتي يا مرام يعني الكلام الاستفزازي بدل ما كنت تفوت تعالج النقطة أو نعالج المواضيع المطروحة بالحلقة طرحت مواضيع استفزازية. يعني كل واحد عنده حق الرد لأنه الكلام الاستفزازي اللي قلتيه بالنبرة اللي قلتيها الاستفزازية. يعني الله لا يجرب هالناس ويرجع يتهجروا من بيوتهم ويروحوا لمناطق اللي هلأ عم بيستفزون للناس فيها. يلا 0-9-18-233 فويس مسجز 70-9-5-9-1-1-1. فإذا لأيمتى رح يضل في بلبنان لبنانين متباعدين ما ممكن يلتقوا؟ ما عم نشوفهم عم يلتقوا. سؤال رقم 2 انت كلبناني وبعد كل يلي صار من حروب ودمار والأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية اللي عايشين فيها وما إلى نهاية. أنت كلبناني أي لبنان بدك؟ وهل كفرت أم بعدك متمسك فيه؟ السؤال كمان موجود لرقم ثلاثة لللبنانية هون وللمنتشرين برا خصوصا اللي عاشوا تجربة مرة بالاغتراب. إذا أولادكم سافروا أو بدهم يسافروا شو بيكون شعوركم وشو بتقولولهم؟ يعني إذا أنت يمكن كمان حابب تسافر ياريت كمان اللي برا يخبرونا عن تجربتهم بالغربة بالوجع خصوصا لما يشوفوا بلدهم ما بتحسن. فإذا أولادكم سافروا أو بدهم يسافروا شو بيكون شعوركم؟ شو بتقولولهم؟ خي شو بتقولولهم؟ يعني المدام قبل شوي ما قدرت تتخيل مشهد بنتها الوحيدة مسافرة، ما قدرت وحقها. يلا 09-218-233 رسالة صوتية. ألو رسالة.
7: صباح وطوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ والله الدعوة مستجابة، والله راي على أجر ونص مثل ما هو كان.
0: تفضل يا مرام.
7: نهار الأحد أنا راي على أجر ونص.
0: شفتي يا مرام؟ يلا ناخد اتصال. ألو
8: صباح الخير.
0: صباح النور.
8: يعطيك العافية أختوني وللمستمعين الكرام.
0: بليز قرب تمك على التليفون إذا بتريد. مين معي؟ بالكيد. مين معي؟
8: طارق معك.
0: طارق،
8: تحياتي العطرة لإلك وللمستمعين وخاصة في السياسة مرام.
0: طارق عم بقطش خطك حبيبي.
8: عم تسمعني هلأ؟
0: موقف عشانا يمكن لأنه الإرسال شوي ضعيف.
8: والله ماشي على الطريق.
0: ماشي على إجريك؟
8: لا
0: بالسيارة. شفت ما عم بقول لك واقف شوي على جنب إذا بتقدر، بس ما تخليهم يشوفوك بتاكل زبط. ليش ضحكت؟
8: هلا بتعرف شو؟ يعني ما زال عم تفتح هيدي السيرة، اسمعني هلا؟
0: إيه أحسن شوي.
8: إنه الدولة ما لقيت غير على موسم المازوت والمزاري والمونة تيجي تفرض رسوم على الطاقة الشمسية.
0: لا لا لغيوة هالخبرية خلص.
8: ايه بعرف.
0: ايه راحت على.
8: لا خليها ماشي خليها.
0: لا لا لا يعني.
8: واجوا.
0: لغيوة هنسية.
8: عدتطلعوا على التلفزيون ويقولوا انه نحن بهالويكند عملنا 14400 ومدري قديش ضبط للعالم. يعني اذا واحد بعد معه 100 و200 دولار بجاك وراح يشتري فيهم كتب كمان روحناهم.
0: طب خليني فوت للأهم هلأ.
8: هلأ الأهم. يلا. شي تحية لمرام. يعني بتأسف نحن نسمع بعض هيك مستوى بالحكي.
0: نعم.
8: بالنسبة للسيد حسن الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ولكن في مستوى واحد بس يطلع على الإعلام أو يطلع على الإذاعة.
0: طبعا قلت له سؤال استفزازي، جواب استفزازي.
8: عم تسمع، فمفروض واحد يكون عنده حد أدنى من الإتيكيت يحافظ على العالم يحكي مع العالم. بعدين الشرفاء بعنا لهلا من
0: صنف الناس،
8: منقول إيه من صنف الناس هذا الشريف مدرس الشد. استاذ توني المرة بس تكون جوزة بتكون شو؟ بالشريف.
0: والرجال بس يخون مرته
8: كمان بالشريف.
0: بيكون جاقل.
8: والمواطن لما يكون بلده شو بيكون؟
0: نعم مش شريف.
8: عم تحكي عن لبنانين.
0: ايه عم بحكي عن لبنانين.
8: لا هن مش لبنان، هن لبنان واللي ينتمي الى خارج لبنان.
0: يعني ما عم بفهم عليك. يعني
8: اللي هو انتمائه للبنان ولل10452 كيلومتر مربع وللدستور اللبناني وللعلم اللبناني وللنشيد الوطني اللبناني وللحدود اللبنانية. وفي ناس ينتمون إلى إيديولوجيا ولكن ليست إلى عقيدة سياسية. عقيدة سياسية كانت أهون ولكن إيديولوجيا نحترمهم.
0: هلأ كتلة وفاء للمقاومة من بارح حكيت نفس الشيء إنه لنا ملء الثقة بطهران سياسيا وعسكريا بلا بلا بلا ودينيا.
8: ايه اخطوني لان نقلك شغلي، في ناس للاسف عندهم هيدا الانتماء ربيوا عليه وهذا فكر عابر للحدود. الامه ليست لها حدود، يعني بالاخر انت الدوله لها حدود ولكن الامه ليست لها حدود.
0: طيب سؤال اخير بس تضيق الوقت، عفوا بس تضيق الوقت بس تضيق الوقت بس تضيق الوقت ما تاخذني ما بقى فينا نكفي ما تاخذني بس ان طولنا شوي زياده. الو
9: ايه صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين
9: كيف سيتوني بطرس معك.
0: اهلا بطرس
9: حبيب قلبي. ليك نحن بهذا البلد ما بنخلص الا بشغله وحده بس، ويلي هي رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يركبوا الطياره ويروحوا على اسرائيل، معاهده سلام يمضوا معاهده دفاع.
0: يعني الاسرائيليين بدك اياهم يدافعوا عنك؟
9: مش يدافعوا عنك.
0: شو يعني معاهده دفاع؟ معاهده دفاع مشترك، يعني نحن ندافع
9: انا وياهم،
0: يعني مندافع نحن عن اسرائيل وهن بدافعوا عنا.
9: صح،
0: حلو،
9: 100% معاهده دفاع مشتركه بين البلدين ومعاهده سلام.
0: كيف نحن بدنا ندافع عن اسرائيل؟ بشو؟
9: بشو باللي معنا، بالخرطوش اللي معنا.
0: ايه
9: الخرطوش اللي معنا هي اصلا ما عايز مين يدافع عنها.
0: طبعا
9: نحن عايزين ندافع عنها.
0: يعني انت عم تروح تقول لاسرائيل انت استلم الوضع عنا.
9: صح
0: صح، بكل فخر.
9: 100% معاهده سلام ومعاهده دفاع، غير بهيك ما رح نخلص.
0: طيب هلا بالوقت الحاضر بانتظار هيدي الفكره اللي عم تقول عنها، في حال حقيقة ولا لا؟ في عم بقول بانتظار في حال تتنفذ هالفكره ولا لا، ما بعرف، هيدي فكرتك. بس بالوقت الحاضر عندنا لبنانين،
9: هيدي انا
0: اختلفنا، عندنا لبنانين. اوكي، هل هاللبنانين ممكن يلتقوا؟
9: ولا ممكن يلتقوا، ولا ممكن. ليك استوني،
0: بس بفترات سابقه كانوا يلتقوا، هلا بطلوا يلتقوا؟
9: ما بيلتقوا. كل الحروب بتنتهي الا الحرب العقائديه استوني.
0: اوكي،
9: يعني يا جماعه اخوتنا الشيعة الله وعدهم انه يبيدوا اسرائيل، بالقران الكريم مكتوب قاتل اليهود والمشركين بالله اينما وجدتهم، هذا الله حكينا هيك. وبالدين اليهودي التوسع عندهم عقيدة انه اسرائيل الكبرى، ما بعرف، نحن دخيل اسمه يسوع على الصليب، قال لهم اغفر لهم يا ابتي لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، ابا فينا نعمل شيء.
0: شكرا لك بطروس، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. بسمع فيروز على الواتساب.
10: صباح الخير استاذ سوني.
0: صباح النور.
10: انا بدي اقول لمرام، ما في غير يسوع المسيح، هو الاقدس والمقدس، وهو الكون، هو الدنيا كلها، هو الملك، ملك الكون، ملك البشريه كلها، ما في غيره اقدس.
0: اوكي، شفتي يا مرام حولت الدنيا. بسمعنا وياكم ميشيل.
11: طوني بونجور.
0: بونجور، يعطيك
11: العافية، معك ميشيل. بس بدي أسأل مدام مرام، شو عاملين أكل على طريق المطار ومن وين جايبينه؟ بس إذا فيها تجاوبني.
0: يا مرام شو بدي لك يا مرام؟ في اتصال إلي بناخد وقت فيه؟ إلي بناخد اتصال ولا ما بناخد؟ ألو،
12: صباح الخير.
0: صباح النور،
12: كيفك معلم طوني؟
0: أهلين.
12: بدي اقول له لمطرز اللي بده يدافع عن اسرائيل،
0: اول شيء مين معي؟ مين معي اول شيء؟
12: معك مصطفى.
0: كيفك يا مصطفى؟
12: والله بخير.
0: لك اشتقت لك يا زلمه، وينك مختفي؟
12: يعني كل مده متصيد.
0: ايه بس وينك مختفي؟
12: انا ببيروت.
0: مشتاق لك كثير. تفضل اشرب قهوه. ايش ساعه عنا؟ عازمينك على القهوه. ما تقول لي عزمني على طريق المطار.
12: لا ماني عازمك على مطرح، بس بدي اقول له لمطرح انه اسرائيل ما راح تضل تحاميك وتدافع عنك، وانت كمان ما راح تقدر تدافع عن اسرائيل. اسرائيل
13: مغير مشيتوني، يعطيك العافية. ما في لبنانين
12: يعني قريبا جدا.
0: نعم قريبا جدا، سوري بس مش الواتساب لحاله. شو صار قريبا جدا؟ شو بده يصير؟
12: يعني انت اذا شفت شو صار بالامم المتحدة.
0: ايه شو صار؟
12: لما ان العالم ودعونا نتنياهو، بتعرف انه اسرائيل يعني صارت عم نهايه.
0: وانا كمان شفت انه بيزشكيان لما طلع حكي كتار عالم فلوا، نفس الشيء.
12: ليك بدي اقول لك شغله
0: مصطفى،
12: ايران واسرائيل
0: مصطفى
12: بيسمعوا بعضهم.
0: ابو سطيف.
12: ايه
0: ابو سطيف، انت شفت نتنياهو بس ما شفت بيزشكيان؟
12: ليك بدي اقول لك شغله، لا شفت.
0: شو شفت ببيزشكيان؟ شو عم يعني؟ بتعرف شو قال بيزشكيان كلمه؟ يمكن ما سمعت الأخبار. قال لهم لفوكس نيوز نحن عنا اقتصاد متدهور. شو معناتها هاي؟ راح معنا؟ بعده معنا مصطفى ولا راح؟ نقطع خطه. يلا خلينا ننتقل أنا وياكم لاسم الأخبار مع جورج.
14: خبر التاسع والربع. طوني بالفعل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران تقترح عبر وسطاء خطة من 7 أيام لوقف جميع الأعمال القتالية بما فيها في لبنان على أن تترافق مع مجموعة من الخطوات، وهي الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تقدر بأكثر من 12 مليار دولار، رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار البحري، إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم 7، وبدء مفاوضات شاملة ومباشرة حول البرنامج النووي الإيراني فور انتهاء الهدنة بدلا من الانتظار 60 يوما. هذا كل شيء.
0: هالمقترحات اللي سمعناها قبل شوي اللي عم يتحدثوا عنها الإيرانية كان سبق ورفضها ترامب شخصيا بأكثر من مرة. يلا طب عذرا مصطفى انقطع خطك، رح روح لريما.
13: حضر مسيو توني، يعطيك العافية. ما في لبنانين مسيو توني، في لبنان وفي إيران.
0: نعم،
13: اللي بده إيران يروح على إيران يحارب من هونيك، يحاربوا إسرائيل من هونيك، يحرروا القدس من هونيك. عندهم عقيدة الموت، الشر، الحرب، هذه ما فيك تعيش معهم بقى. أنا عندي بنتي سافرت على فرنسا وما مصدقة تانية أمتى تخلص ترمينال كمان لتلحق أختها.
0: تفضلوا.
13: بس يصيروا اتنيناتهم هوني أنا وبيهم لحقينهم، لأنه ما فينا نعيش بلاهم، لأن ما بقى عندي إيمان بلبنان أبدا. وكل ما بيجي رئيس نتأمل شوي بيطلع أسوأ من اللي قبله.
0: شفتوا شو عملتوا بهالناس؟ يلا خلينا نرجع أنا وياكم نطرح الموضوع من الأساس، لأنه في ناس كتار يمكن كمان ما سمعوا. فإذا الشرخ بين لبنان وإيران عم يتزايد، والاجتماع بين الطرفين بنيويورك يبدو أنه ما كان منيح. رئيس الحكومة نواف سلام تحدث عن الدولة اللبنانية وسيادتها، بالمقابل أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التذكير بأهمية المقاومة بالمنطقة ومش بس بلبنان. حزب الله جدد تأكيده عبر كتلته النيابية ببيان تلين نائب حسن عز الدين الثقة المطلقة بإيران.
15: تؤكد الكتلة ثقتها المطلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة ورئاسة وحكومة وحرسا ثوريا وجيشا وشعبا، وترى أن مواقفها الثابتة المستمدة من إيمانها بالله وعقيدتها الإسلامية الراسخة هي الضمانة الحقيقية للنصر على الأعداء في المنطقة والعالم.
0: كمان أوص الحزب على الحكومة.
15: توقفت الكتلة عند الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة الأسبوع المنصرم، وسجلت في هذا المجال سلسلة من الإخفاقات الوزارية في تقديم أجوبة شافية وكافية حول العديد من القضايا الأساسية والأمور الجوهرية، وعلى رأسها قضية أموال المودعين والتعثر الواضح في التغذية الكهربائية المطلوبة وارتفاع الأسعار المترافق مع غلاء المعيشة وغياب أي معالجة حكومية جدية للعديد من القضايا الحيوية مثل قطاع الاتصالات والنقل وسواهما، فضلا عن غياب الحكومة عن الهموم السياسية الأساسية المتمثلة بوجوب التصدي اللازم لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، سواء بامتناعها عن إعطاء أوامر للجيش بالدفاع عن الوطن والناس أو لجهة تقاعسها عن القيام بأبسط واجباتها لجهة توجيه الدبلوماسية اللبنانية من خلال وزارة الخارجية برفع هذه القضايا إلى الجهات الدولية المختصة.
0: ويلي ما قالوا ببيانه الحزب تولى إعلامه إطلاق توصيفات على السلطة بين هلالين.
16: أما في لبنان فأولويات سلطته رضا السيد الأمريكي ومصافحته ورسائل مجاملته، أما الحرب الصهيونية التي تعصف بجنوبه وأهله وتحاول إبادة معالمه العمرانية والتاريخية فليس من أولويات أهل السلطة، السلطة العاجزة الخانعة المتواطئة الذين يبررون للعدو إجرامه بعد أن حموه باتفاق إطارهم من الملاحقة والمساءلة القانونية.
0: إيران لدرجة كتير كبيرة حتى ما أقول ألهناها ونشرنا عرض الدولة بكل بساطة، مظبوط، خانعة وخاضعة وما بعرف شو هول. يلا على كل حال أسئلتنا لليوم لأيمتى رح يضل في بلبنان لبنانين متباعدين حتى الساعة ما ممكن يلتقوا؟ سؤال رقم 2، أنت كلبناني وبعد كل يلي صار من حروب ودم ودمار والأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية اللي عايشين فيها وما إلى نهاية، أي لبنان بدك؟ وهل كفرت أم بعدك متمسك فيه؟ والسؤال رقم ثلاثة، وبالوضع الحالي عنا إذا أولادكم سافروا أو بدهم يسافروا أو مفكرين يسافروا، شو بيكون شعوركم وشو بتقولوا لهم؟ حتى إذا أولادكم برا كمان خبرونا عن شعور الأهل لما يكونوا أولادهم برا وما مقررين يرجعوا أبدا. يلا 09-218-233 voice messages 70-95-11-11. بسمع إبراهيم.
17: صباح الخير سيستوني إلك وكل عم يسمعوا.
0: يا ألف أهل.
17: وأنا بدي بس أعلق على موضوع معين. أوكي لبنانين وما بنحكي مثل ما عم تقول طوائف أو شيء، بس أحزاب، كل الأحزاب اليوم ما عندها عسكر، من الاشتراكي للقوات للعومي للبعثي لل إلى آخره، كله عنده عسكر، ما نتخبى وراء أصبعنا ونكذب على حالنا. أوكي، فكله عنده، كله عنده لبنان لإله، وكله بدافع عن حاله مثل ما بيقولوا بساعة الجاد. ويا ريت نحب كلنا بس لبنان، مش يعني السفرات والعالم والناس اللي برا. مثل ما في طائفة أو مثلا في حزب معين لاحق لدولة معينة، كمان الأحزاب التانية كل واحد لاحق لدولة معينة. ما نتخبى وراء أصبعنا،
0: مش عم تخبى وراء أصبعنا. كيف ما أنت عم بتقول هلأ، سمعت بيان الكتلة يا برهوم ولا ما سمعته؟ ما بعرف بيان الأحزاب الأخرى، ولا مرة فتحوا سيرة حب دولة تانية إطلاقا، لا مجدوها ولا ألهوها ولا شيء ولا شيء ولا إطلاقا. تاني شيء بالنسبة للعسكر، لا كلامك منو دقيق، تأكد مزبوط. أوكي 09-218-233 voice messages 70-95-11-11. ندى
18: بونجور توني، كيفك؟ ندى معك من البقاع
0: حبيبتي،
18: صلنا زمان محكينا معك. بس شو بدنا نحكي عن لبنان، كتير حلو هالبلد، بس شي بوجع، شي بوجع عن جد. كل القصص اللي حكوها العالم على التليفون مزبوطة، ما بعرف شو بدنا نعمل بهالبلد عن جد. حرام حرام عليهم، حرام يصير في هيك لبنان، ما بعرف شو بدنا نحكي. يلا نهارك سعيد.
0: اوكي بتكفي رسالتها بالجزء الثاني.
18: موجود توني. انا ندى اجين. يلا
0: مرة ثانية.
18: انا شو بخبرك، انا ولادي راحوا على غربة وجربوا يجوا لهون يشتغلوا، ما مش الحال. جربوا مرة تانية، ما مش الحال. اجوا راحوا على السويد، وهلأ اجوا كان بدو يجوا بالصيف، ما قدروا اجوا لأنه الدولة منع الأولاد يجوا لهون، خافوا على أولادهم يجبون لهون، ما اجوا. وهلأ مش عارفين انه اذا سنة الجاي بصير الوضع منيح بيقدروا يجوا. عن جد شي بيزعل، شي بيزعل. نحنا عم خلص أولادنا اللي بيسافر خلص بيروح،
0: صح.
18: ونحنا جربنا نجي لهون عدة مرات ومش الحال، ما مش الحال معنا. هلا قررنا نجي نقعد هون بلبنان، بس القعدة كيف بلبنان؟
0: نعم.
18: يعني الأشياء اللي عم نشوفها كتير كتير مغير لبنان، كتير مغير. وما بعرف شو بدنا نعمل، ما بنعرف شو بده يصير فينا. هذا البلد حرام عن جد حرام.
0: يعني ندى تركت السويد وقربت تبقى بلبنان رغم كل شيء، رغم هالمصير المجهول. الو الو الو
19: الو.
0: ايوه
19: بونجور مسيو توني.
0: بونجور،
19: معك ابو توني.
0: اهلين يا هلا.
19: أنا دلمي عمر اليوم 65 سنة.
0: العمر كله
19: الله يخليك. عندي ولد وحيد ملقط فيه وبده يفل من قبل ما خليته يفل، لا أنا ولا أمه.
0: ليه؟
19: ما عندي غيره. بس هالمرة أنا أخده وعوصت له على المطار بإيدي، وأنا قلت له ما بقى تطلع وراك.
0: قد عمره الشاب؟
19: صار 20 سنة، بعد عنده سنة جامعة وموديه بإيدي لبرا.
0: بلش يحضر وراقه لبرا؟
19: دجا هو معه جنسية، ما عنده مشكل.
0: بأي بلد يعني؟
19: نعم.
0: أي بلد
19: هو؟
0: جنسية أي بلد؟
19: معه يوناني.
0: يوناني جيراننا يعني. اغتراب قريب حتى الساعة. ايه؟
19: لا خلص، ما أنا موديه بإيدي هالمرة.
0: أنت موديه؟
19: موديه بإيدي، غلطت فيها، ما خليته طلعت مثل المسيو بشير، سيد بشير قال لك طلع حمار، أنا طلعت أكبر منه حمار.
0: طيب
19: أنت تحكي هون،
0: فكرت شو رح يكون شعورك لما يكون ابنك بالغربة الدائمة على طول ويمكن حتى ما يرجع؟
19: لأن هون نحن تعبنا كلنا، ياتنا تأمننا بهالبلد وحبينا البلد وعشنا فيها وكل شيء، بس أظلم ابني مش معنى ظلمت ما حعملها.
0: طيب أوكي، شو ممكن يكون شعورك لما تشوف إنه حطيته بهالطيارة وقلت له روح وما بقى ترجع؟ تتخيل هاللحظة؟
19: بعرف هاللحظة شو بتعني.
0: شو بتعني؟ شو
19: بتعني؟ بتعني بقى تقعد تنوح عليه ووينه ووينه وكيش، شغلة صعبة، شغلة صعبة.
0: بس تفكر فيها بتصير تبكي ولا؟
19: أكيد، بس بعرف إنه حنبسط له إنه عايش بغير بلاد.
0: يعني ما قدرت أنت تعمله ما رح تحرمه هو يعمله.
19: حعمل هو يعمله.
0: إيه.
19: لأن طلعت مثل مسيو بشير.
0: إيه.
19: هذه اللي زعجت كتير.
0: شكرا لك أبو توني، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. خليني أروح أنا وياكم لجو من أريزونا، يلا تفضل.
20: بونجور توني، يعطيك العافية، تحية لك ولكل العاملين معك بصوت لبنان.

0: ففي حال إسرائيل وصلت للضاحية لازم الجيش اللبناني يكفي على المواقع الباقية بعلمك الهرمل والبقاع. فتحية لك ولك
1: وين رح جو؟
0: لكل المستمعين ولكل العاملين. الهجوم ما رح يكون هجوم كبير وسريع طوني. إسرائيل هلأ عم تستعمل سياسة القدم، هي ما بيرح لك كتير خسائر بسياسة القدم، بيفوتوا على مهلون بيقصفوا، بيستعملوا سياسة الأرض المحروقة، يعني بيحرقوا الأرض بيقصفوها بيفلحوها فلاحة بعدين بيمشوا عليها، لأنه كل عسكري إسرائيلي بنظر إسرائيل أهم من دبابة مركافة يلي حقها نص مليون دولار. بفضلوا يخسروا دبابة مركافة وما يخسروا عسكري إسرائيلي جندي، لأنه إذا جندي عندهم راح ما بيرجع غيره، بس بيقدروا يعملوا دبابتين وثلاثة وأربعة، هيدي ما في مشكلة. فللأسف المواجهة العسكرية رح تكفي، والله يسترنا مثل ما بيقولوا. Thank you توني وتحية للجميع.
1: شكرا لك جو من أريزونا. ألو
2: ألو
1: ألو نعم
2: بونجور
1: بونجور
2: شادي معك.
1: أهلا فيك يا شادي، كيفك؟
2: الحمد لله. أنا بدي شارك معك، أنا عندي بنت ما عندي غيرها، خلي لك ولادك
1: تعيش،
2: وقلها ثلاث سنين بفرنسا.
1: أوف، راجعة ولا مش راجعة؟
2: أنا ما بدي إياها ترجع.
1: ما بدك إياها ترجع، رايحة تتعلم؟
2: إيه عم بالجامعة.
1: بالجامعة
2: ما فيني خبرك وقت اللي بتجي ولحظة اللي بتوصلها.
1: وما عندك غيرها قلت لي؟
2: ما عندي لا صبي ولا بنت، ما عندي غيرها، عمرها 20 سنة.
1: سفرتها من 3 سنين لورا؟
2: ايه كان عمرها ديسات وقت راحت، يعني ما
1: اف
2: طفلي
1: مش صغيرة؟
2: بعدتها بعدتها لوحدة. خبرك شغلي، اول سنة راحت يمكن لبعد 3 شهور رفقاتها بلشوا جامعة هون، هي كانت لها 3 شهور بجامعة هونيك.
1: وهيك عم بيصير بطلاب الجامعة اللبنانية بين اضرابات واساتذة متعاقدين وما متعاقدين
2: و... ضلوا 3 شهور هني لفيتوا على الجامعة، كان هي لها 3 شهور بجامعتها هونيك.
1: نعم. شو عم تعمل اختصاص؟
2: دروا
1: محامية يعني. إيه؟ بكرة بترجع لك محامية عظيم إن شاء الله.
2: صدقا ما فرقاني معي كيف بدك كيف ترجع، مهم بتضل هونيك.
1: ما بدك إياها ترجع؟
2: لا لا لا، حتى أوقات يمكن أنا ما قادر أروح لعندها.
1: طيب تعودت على فراق الغربة؟
2: مرتاح
1: على هذا الوجع يعني؟
2: مرتاح إنه هونيك.
1: مرتاح بس الفراق صعب.
2: بس تجي على كريسماس وعلى بالصيف بعت الهم كتير بس تكون هون.
1: ولما تكون فيلي ما بتحس شيء عم ينسلخ من قلبك؟
2: روحك عم تطلع منك انت.
1: أكيد.
2: انت ما فيني بتتخيل المنظر على المطار، انت واقف وهي ماشي فاتي لجوه رايح.
1: بتخيله طبعا.
2: ما عندك حدا، هي الهواء بتتنفسه انت مثلا. اكيد الله يخلي لك ويدك، تعرف انت. بتشوفها بالسنة مرتين.
1: رحت لعندها؟
2: لا
1: ما رحت
2: لعندها، لانه اقصد ان وضع المادي هلا يمكن ما تقدر تروح، انت تفضل انه توفر ليهم لتكون هي مرتاحه هونيك.
1: نعم، يعني بتقول كتر خير الله اللي بعته.
2: اكيد هذا البلد ما كنا لقمة شيطاني، كنا صغار نحن، كانت تقول امي الله يرحمها منيح لاولادي وصغار، وضع البلد مش منيح.
1: قال شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ يعني في عندنا اللبنانيين ما راح يلتقوا.
2: خلول ما فيك تلتقى معهم، ما فيك، جرب تلاقى انت، خدها انت مبادره شخصيه منك وجابي.
1: لا ممكن نعمل جلسات حوار، تلاقي حوار بس
2: خلوك تتمنى انك ما ابنك اللي ما عندك غيره ما تشوفه.
1: يا لطيف
2: يا لطيف. هم وصلوك، انسى الجوع، انسى كل شيء، انسى كل شيء، خلوك تتمنى ولد ما عندك غيره تبعته.
1: طب بس انت عم تبعته لبرا، هن عم يبعثوا اولادهم للجبهه وعم بيروحوا اولادهم.
2: هيدي سقيفه الموت والحياه، انت كيف بدك تتعامل؟
1: يعني هن كمان عم بيضحوا باولادهم كرمال هدف، كرمال مبدا، كرمال تحرير الارض، كرمال
2: اي ارض؟ مين حرر الارض؟ وين عم تعملوا بالارض؟
1: يعني هيدي الفكره اللي عندهم اياها،
2: كرمال طحن الارض مش تحريرها.
1: ايه بس عم لك انه هيدي الفكره اللي عندهم اياها، انت عم تبعتهم لبنتك.
2: كيف بدك تجبرهم هودي شغلتين مع بعض؟
1: ما بعرف، انا عم بسالك.
2: ما بينجبلوا،
1: ما بينجبلوا،
2: زيت المي ما بينسلطوا.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا. خليني شو انتقل انا وياكم لرساله صوتيه مع حسين.
3: صباح الخير
1: صباح النور. اهلين.
3: والله يا خي توني انا نفس الشيء.
1: شو
3: عندي ابنه عم بعمل له ريقه على أستراليا، وعندي بنتي بتخلص جامعة بعد عندها سنة كمان. الله راد بلحقه، لأنه أنا ما بدي إياهم يتعذبوا بهالبلد مثل ما نحن تعذبنا ومثل ما أهلي تعذبوا، لأنه كرمالنا لورا. بي أنا عمره 95 سنة بيخبرني على الحروبات وبيخبرني على السرقة وبيخبرني بلا بلا بلا بلا بلا بلا، وأنا نفس الشيء خلقت بالحرب وتجوزت بالحرب وخلفت أولادي بالحرب، وأولادي عاشوا الحرب وعاشوا التعتير وعاشوا القرف وعاشوا كل شيء، كل شيء أسود بهالبلد. فيروحوا لبرا يعيشوا بكرامتهم، على القليل برا في كرامة للإنسان، عنده كرامة. شو بدك بالشغل وشو بدك بالمصاري، الكرامة أهم من كل شيء والأمان. أنا عم بعمل المستحيل لفللهم وخلي يفلوا ويعيشوا برا، لأنه هيدي البلد ما بينعيش فيها. ويعطيك ألف عافية.
1: مش هين هالحكي، هذا البلد ما بينعيش فيها. يلا ألو ألو ألو، يلا بروح أنا وياكم لعند خالد على الواتساب.
4: خيطاني إلك لكل المستمعين، لا أنا بهمني لبنان واحد موحد عنده سيادة وحدة، وأنا أولادي سافروا منهم الصغيرة هلأ راحت من شي تقريبا من أسبوع،
1: صغيرة كمان غنوش،
4: وابني راح دبي وبنتي راحت على جدة وبيتان أمهم ببيروت. وما عم بقدر أقنعهم إنه خلص يا بيتان ندبر شغل هون، مندبر شي هون، ما عم يقبل لأنه حضره وشافه، وأنا من المنطقة اللي ساكن فيها يعني قريبة كتير كانت عبدالعية.
1: نعم.
4: وقضينا كتير وتعبنا كتير، الله يعيننا ويعين كل هالناس. معك خالد، يسعد صباحك خيطوني.
1: أهلا فيك يا خالد. يعني شو بدي أقول لك، فأزن عم نسأل الناس خصوصا اللي سفروا أولادهم أو أولادهم مفكرين يسافروا، شو بيكون شعوركم هني أولادكم عم بيسافروا؟ شو بتقولوا لهم هالولاد اللي مقررين يسافروا ويمكن انتو بعدكم معلقين فيهم ما بدون نساف، ما بتكون ياهم يفلوا؟ الو
5: الو
1: ايوه
5: معك رجاء.
1: رجاء كيفك؟
5: الحمد لله
1: حبيبة قلبي، بس وطي بليز هالراديو عندك اذا بتريدي.
5: اوكي اوكي اوكي، انا ولادي من 40 سنة سافروا.
1: وطي بعد الراديو رجاء.
5: نعم.
1: بعدني عم بسمع صدى صوتي من عندك، وطي الراديو.
5: وطيت على الاخر. ها
1: وطي على الاخر. ايه قربت امك على التليفون.
5: أنا أولادي سافروا من 40 سنة من الحرب.
1: نعم.
5: وبناتي راحوا أمريكا من 30 سنة، وأنا رايح بروح لعندهم عندي جنسية، بس بحب لبنان وببكي لأجي على لبنان. هلا بالقوة إجي السنة، شوف شو بدك لبنان، ما حدا بيعز إيده إلا اللي بمرة. الله يطول بعمرك.
1: طيب هلا تعودتي على غربة الأولاد يعني؟
5: ما تعودت، كل يوم ببكي.
1: ما تعودتي 30 و40 سنة عايشين برا، يعني هن نسوا البلد هون.
5: بس انا بروح لعند بناتي، بروح بقعد لي شو 6 اشهر وبرجع بجي على لبنان، يعني بروح قلبي لبنان.
1: ايه بس بلبنان، اي لبنان بتروح قلبك يعني؟
5: لبنان
1: عم تحكي
5: الحلو، لبنان القديم.
1: ما عندنا 2 لبنان، عندنا بالوقت الحاضر 2 لبنان، اي لبنان بحس بقلبك بتعيشي؟
5: انا بحب لبنان اللي كان فيه وديع صافي، فيروز، بشاغور، حمانة. انا بحب لبنان القديم
1: يعني. ها. لبنان الحياة.
5: ايوه
1: ما هي
5: ليدي كلنا بتلفنوني ماما تعي، ماما تعي، شو قاعدة تعمل لوحدك؟ يلا بعين الله، وبحب اسمع صوتك، بحب برنامجك كل يوم كل يوم.
1: بس هلا اذا سافرتي فيك تسمعينا على الابليكيشن.
5: قال لك كيف؟ قالت لي بنت اساليها
1: على الابليكيشن، خليها تنزل ابليكيشن ار ال ال.
5: اوكي
1: شكرا لك حبيبه قلبي رجاء، يا هلا فيكي. خليني بس مرق هالخبر، الجيش اللبناني يباشر بفتح الطريق المؤديه من بلده تولين باتجاه بلده برج قلاوي بعد اغلاقها لفتره نتيجه الاوضاع الامنيه، تمهيدا لاعاده حركه المرور عليها. اتصال. الو
6: الو، بونجور
1: بونجور.
6: لسيتوني معك ماجدا.
1: اهلا ماجدا.
6: أنا عم بسمع كأنه ساكين بقلبي هاللي عم بيحكوا عن لبنانين. بقى نحن بعدنا عم نعيد لبنان الكبير، وهلأ بالهجرة على العالم كله صار لبنان الأكبر وأكبر. ما ننسى إنه لبنان هو رسالة.
1: إيه بس حلو هذا الحكي مجدة. مجدة. مجدة. طنط مجدة. يا مجدة. بس عيط لك وقفي شوي. حلو الكلام. حلو انه لبنان الكبير، حلو حلو حلو، ولبنان اكبر من هيك ما في، ولبنان بيت الرحباني بجنن. صحيح. بس بالوقت الحاضر، بالوقت الحاضر عندنا لبنانين، لبنان الدولي ولبنان ضد الدولي.
6: الشيعة
1: ما عم بحكي على ستنا ستنا ستنا مجدة مجدة مجدة، انا فتحت سيرة الشيعة شيء، قلت لك كلمة شيعة، انا عم بقول لك شغلي، انا بالبرنامج لا بذكر شيعة ولا بذكر سنة ولا بذكر ارثوذكس ولا بذكر، ما بذكر شيء، انا عم بقول لك في لبنان مع الدولة ولبنان ضد الدولة. بليز ما بدي اسمع كلمة طوايف.
6: طيب لبنان انا برأيي ما في عيش ولا يوم بدون كل مقوماته اللي بقلبه.
1: هل ممكن هل ستنا هل ممكن هل لبنانين هيدا حكي بعدك عم تقولي لي ما في عيش؟ لبنان اصلا هلا ميت واقف على اجري، ميت واقف على اجري، مزبوط. بعدك عم تغزلي غزل، هيئتك عامله محاميه صح؟ نحن عنا لبنانين متباعدين، نسيلي أبو ملحيم وأم ملحيم، هل ممكن هاللبنانين يلتقوا؟ عم تضيع الوقت
6: يا حبيبي. ممكن يلتقوا على الأكيد، بس تحل عنهم إيران بيلتقوا دغري.
1: ليش ما قلت من الأول هيك فكرتك؟ حاجة تبرمي تبرمي تبرمي مثل المخزن. يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع على الواتساب توني.
7: صباح الخير خير. صباح النور. صباح الخير للجميع، معك توني مراد خير.
1: أهلا بتوني.
7: حرقة من القلب لك يا. أنا عندي بنتين وشاب عايشين بفرنسا وبيرضوا يرجعوا على لبنان كمان. هلا بالبداية كنت فكر بأنه ما بدي يعيشوا اللي نحن عشناه، هاي الفكرة، وبرضو بقولهم إياها يعني بيجوا زيارة بس يكونوا قادرين، أكثر من هيك ما بقى يرجعوا على لبنان. حتى الاختصاصات والشغل اللي عم بيشتغلوا ما في منه بلبنان، يعني أنا بعتبر خسرت أولادي، خسرت حياتي، ومثلي في كتير، مش بس أنا، شيء موجع كتير كتير كتير موجع ومؤلم. واحد بيخسر أولاده بيخسر حياته، هيد هيك وصلونا للأسف.
1: هلأ عم يوصلني صور عن إعادة فتح الجيش الطريق المؤدي إلى تولين. تاخد اتصال ولا خلص الوقت؟ خلص الوقت، ما بقى فينا ناخد ولا اتصال. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة، فيها وجع، فيها سياسة، فيها من كل شيء، يعطيكم ألف عافية. تعددت الآراء والمنبر الحر دايما، لبنان الحر. استراحة صغيرة، مسيلة إلي مسيحي لحلوة لبنان، سيدي المخلوف. موجز الأخبار بعد شوي على الربع، وانتبهوا حالكم بهالويكند، لقونا نهار التنين. باي باي.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل اومو لترين ونص ب 4 دولار و90 سنت.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. نشر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صورة على إكس مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أثناء المشاركة في الوقفة الإعلامية التضامنية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للإعراب عن إدانة استمرار إيران في شن الهجمات على دول المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. رجي كان شرح للأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرنكوفونية صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان، فهو يواجه من جهة الاعتداءات الإسرائيلية ومن جهة أخرى رفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مؤكدا أن لبنان ماض في المسار التفاوضي سعيا إلى التوصل لانسحاب إسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران تقترح عبر وسطاء خطة من 7 أيام لوقف جميع الأعمال القتالية بما فيها في لبنان على أن تترافق مع مجموعة من الخطوات، وهي الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تقدر بأكثر من 12 مليار دولار، رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار البحري، إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع، بدأ مفاوضات شاملة ومباشرة حول البرنامج النووي الإيراني فور انتهاء الهدنة بدلا من الانتظار 60 يوما. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها الجيش أمس لاستهداف مطلوب في قطاع غزة. إلى ذلك أغلقت القوات الإسرائيلية كل الطرق المحيطة بمدينة رام الله بالبوابات والأسلاك الحديدية. أخيرا هذا النداء الإنساني، مريض في مستشفى الروم في الأشرفية بحاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: زيارة سلام الولايات المتحدة وثمارة مرورا بمصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وصولا للوضع الاقتصادي المتردي وأخبار أخرى بيتناولا ملخص الأسبوع.
2: ملخص الأسبوع
1: الأحد الساعة 10
2: مع كارل عيد الصيفي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بزروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11، أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 11 ألف ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 52 ألف ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار الجديدة كالآتي: البنزين 95 أوكتان 2,845,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 2,863,000 ليرة، المازوت 1,771,000 ليرة، والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

لبنان الحر صباح الخير. يعني منجرب نعمل كل الفرق كل الأسبوع، بس بيضل الجمعة هو فعلا اللي بيعمل كل الفرق، بخلينا هيك نرسم بسمة صغيرة على وجوهنا. عادة منشغل إلي ومنعذبه هو هيك يعصر أفكاره ويعصر دماغه ليحط لنا أغاني بتلبق على موضوع الحلقة. اليوم أنتو بكون تعطوا الأغاني لإلي، ما فيك تحط ولا غنية إذا مش هني سمولنا الأسامة. عادة منعذبك لإلك، اليوم هني، لأنه اليوم الموضوع شو هو رح خبركم. ليش ما عندك شو موضوع لليوم؟ بدك تسمي لي غنية فيها اسم، يعني اليوم هن بدهم يتعذبوا عنك. هلا انا ببلش بردهم شوي، بس اذا الغنية قطعت وحدا بعت لي وقال لي اسمها مش رح نرجع نقطعها مرة تانية. بعيت علينا إلي. فيني اسألك سؤال تحت الهواء؟

0: إذن على 09-218-233 للاتصالات على الواتساب 70-959-111 رسائل صوتية أو رسائل مكتوبة. واليوم بدي تعطوني أغاني فيها أسماء ولأنه اسم واحد. بلشتكن أنا بأول وحدة ولا إلي بتعطيهم هنت وبتساعدهم بعد شوي؟ طيب يال.
1: شو اسمك؟ شو اسمك؟
0: صباح النور يا علي، اشتقنا.

هلا بدي ادق على الهوا لرولا وإلا بتسلم عليك، مش رح اقول الاسم. هلا دقولي لرولا تقلا بتسلم عليك. امبارح من يومين كنا انا ورولا بالسيره انه بعدهم العالم بغلطوا بيني وبينها على الهوا، بس ما في مشكل، نحن واحد.

قلت لكم اللي بيعطيني اللي بيعطيني الغنية مرتين ما بقى منحطها، بس أكيد أنا بقول جوابه على الهوى. سمي لي غنية فيها اسم، فينا عربي وفينا أجنبي ما هيك؟ فينا الاثنين. أوكي لا لا ما بدها سوري وحياتك، ما بدها سوري عن جد، نحن واحد. ريت المساج، ريت المساج، فينا نعمل شيء؟

0: 0918 233 سمي لي غنية فيها اسم. ألو مرحبتين،
1: انا نظرتي.
0: كيفك يا بيرنا؟
1: سألت لك كيفك انت؟
0: سافا.
1: اول شيء بدي هنيك على من زمان عم دق، ما عم تزبط معي على صوت من تراب، بكيتيني
0: حبيبتي.
1: كمي اللي عملت اياه،
0: مرسي
1: يعني، شابو با لك.
0: مرسي يا بيرنا،
1: عن جد عن جد ما في يصير، ما في يصير
0: حبيبة قلبي.
1: اجمل موسيقى.
0: نعم.
1: تطلع على لبنان الحر والساعة 10، شو هي؟ لو تضرب شرق وغرب.
0: ايه مزبوط، هاي غنية فيها اسم. ولك برافو عليك، مجبور إلي تحطها. استوفي شو بدك تعمل، مضطر انك ترجع تحط مضطر تحط جنريك البرنامج. اول اسم لقيته ببرنامجي.
1: ايه وإلكو في شغلة، اذا بيقدر يمرق بعدين، يا مصطفى يا مصطفى بحب هالغنية، كنت ارقص عليها يا ماما.
0: يلا صاروا غنيتين.
1: اوكي، بهنيكي من قلبي
0: حبيبتي يا بيرنا.
1: اوكي،
0: ميرسي لك.

0: الساعة 10. اوكي عم جرب هلا. اوكي عظيم فهمت عليكي. يلا هلا الي عم بتابع معك ماشي الحال. خلينا نشوف بعد اتصال ولا بسمع رسائل شو بدك بلش اعمل. يلا خليني بلش رسائل. اوكي رسالة قصيرة باخذ اتصال.
1: يسعد لي صباحك التيكو. كيفك كيف الجميع؟ راغب بقربك انا راغب.
0: ايه وهيدي كمان اغنية راغب بقربك انا راغب. بس ما بعرف اذا نقطع مصطفى قبلها ولا لا. يلا مش رح اقطع ولا غنية. شو هي؟ انا مش سامعة فيها قبل. حدا يقرا لي المساج. ماني سمعتها قبل. عن جد الياس في غنية هيك اسمها؟ أو بلكي أنا لأنه كتبها بالقرشوني مش عم بفهم. لولو بلولو؟ كيف يعني؟ أو بلكي قصدن اللولو على وحدة اسمها لولو؟ أنا ثقافتي الفنية شوية ضعيفة ما بعرف. أوكي سمولي غنية في بقلبها اسم. خلينا نسمع رسالة من نعيم ولا باخد اتصال قبل شو بدكم. يلا 09-2-18-2-3-3. ألو
2: بونجور.
0: الحمد لله.
2: معك ريتا.
0: أهلا بريتا.
2: في غنية لمارون منهم ليندا يا ليندا.
0: في اثنين ليندا يا ليندا. أي وحدة منهم؟
2: ولا ما بعرف.
0: امبارح اكتشفت انه في اثنين. ما كنت عارف انه في اثنين. وحده فيها كلها اسامي وحده بس فيها ليندا.
2: مظبوط.
0: ايه بس بتعرفيهم اثنيناتهم انت؟
2: لا
0: لا بس بتعرفي اللي فيها اسامي.
2: ايه.
0: اوكي يا ريتا بدك تهديها لحدا شيء؟
2: لالك.
0: ميرسي. يي لالي انا يا تعطير. هلا بياخذوا عني فكره عاطله. حبيبتي لا انا بحبها اصلا. منيح انك عم تهديني اياها بحبها كثير. مرسي لألك ريتا. أصلا لو فؤاد مش بالمدرسة كنت هديته إياها لفؤاد كمان. يلا نشوف شو بدنا نلحق المرق تنلحق. 09-2-18-2-3-3. ألو
3: بونجور.
0: بونجور
3: هلديكا كيفي؟
0: أنا منيحة
3: منيحة. حبيبتنا في غنية مظبوط اسمها لولو بلولو جنة حبيبي.
0: لولو بلولو
3: جنة حبيبي.
0: أوكي فيها أسامي يعني. أي أسامي فيها؟
3: طبيعي. هي يعني تيتو عم بيخبروا الديشة حلوة جنة حبيبه مثل اللولو.
0: إيه بس شو الاسم يعني؟
3: لولو بلولو.
0: الاسم لولو؟
3: لولو بلولو جنة حبيبي.
0: أوكي لمين هيدي الغنية؟
3: هارك سعيد.
0: مرسي لمين هالغنية؟ بتعرفي شي؟ سكرت. حنا في حدا بعت لي حنا. شو حنا؟ يلا بسمع حنا السكران. طب بلكي في حنا مش سكران مثلا. انا ليش بدي اجزم؟ هاي طلع في اثنين غنية لليندا. في وحدة تانية غير هيدي. قال كل شي في ذكاء بالعالم عادة مغشوشين العالم فيه. طيرتهم اليوم. لا عرفت لولو لا عرفت حنا. طب الحق عليهم. أنا إذا ما في الاسم الكامل مع الشهرة ما بعرف. وفهد ومرقص وسامي وجرجس هيها.

0: لو انا الغبيه طب انه شو راح يخسر ثانيه لو كتب لي حد حنا سكران مثلا بلكي في حنا القبضاي مثلا وانا ما بعرفها يا 09-218-233 الو الو
1: بونجور
0: بونجور
1: ابو جو
0: كيفك يا ابو جو وانا كمان
1: انا بدي جرعه البكايين
0: يلا يلا جرعه قد ما بدك عندك شي غنيه فيها اسامي
1: في اي غنيه دلوعه زينه ناري
0: دلوعه زينه هي هودي كلمات بقلب الغنية هلا انتبه أبو جو
1: طب جبتك عدلاني
0: لا ما بعرفها هيدي لا انا فضي جايبتك وطيع دلعني هي الغنيه اسمها فيها زينه ولا اللي بتغنيها اسمها زينه
1: ما هي اسمها وفيها زينه
0: وفيها زينه حدا انا قلت بتقلي زينه لبست خلخاله طلعت لا عم بتنقي غير اغاني انت
1: لا غير جديده
0: هي جديده كثير
1: يعني
0: عم بتسقف اليوم انا عم بتسقف أبو جو لمين بدك تهديها مين فضي لك جزء زينك
1: لا مش هديها لحد اليوم مفتور حلم اليوم من عمر 13 سنه
0: الله بتحب
1: اولادي على المدرسه ايه؟ اللي كانت بحلم اليوم في اول نهار
0: مبروك مبروك ابو جو مبروك خي
1: بعد 7-8 سنين تعب وعذاب وركض الحمد لله
0: نشكر الله نشكر الله على كل شيء توقيت ربنا غير توقيتنا نحن يا أبو جو
1: آمين
0: مرسي لألك باي

0: مش لعمري، ما انا كل عمري 21 سنه، اذا غنيه قديمه اكيد انا مش سامعه فيها. انا سمعني هول اغاني الجديد، مثلا I talk to my friend Johnny، لخنت استاميلوكا، هو بعرفهم انا. شامي مثلا، انا لعمري هول شو بهيك، ما انا كثير زغطوره. عم بصور بنت الجيران. عن جد انه شو بدي اعرفني بالاغاني القديمه، انا كثير زغطوره. يلا خليني اسمع رساله من نعيم.
1: بالحقيقة ما حدا أتمني أنا يطلع اسمه بغنية،
0: يلا
1: عندي غنية أنت النعيم والهنا، مع أنك أنت النعيم والهنا بهالإذاعة. هيدي عودتي عيني على رؤياك، ما بعرف شو لأم كلثوم.
0: خليلي إياك يا نعيم، بس أنت النعيم والهنا يعني عم تقصد في النعيم، مش عم تسمي اسم نعيم، ولا أنا غلطانة؟ أنا بدي أغاني فيها اسم واضح جدا جدا جدا. يلا رسالة.
2: أنا بحب غنية يا ماريا يا مصنصحة للقبطان والبحرية.
0: طلع في كتير أغاني فيهم أسامي، أنا على فكرة انطلب مني دفوار عم شغلكم فيها.

0: هلا انا طلبت منه غنيه لإلي تحت الهواء، قال لي تاب تاب هيك، يعني معناتها سكتي. انا معقول عم بزعلني للو؟ جورج من فرنسا بعت لنا عم بزعلني للو. اوكي، وماريا والبحريه مثلا انا مش سمعتها قبل، هل معناتها انه انا ثقافتي الفنيه ضعيفه ولا شي نورمال انه يكون في اغاني ما بعرفها؟ يلا بسمع من وليد رساله.
1: بونجور الديكو، معك وليد المصري.
0: اهلا بوليد.
1: بدي اقول لك عن اسمي وما راح اقول لك شو اسمي. اسمي نسمي بعز الصيف، بالصيف بتعرف اسمي، بالصيف بالصيف اسمي ندى.
0: ايه خلص قلت غنيت لنا اياها، ما بقى في دوم نحطها. ميرسي وليد. رساله.
2: صباحو معك لي، بدي غنيه عم بيعذبني للو لطريال كريم.
0: اوكي، نحن مش عم نشوف شو بدكم اغاني، بدي تسمولي غنيه في بقلبها اسم، واكيد هيدي الغنيه في بقلبها اسم. ميرسي كتير لك كمان. بسمع رساله. يلا
3: بونجور. يعطيك العافيه، تحيه لك ولاسره الاذاعه. غنية طلة الحلو وشعرها طاير على خدها زينة، معك خالد من بيروت.
0: اوكي يا خالد.
3: معك
0: عم بيزعلني للو. هلا في حدا ما بيزعله للو اصلا؟ انا عم بزعلني للو هلا. بقله ولا ما بقله؟ بدي قله كذا وكذا وكذا. 0-9-2-18-2-3-3. ألو.
4: إيه بونجور إلديكو.
0: بونجور محمود.
4: هذا الموضوع كتير حلو بس مرتبط بقصة.
0: يلا.
4: لما جورجينا رزق أخا كانت ملكة جمال الكون،
0: إيه
4: اللي استقبلها، عمل لها استقبال كتير ضخم الموسيقار فريد الأطرش، وعزم الناس المعنيين بالموضوع وانشهرت بكل مجتمع اللبناني، وعمل لها أغنية اسمها جورجينا جورجينا حبيناك حبينا. الإذاعة رفضتها.
0: نعم.
4: لأنه ممنوع تشخيص الأغنية بشخص.
0: يه.
4: حتى لو كانت ملكة جمال الكون.
0: بس ما في كتير أغاني فيها
4: محترمة. صارت بالأخير حبينا حبينا، ويمكن بخرج عنده إياها لأنه هاي من الأغاني القليلة اللي جيل جديد حافظها وبيعرفها.
0: إيه بس ليش ممنوع تشخصن الأغاني؟ ما ثلاث أرباع الأغاني فيها أسامي.
4: هيدا رأي كان اللجنة تبع الإذاعة، ومعروفة إنه جورجينا جورجينا ممنوع تكون كلمة جورجينا.
0: لك مع إنه في كتير أغاني فيها أسامي.
4: أكيد بقول شو السبب، العلم عند الله.
0: هذا نكد صار اسمه محمود. ميرسي لك. ميرسي، باي.
5: ومريم مريم دي.
0: أيوة، وينك يا مريم؟ هدي هديها لأخته لجريس، وبنتي أكيد، بس ما بنتي بالمدرسة، أخته في احتمال تكون عم تسمع. بنتي هلأ نووي يعني يا بصف العربي هلأ يا يمكن حدا قايلة بس ما وصلنا لهم بعد. يلا 0-9-2-18-2-3-3. ألو.
6: بونجور.
0: الحمد لله.
6: في غنية وديع الصافي، الليل ويا ليلى يعاتبني، وغنية أعذار حبيب نانا نانا يا نانا نانا.
0: إيه بس غنيتين يلا بزيادة. هلأ بنشوف إذا بنمرق واحدة منهم. مين معي بس؟
6: سامي أزد.
0: ميرسي يا سامي، باي. خلينا نسمع رسالة.
7: بونجور إلديكو، كيفك؟
0: الحمد لله.
7: غنية نصري، شفتها وجنيت لما مرقت بالساحة، ولما استسميت قالوا اسمها تفاحة.

0: وفاء بتقول زينة لفريد الأطرش. جوزيف بيقول نانا نانا كمان مثل سامي مثل ما اتصل وقال. 0-9-2-18-2-3-3 سميلي غنية فيها اسم. ألو
1: بونجور.
0: بونجور
1: وعديك العافية.
0: الله عافيك.
1: أنا بس بدي ألفت نظر حضرتك لأنه أنا شوي عتيق بالأغاني.
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك يا رب. هي اللي طلبت منك الست لولو بلولو.
0: نعم.
1: هي الله ينعم عليك. هي أغنية لهو موال صباح فخري بيقول اللؤلؤ المنضود وبعدين لولو بلولو عم بيحكي عن صف اللولو.
0: ايه.
1: مش اسم لولو.
0: صف اللولو. تفضلتوا ميرسي. انا بشكرك على الدعم لانه تمسخروني الشباب.
1: لا باطل.
0: ايه انا بدي اشكرك على اتصال الدعم هذا.
1: بعدين ستنا اللي عم يطلب غنية زينة هذه ايه؟ للشاب من طرابلس اسمه مروان مرعبي طلت الحلوي شعره طاير على خد حلوي زينة زينة كذا هيك.
0: اوكي لا منيح في ثقافة هلا بتبقى بتدعمنا تاني مرة. هلا انا للامانة اجا زميلنا بول عباس تحت الهوا وقال لي لصباح فخري بس ما شرح لي انه صف اللولو يعني سنين.
1: إيه بيقول لولو بلولو شلة حبيبي طالب من الله الحلو نصيبي يعني
0: الا ما بده يظهر الحق. كانوا عم يتمسخروا علي الشباب. ولك بدي اشكرك على اتصالك. حبيب قلبي ميرسي لك كثير.
1: الله يسعدك. انا اذا بتحبي هيك نطلب غنيه.
0: ايه تفضل.
1: الله يزيد فضلك. في غنيه لفريد الأطرش اسمها نوره نوره
0: كمان فيها اسم.
1: نعم.
0: اوكي شكرا لك.
1: اذا حدا هيك عذبك تلفني لي
0: خلص انا
1: الله يقويكي.
0: ميرسي لك. باي
1: باي.

0: لنا نورة نورة يا أمورة.
1: بلدي يا نورة اسمك على رسمك صورة.
0: ايه بعرفها، بس بعرفها من نصها الغنية أنا.
1: يا
0: أمورة شفت كيف؟
1: اسمك على رسمك صورة.
0: شتان ما بين الاقتصاد والسياسة والثقافة والفن، ما معي خبر بشي أنا. 0-9-18-2-3-3 سميلي غنية فيها اسم. ألو ألو
2: بونجور
0: بونجور،
2: يسعد صباحي.
0: وصباحك، مين معي؟
2: ريشار.
0: أهلا فيك يا ريشار،
2: تسلمي.
0: سميلي غنية فيها اسم.
2: ألو ألو يا سارة، قولي لبيك الكابتن.
0: إيه هي حلوة كمان.
2: الشكل هيدي
0: إيه حلوة، شو لكان؟ أوكي
2: نعم.
0: أوكي بدك تهديها لحدا شي؟
2: مثل برنامجك، مثل تأديكي للبرنامج.
0: مرسي يا ريشار. بدك تهديها لحدا؟
2: إيه بهديها يعني من بعد إذنه صديقي إلي الشعار، أنا بهديها وهو خليه يهديها لمدامته.
0: أوكي سارة. يلا مرسي ريشار، باي.
2: مرسي بونجور.
3: أنا من غيري أنا قلبي اللي بتلب عيون حلوين.
0: هلا بتعرف كل بنت حلوة فيها تغنيها هالغنية، مش ضروري تكون الاسم، فيها تكون صفة. هيفاء كيفني معك؟ شو بس انت شاطر تقلي لولو هونيك منيح. في حدا تلفا صف معي ودعمني وسندني. أنا الهيفا. أنا مين هي؟
3: هيفا أنا من غيري، أنا حبيبتك أنا من غيري.
0: يلا رسالة.
1: الليل يا ليلى يعذبني،

0: إيمه
1: بدك اللي بدك
0: إلا إذا غنى الهوى ليلى.
1: شكرا يا وسام. رسالة.
2: ألو بونجور. بونجور. كيفك مدام إلديكو؟ يسلم بهالصوت الحلو. عندي غنية جيب المجبز يا عبود.
1: عبود.
2: وبعدين فيها كتير أسماء. معك ماري من صور.
1: شكرا لك يا ماري. جورج. علي ابن عمي. يي أنا بهديها لعلي إذا بعده معنا على السمع، كان بعت لنا رسالة أول ما بلش البرنامج. علي بنهديك هالغنية يلا. وأكيد كل الاسمون علي. جورج عم بقول زينة لبست خلخال.

0: مغني لبنت او مغني. فكري نجاح اكيد بيطلع معك بعد اغاني، بس اكل حال بهديك اياها. ميرسي باي. ايوه هلا اي مع الطاوله، انا اقول لك بتحمل طاوله الاستوديو بتحمل ولو نزل انا كم كيلو. عم تتخيل انت انا حامله هيدي بالشقفه مثلا او شيء شري او شيء هول اللي بحطون على تياكلوا شو اسمهم هول فوات البيض. اوكي واقفه على الطاوله انا هيك شوي بفوت المدير مثلا هي هي وقف على طاوله الاستوديو وبلش غني انا وادبك. طب شو بعمل الي شاطر حمسنا قمنا نغني ونرقص ومستمعين بعقده عم بحمسونا كمان. يلا رسالة.
1: يعطيك العافية. في غنية علوا يا ليلى هيدي فيها اسم يسعد صباحك يا أحلى اللي يكون معك جان.
0: أهلا بيجان، أنا بدي أتحديكم بدي أغاني من العصر الحديث بتعرفوا. يلا رسالة.
2: يعطيك العافية، معكم فايز مرهج من حريصة. مدام عندي كوكب في غنية لمحمد جمال هيك قديم شوي بس كتير حلوة اسمها روزين، اجا الصيف وينك يا روزين. هيدي هيك بترجعنا للأيام الزمن الجميل، ويعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم نهار حلو يا رب.
0: ميرسي كتير لألك يا صديقي. كمان مروان بيقلنا لوين يا مروان عمهلك، هاي غنية هيتلا نسمع بعد رسائل.
3: موزور عندكو كيفيك، يعطيك ألف عافية. أنا الغنية بقلك إياها الليل يا ليلى يعذبوني. اوكي يلا يعطيك الف عافيه.
0: اوكي هيدي سيدي منصور سمعنا اياها شوي. انا بعرف انه في صبيه كثير حلوه اسمها جورجيت

0: ما بنعرف نحن شو قصده هو، بس انه بفتكر منصور مش البابا.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع.
0: كمان خبروني انه انت أمارة يا جورجيت.
1: والشجرة عالي وانت بعدك صغيرة يا أمارة.
0: ان شاء الله كل ايامك حلوة يا رب. عبدو عم بيقول لما بمشي على الرصيف، يلا 09 09 218 233، ما فيها اسامي، ما فيها، اوكي يمكن بلا فيها، بلا بلا فيها 09 218 233، سمي لي غنيه فيها اسم. الو الو
2: الو، بونجور
0: بونجور،
2: يعطيك العافيه. الله يعافيك. منير معك. منير
0: اهلا بمنير.
2: لك اجمل سؤال هيدا، حبيتك يا سيلفانا وخليني احبك يا برناديت، واه يا سماره خبيت عقل ولو لحلبلانيه وكلها اغاني قدم.
0: طيب بدنا شيء جديد معقولي فيه؟
2: لا لا جديد، لا ما بسمع جديد، انا بسمع قديم.
0: بس قديم؟ لماذا؟
2: لماذا؟ انا ما في الا جور والصوف الوحيد من سماع له جديد، انا بدي اسمع لمين؟
0: لمين؟ هيدا اسم غنية لمين؟
2: هيدي شو اسمها هي؟ زينة يا زينة، بدي اشوف وزينة الحلوة زينة على فكرة كمان.
0: هلا اوكي، هلا انت سميت اسامي جديده، بس في منهم سموهم زينه، سموها
2: هذا ابو العاصي حلاني، شو اسمه كمان، وهي قريبنا نفس الشيء تقريبا.
0: اوكي منير، ميرسي على اتصالك.
2: باي باي باي.
3: عبدو حابب غندوره غيره ما بده، وهالغندوره الاموره على القالب
4: عبدو.
0: طبعا اذا حابين بعضهم وين المشكله؟ ما فهمت.
4: هي غندورة مكهورة على نفحك.
3: عبدو حابب غندورة،
0: هو شايفة أمورة، هي شايفتها مقهورة.
4: هي غندورة،
0: أين الحقيقة؟ غندورة أمورة ولا مقهورة؟
4: كيرا غندورة أطرا نو كيري.
0: يلا رسالة.
5: أنا أقول لك مرحبتين مرحبتين
0: مرحبتين، فيها أسامي مرحبتين. ايه ايه مبلا فيها اسامي 100%. ميرسي جريس. يا 09 218 233، سمي لي غنيه فيها اسم. الو
6: بونجور.
0: بونجور،
6: معك نهاد.
0: اهلا نهاد.
6: انا بقول غنيه ضاع سادي لفيروز، واسمع يا رضا وينك يا مروان لما وديع الساقي.
0: ايه في حدا سمي لنا مروان، اوكي ميرسي لك. باي.
7: مرحبتين ومرحبتين، وينون هالدبكي،
0: هيدي بدها دبكي على الطاولة هلا.
7: وين معروف وين الياس،
0: خفف لي هلا، قلت في لي هالهوى، انا ايمي اعمل دبكي. فوت جريس، فوتوا شباب. رسالة.
8: بونجور مدام عيسى.
0: بونجور.
8: على ويا ليلى لملحم بركات.
0: ميرسي لك. في حدا قايلها يمكن، بس انه ايه ثانك يو. انا حرامي جاي اسرق قلبك يا لولو. ريمو، هاي الغنية لمين؟ أنا مش سامعة فيها. أنا عم بكتشف إنه اليوم ثقافتي الفنية كتير ضعيفة، مشان هيك كل مدة ومدة بدي أعمل الغنية من هالنوع. صباح الخير هند لوائل كفوري، كمان ما بعرف إنه في غنية اسمها هند لوائل كفوري. علي ميرسي لك. نحن هديناك غنية، كنت بعدك على السمع ولا لا؟ هيدي اللي كرمالك وجيه، كان طالب انا هيفا، مرقت له اياها قبل ما نوصل لعنده. سبعين تسعة خمسة تسعة واحد واحد واحد، رسائل صوتية ومكتوبة، سمي لي غنية فيها اسم. رسالة.
5: بونجور، انا ربيع.
0: اهلا ربيع.
5: اقدم برنامج بالعالم واكثر حدا بيعطينا بوزيتيف فايبس مدام عندكم.
0: ميرسي لك يا ربيع.
5: غنية حكمة وهبي، تمارا.
0: تمارا، بعد ما حدا سميها. مظبوط.
9: ويا حلوة بتموني وعلى قلب لطوني.
0: كم توني فيه؟
9: يا حلوة بتموني.
0: شفت؟ طب عم يرجع للزمن الجميل، هي كمان من الزمن الجميل على فكرة،
9: ولو لفيت
0: كان بعده بوقتها جميل. نو
9: عنك ما في
0: أقول، هيدي الغنية كانت بعدها، كان بعده الزمن جميل بوقتها، ولا أنا غلطانة؟
9: أشقر يا والجداية والورد،
0: كان بعده زمن جميل. يلا رسالة.
10: بونجور بونجور يعطيك العافية روني معي في غنية مريم مريمتي كمان فيها اسم
0: مرقناها قبل ما نوصل لرسالتك يمكن انت بعتها قبل بس انه سمعتها رسالة
11: بونجور بدنا غنية هيدي تبعيت القوات لتخافي بشير
0: اوكي لتخافي بشير غنية في اعكي في كتير اغاني للقوات فيهم سمير وبشير ومزبوط ولا لا اوكي عماد بيرنا اول اتصال قالت كل الفرق مع إلديكو مرسي لك يا عماد في غنية لمجد خوري اسمها حواء وبتضحك قديمة كتير بس كتير بتضحك لا أنا صار عندي حشرية أعرف ليش بتضحك
12: ويا حلوة يا حكمتيني
0: أنا قايمة في حدا بفوت أخن وأرجع أجي مش قادرة أكمل 09-12-2-3-3 ألو ألو
13: ألو
0: بونجور
13: يعطيك
0: الله يعافيك مين معي؟
13: شربي الحين
0: تفضل يا شربي
13: عندك أول وحدة جديدة بدك من الله أمان
0: إيه بدي أغاني
13: حتى ناجي مش ناجي لناجي الأخرى
0: إيه مزبوط هاي جديدة
13: وعندك مرحبتين مرحبتين
0: أوكي
13: مرحبتين
0: هلأ مرحبتين قطعوها من شوي بس ناجي بعد ما حدا قطعها إيه. مرسي لألك
13: لألك
0: باي وإنت كمان بس أنا صار عندي حشرية أعرف ليش بتضحك اسمها حواء

0: باسمة بتقول غنية علي لملحم زين وهي بتحبها وكل غنية فيها علي لأنه ابنها اسمه علي. خلي لك يا باسمة 09 218 233. ألو
1: بونجور
0: بونجور.

0: يلا اسمعي.
1: اوكي ماشي كثير.
2: السحر اللي بجفونها قاسي حلويلين ليلى.
0: ليلى ليلى قاسي وما معنا خبر.
3: مين المثلى مين؟ مين هالسحر اللي بجفونها؟
0: 09-218-233 الو؟
4: الو بونجور.
0: بونجور.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: سوري أنا هلا مش فاسدت على الإذاعة.
0: إيه ولا يهمك بنسمع منشوف.
4: أبو سيرجيو معك.
0: أهلا أبو سيرجيو.
4: في غنية ما بقى فيها كثير أسامي ما بعرف إذا حدا قالها.
0: أي هي؟
4: ليندا ليندا يا ليندا.
0: إيه ألوها.
4: ألوها. أوكي لأنه فيها معروف وسامي وطوني ومايك.
0: ايه مزبوط وانا انتبهت انه صار في غنيتين ليندا ما كنت بعرف انه في اثنين لليندا يا ليندا بس انه مش نعم
4: طبعا عاصي بيطار ولا ما طبع ليلى قديمه
0: ايه هاي حلوه هي ما حدا قاله بعد ميرسي كتير لألك
4: نهارك مبارك
0: وانت كمان باي

0: يلا 70 95 11 11 مرق رسالة.
1: مدام عندك وبونجور.
0: بونجور.
1: ميلو معك من أبلع العبي. بدي أقول لك أغنية.
0: يلا.
1: يا ربي ترجعني على مدرستي واطلع بمعلمتي. مش حافظها كثير يعني.
0: هيدي فيها أسامي.
2: صباحو صباحو.
0: صباحو يا تونا.
2: سلاميات لرولا حبيبة قلبي. وأنا بوجه لها سلام من عبر إذاعتكم من عبر بروجرامك قلبي. كيفك بنتي؟
0: أنا مشتقت لك.
2: فينا نغني الليل يا ليلى.
0: مرسي يا تونا. رسالة.
3: بونجور ستنا. الله يخليك يا هالبرامج الحلوة.
0: مرسي.
3: قرقورك يا بديعة أشهر من نار العالم يعني.
0: هاي حلوة كتير. ايه مزبوط. ما بعد عنا وقت ولا منكمل بعد الموجز؟ شو ما بعرف قديش معنا وقت. إلي عم بيقول في غنية اسمها لينا ويا لينا للمطربة هدى. انت في كتير أسامي أنا ما كنت عارفة. عم بتسقف اليوم.

0: فكرت في غنية لصباح بتغني لحسونة. يلا رسالة.
1: صباح الخير يا طيب الله.
0: صباح النور.
1: بدك غنيت فيروز عودة رنان فيها اسم علي. صباح مرحبتين مرحبتين.
0: مزبوط عم بقلوها
1: فيك. وين وين ياس وين حسين او اسماء. عندك مارسيل خليفي كمان بيغني غنية اسمها يا علي. يعني مسابل الاسماء جاي علي بس هولي اللي عم بتذكر.
0: ميرسي لك يا بلال. في حدا بعت لي لابلاس روج. شو لابلاس روج يا الي؟ تري انا ثقافتي تعتير فرنسي عربي انجليزي كله تعتير. رسالة.
2: بونجور، بدي هدية سهرة حب لوديها الصافي وفيروز معي جورج.
0: سهرة حب فيها اسامي على كل حال. هلا في كتير بعد رسائل ما سمعناها، بدي اعطي الوقت والكلمه لموجز الاخبار والفاصل، رح ارجع نتابع من بعده. خليكم على السمع، بكون سمولي غنيه فيها اسم.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربعاً من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة كفر تبنيت في النبطية، وتحلق مسيرات إسرائيلية في أجواء أقليم الخروب والصيدة وضواحيها على علو منخفض جدا. وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي، باشر الجيش اللبناني أعمال فتح الطريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلاوي. في المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال الرئيس جوزيف عون: وهذه صورة لبنان الذي نريده، لبنان الذي تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار، وتجمع فيه الإنسانية ما فرقته السياسة والحروب والأزمات. لقد كانت السنوات الأخيرة الامتحان الأصعب لهذه القيم، إذ مر لبنان بمحطات هي من الأقصى في تاريخه الحديث في كل مرة كنتم حاضرين. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن رئيس الأركان سيتوجه إلى السعودية لحضور اجتماع حول اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع المملكة وباكستان. هبطت العقود الأجلة للخام الأمريكي 2% إلى 92.65 دولار للبرميل. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تشهد مدينة بيروت ومداخلها حركة سير طبيعية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

متابعين معكم موضوعنا لليوم هيك كله حماس وعم نشوف أغاني فيها أسامي. بس تعرف شو أكتر شي ضحكني؟ بطلع عن الهوى بلاقي على تليفوني في كتير أشخاص عم بيصلحوا لي ولو معرفتي لفلان ولو معرفتي لفلان. أفتخر إنه بعترف لما أكون ما بعرف وبقول I don't know، مش ضروري أعرف بكل شي.

0: قول تاني.
1: مي تقصد ان انا ايه؟ قول
0: هتقول تاني ولا مش هتقول؟
1: مي
0: خلينا اسمع رسالة من إلي.
2: بونجور للديكور كيفي معك لي في غنية لعبدو ياغي ليلى يا ليلى يا بنت الناس كمان هيدي فيها اسم ليلى.
0: شكرا لك كمان أنا اللي عم تقلنا عن الليل يا ليلى. لا بس مغنيين لليلى أكتر من اللزوم. كان كله معاني اسم ليلى.
3: صباح يا ست إلديكو.
0: صباح رشيد.
3: أرقورك يا بديعة أرقت كل الزريعة.
0: يلا
4: بونجور بونجور إلديكو. جوزيف معي.
0: أهلا جوزيف.
4: في غنية اسمها عبدو حابب غندورة.
0: أوكي.
5: صباح الخير كيفك ست إلديكو. في غنية للصبوحة عن الدبكة بيمرق فيها ثلاث أسماء، حسن والياس و بعتقد هيك شيء، بس ناسي عنوانه.
0: هلا انا في كتير اغاني مرقوا، بس ما عليه خليني مرق الرسائل. ليش لا؟ انه في منهم يمكن بعثوا لنا الرساله قبل ما نمرق نحن الغنيه. يا
6: بونجور ست إلديكو. وهيب ديب مايك. في عزيز يا عزيز للصبوحه اذا بتريدي.
0: ايه عزيز كتير حلو، كتير حلوه هالغنيه. زينه بعثت لنا انه طلت الحلوه اسمها زينه كمان، هيدي مرقناها رسالة.
7: بونجور كيفك؟
0: صفا.
7: في غنيه كتير كتير كتير قديمه بس ما بعرف مين بغنيها، بس حافظها لها.
0: ولا معقول ما بتعرف مين بغنيها؟
7: كرمال الحب العايش فينا دخلك يا ريتا لا تنسينا. ما بعرف اذا الانامل السحريه او فريق لنا او شيء، ما بعرف اذا موجوده عندكم.
0: عملت مثل ما هو اللي شو عملوا فيه انه بتحبها وما بتعرف لمين ولا شو القصة هي. عم بمزح معك، عم بمزح معك، بس عم علق بعض الاشخاص. يلا
8: بونجور إلديكو كيفك. في غنية لجوزيف نصيف بعتقد يا فيف وحبوك
0: يا نور.
8: هيدي فيها اسم،
0: هيدي مش ينور وحبوك. يا نور وحبوك
8: من بيت شباب.
0: يا نور وحبوك.
9: محروس من الله شو شو هي محروسة شو شو معلمنا شو شو.
0: أما شي عم بيجيب أصحاب الغنية اللي عم يلعبها عتقيل، عم تلعبها وسخة إلي. 09-218-233. ألو
10: ألو
0: أهلا
10: بونجور.
0: أنا منيحة وأنت كيفك؟
10: أنا منيحة. ذكر غرامك دعائي
0: حبيبة قلبي. يلا سمي لي غنية فيها اسم.
10: في غنية بتقيب لينا يا لينا دخل عيونك حدينا.
0: ايه هديك كانت ايه كفي كفي كفي.
10: في مسرحية كمان بتقول اجت وردي سعيدة.
0: ايه مزبوط طلت اجت وردي وهو فركها من هون ووردي وصلت من هون.
10: بالنسبة لغنية دخلي كاريتا لكن فينا، هذا الشخص اسمه طوني نحن نعرفه شخصيا.
0: اوكي.
10: ايه هي حلوة الغنية.
0: اوكي ميرسي على اتصالك. باي
9: حالي تعباني.
0: هذه طلبوها اول شيء حدا سمينا اياها.
9: انت غنيه.
0: مروان قالنا لوين يا مروان. عم اهلك كمان في حدا قبل سميها. هات نسمع رساله ثانيه. يلا من الياس.
11: يلا تنام يلا تنام للست فيروز. بتقولي يلا تنام ريما حاولوها لكل الأسامي كمان.
10: أوكي شكرا.
11: يعني صرت تحطي حيلا اسم بالغنية تتغفل الولد وبعدها لليوم.
0: مرسي يا الياس. يا ريت بترضي يا ريت لربيع الخولي. لطوني صار اسمه اليوم الأب توني الخولي. يلا كمان مسمع رسالة.
12: بونجور.
0: الحمد لله.
12: أنا بدي غني، بدي غني لك هاي نانا نانا يا نانا نانا نسيت هوانا. يعطيك العافية.
0: مرسي لك فيروز.
12: كمان في مسرحية مصر شمس الدين بصير يقولوا فيها إجت وردي سعيدي سعيدي.
0: في حدا هلأ
12: إيه لأبو وردي.
0: مرسي يا فيروز. فأزن 09-218-233 للاتصالات.

0: رح تجي بلكي بغير غنية. يلا رسالة.
1: مدام ابنكو بونجور.
0: بونجور سامر.
1: بدي اقول لك فيروز أمرة يا أمرة لا تطلع على الشجرة.
0: مزبوط.
1: بونجور ني.
0: بونجور نانا نانا نسيت هوانا. وكمان اوكي عم بقول لي طلع فتشي بيطلع اسمه نظمية وعم بغنش. طيب شو عليه كلها أسامي بالنهاية. وعم بقول ابن الحرية بشير ابن القضية بشير. اوكي ميرسي لألك. 09-18-233. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور
2: كمان معك نهاد. تذكرت في غنية اه يا ام حمادة.
0: اوكي
2: وفي غنية هدير البوسطة.
0: مزبوط مزبوط. اوكي نهاد ميرسي على اتصالك. باي.

0: ما حدا كان رح يلاقيها هيدي نوي إلي مستحيل حدا يلاقيها هيدي
1: صوتك الحي
2: قصيد
1: هالشيبي وانا
0: في غنية تنصلي يا تنصلي أنا مش سامعة فيها لتوني حنا قال أوكي 09-218-233
3: ديكم جديد عم بحكيك
0: أهلا محمود
3: في عندك عايشة هيدي كتير مهمة للشاب خالي
0: ايه مزبوط وتعتبر نسبيا للشباب اللي بحبوها اليوم
3: مهمي. وفي نتالي لجيلبر بيكوك طار لي سامعينا
0: أوكي ميرسي لك يا محمود

0: أبو جو مرسي على الغنية اللي بعتها العوية كلير. بالعكس يلا كمان رسالة. أوكي في حدا عم بيقول في غنية ريتا بين ريتا وعيوني بندقية. يلا خلينا نسمع بعد رسالة. بدك تسمعنا غنية قبل
1: بين ريتا وعيوني بندقية.
0: هاي أنا بحبها كتير كمان.
1: والذي يعرف ريتا ينحني
0: للعيون العسلية.
1: لإلهي في العيون العسلية بين ريتا.
0: تعرف شو قصة هاي الغنية؟ في حرب ممنوع يروحوا، في حاجز، في عدو بيناتهم
1: ينحني.
0: يلا رسالة.
2: يسعد صباحك رفيقة قلبك.
0: صباحك
2: ريمون نيميرو.
0: أهلا بريمون.
2: أنا بحب غنية لمرسيل خليفة ريتا، هيدي غناها لأخته ورساها فيها، كثير حلوة. دخل قلبك والله يباركك.
0: مرسي لك يا ريمون. يلا 0918-233. ألو
3: ألو
0: أهلا
3: بونجور. معك محمد من عكاز.
0: ما سمعت شو الاسم.
3: معك محمد من عكاز.
0: أهلا بمحمد.
3: أنا ما في إزاعة، أنا هلا على طريق بيروت.
0: يلا يا محمد
3: إن شاء الله بيصير في عنا في سميرة وفي الجمل واشتري مهري يا علي.
0: إيه أوكي. غيره في شي تاني؟ هيدي ما حدا سميها بس منيح. مرسي محمد، سميت لنا غنية جديدة. أوكي يا محمد مرسي لك. يلا باي. كمان باخذ اتصال قبل ما نروح على اسعار المحروقات. الو رساله.
4: بونجور بونجور انديكو.
0: بونجور.
4: كان عندنا طاحون على نبع المي بس الفيرسيون الجديده
0: فيها اسامي. كان عندنا طاحون، ما عندي فكره. ايه في حنا يعني. اوكي يلا.
5: بونجور. انا اول مره بشترك معكم بالبروجرام. حبيته. معك توني يوسف.
0: اهلا بتوني.
5: في غنيه عم بيعذبني لله. هيدي من العصر الحديث القديم.
0: توني مش عارف اذا من القديم ولا من الحديث. عم بمزح معك، اصلا مرقناها قبل، يمكن عم نسمع الرساله مؤخرين. لازم اعطي الكلمه لاسعار المحروقات ونرجع منتابع.
6: اسعار المحروقات برعايه IPT.
7: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
8: ليه؟
7: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
8: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
7: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
9: ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعي 95 و 98 أوكتان 11000 ليرة، وانخفض سعر صفيحة المازوت 52000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار الجديدة على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,845,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,863,000 ليرة، مازوت 1,771,000 ليرة، والغاز 1,249,000 ليرة لبنانية.
6: أسعار المحروقات برعاية IPT.
10: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: متابعين معكم وعم بآخر ربع ساعة عم بسمولي أغاني فيهم أسامي، وهلأ سارة عم تبعتلي وبتقول فيروز يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين، بتحبها كتير لأنه بتذكرها بأمها اللي اسمها عليا. وأنا بدي لك مرسي كمان على الكلام الحلو اللي بعتي لي. عايشة 09-18-233. ألو أهلا،
1: صباح الورد.
0: صباح النور يا فوزي.
1: ياسمين ما عم بلاقيك، عم بتصل ما بتردي علي، صار لي نص ساعة هلك عم بتصل بك لا يرد.
0: في كتير اتصالات. أنا منيحة فوزي،
1: سلم عليك وصبحك بس.
0: حبيب قلبي يا فوزي،
1: الله يوفقك ويرد عنك يا قلبي.
0: ميرسي اشتقت لك أنا.
1: الله يخليكي، الله يحفظك، الله إن شاء الله بتضلي بهالإذاعة منورتيها يا قلبي.
0: ميرسي يا فوزي.
1: الحمد لله صار لي جمعة بطل بك، ما عم تيجي هالإذاعة عنا كثير، هلق جاي.
0: يلا إن شاء الله بتصير تجي على طول ترجع، ميرسي لإلك.
1: هو شوي بشوف ما عم تيجي.
0: يلا بإذن الله. ميرسي يا فوزي، باي. كمان ألو.
2: ألو بونجور.
0: بونجور.
2: سوري بس عم برجع بتصل مرة ثانية لأنه دق لي ابني من البيت.
0: فينا نوطي صوت الراديو ورجع احكي قد ما بدك.
2: اوكي، دق لي ابني من البيت لانه
0: وعطاك اسم غنيه؟
2: ايه عطاني اسم بابا رد علي تبع ريمي، بيقول لها ريمي خلص.
0: اه ايه مزبوط، في كتير اسامي تاري. ايه بس بيقول لها يا ريمي تركيني تركيني. شو بك بلا ايه، في بابا وفي ريمي بدق كمان. اوكي صديقي، ميرسي على اتصالك.
2: شوفي لي شوي ري زندق فقر للقائد الله يرحمه.
0: اوكي ميرسي لك، باي. ولا طلع صوتي على شوي بيشبه.
3: رد علي يا بابا حكيني.
4: بس يا ريمي تركيني تركيني.
0: يلا رسالي.
5: بونجور مدام الديك.
0: بونجور.
5: في مطلة سهام، هيدي غنية كمان قديمة.
0: اوكي 09-218-233. الو الو

0: ما بقى استرجي اغلط، عشان هيك عم بستشير اللي لازم استشيره. يا نوال فين عيونك لعبد الوهاب، ما بعرف مين صاحب الرقم، مرسي كتير لقليك. يلا كمان بسمع رسالة على 7995911، سمي لي غنية فيها اسم. اجا فريدي، سمي لنا غنية فيها اسم يا فريدي.
1: صبحكم بالخير لست صباح للصبوحة عبدو عبيد عبيدو.
0: اوكي، وحدا بعت لي عن ندى الندى.

0: يلا كمان بسمع رسالة من فردوس.
1: صباحو الديكو، كيفك؟ منيحة؟ في غنية راغب علامة، راغب في قربك أنا راغب.
0: هيدي كمان ما رأيت بسمع بعد رسالة. يلا بده وقت لينزلوا ولا مش الحال؟ يا
2: ايه دكتور بونجور، انا بعثت لك هودي.
0: لا للدكتور.
2: بونجور دكتور،
0: بلكي حرام لازم نخبرها انه بعثت لنا اياهم لنا مش للدكتور.
3: يا بنت جاري يا منى.
0: يلا كلود.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يا ابو مرعي وسلمى.
0: ايه مزبوط، هذه كثير مشهوره. يلا كمان رسالة.
5: بونجور كيفك؟ يعطيك العافية. عم تسألي أي غنية فيها اسم برهوم حكينا للصبوحة؟
0: إيه والله دخلكم صباح، غنت لكتير أسامي بهالزمانات. يلا أكيد تحية لكل بحبه الراحلة الكبيرة.

0: النهارده طلبها من شي نويت امبارح.
1: شو قلتي؟
0: هيدي سلمى 18233 سمي الغنية فيها اسم. الو
2: صباحو يا اجمل تحكي.
0: اهلا فيك يا شربل
2: حبيبة قلبي. لك انا اجمل هيك مضيع ما بشارك فيها بس قد ما هيك حبيت سلم عليك وحبيت اتفقى لبدحيتك الحلوة.
0: بلا بتشارك ليش ما بك تشارك؟ بدنا نغير جو لك يا شربل.
2: بشارك بإشي هيك مفيدة؟
0: ما هيديش مش مفيدة؟ إذا بتحق لك البسمة مش مفيدة؟
2: انت اجمل ابتسامه.
0: خلي لي اياك يا شربل.
2: عندك شك انت؟
0: ما مشان هيك عم اقول لك كله مفيد.
2: هني اصلا غنوا كثير لليلى لانه ما كان في هذيك الايام الا قيس وليلى.
0: اوكي.
2: ايه في عندك من انت يا ديارة لجيف نصيب.
0: مزبوط ما حدا قالها هيدي.
2: وفي عندك حط الدبش يا صلاح لمرسيل خليفي.
0: كمان ما حدا قالها.
2: وفي ميل يا غزيل لنجاح سلام وبرهوم حكيني هذه لا نجاح سلام.
0: اه مش لصباح برهوم حكيني.
2: لا لا لا يصححوا معلوماتهم.
0: اوكي.
2: وفي عندك غنية انا كتبت كتير عنا عيام الشبكة يا امي هقت الفران حرقت حرق لي المنقوشي سألته عن اسمه عن اسمه علوشي.
0: اه اوكي. اوكي يا شربل مرسي على اتصالك كتير. باي. برهوم حكيني يلا مرق شوية رسائل. أوكي من هلأ وين يا نجوى لسعدون جابر هلك وين أو أنا عم بقراها غلط. يلا المهم أبو رامي من سعد نايل عم يبعث لنا دولي بتقول في غنية لفيروز اسمها أسامينا هيدي بتشمل كل الأسامي. أوكي كمان عيونك يا عايدة شو حلوين وفي ضاع شادي رسائل.
3: يعطيك العافية خليك بصحتك.
0: مرسي.
3: إذا في مجال حطي مقطع من نطعيد الشخص بيات البندورة لفيروز.
0: هي هي بيات البندورة.
3: يعطيك العافية. إذا قالك جلادي مطعية الشخص لفيروز بيات البندورة.
0: أوكي هلا مش قصة أنا قلي جلادي أو لا ما بعرف إذا فيها أسامي ولا لا. عمي هو مسعود. هذه الحلقة ما كانت يكون فيها وحدة بالستوديو لازم يكون في معي شي موزعتين ثلاثة تكل ما أتحمس على غنية أنا أقوم أرقص وحدا يكمل عني على الهواء ما بيصير هيك إيه وحدا بيزقف لي. علي يا علي لوسام الأمير. أوكي ما عرف مين بعت لي إياها. جيب المجوز حطيناها. خليني أسمع رسالة خضر.
4: يسعد صباحك ست الكل.
0: وصباحك.
4: ولفيروز يا رجل دايلة شعر
0: كلهم
5: مسوكي. يلا كمان بونجور ست الديكو يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
5: في غنيه قديمه بتقول يا نور حبك.
0: يا نور ولا يا نور انا بعرفها يا نور. حدا يصلح لي معلوماتي.
6: بونجور الديكو.
0: بونجور
6: فطوم فطوم فطوم.
0: ايه هيك كثير حلوه. كريستين كريستين ميرسي لك. ايه مزبوط فطوم فطوم انا كثير بحبها. رسالة.
7: مرحبا مدام ألبيكو كيفي؟ في برهوم حكيني لنجاح سلام. فادية معك.
0: أوكي في حدا عم بيقول لي لحظة يا نينا ويا نينا كمان هيدي من مش ما حدا قالها في غنية شو هي يا فؤادي

هذا الحلو انه نحن نذكر العالم بالاغاني اللي ما تذكروها كمان. انتم مش عارفين في اجتماع 15 شخص عم يعملوا هيك برين ستورمينج تيطلعوا لنا اغاني. انتبه يا محمود جاي يطخك. حمي فرنك يا ام حسين، فرنك يا ام حسين، وشد الجاروفه يا حسين. او زياد بعتنا اياه.

0: باسكال صقر وعد يا لبنان وجانا لعمر دياب وريم لمحمد عبده وزينة لسعد المجرد. ديفيد عم بعث لنا من أستراليا. سميلي غنية فيها اسم. ألو
1: مرحبا.
0: مرحبا، كيفك يا أسعف؟
1: الحمد لله.
0: طمنيني عنك.
1: ماشي الحال. صباح مرحبتين.
0: ايه
1: في أكثر من اسم.
0: اوكي.
1: بيع الجمل يا علي.
0: اوكي.
1: بعتش... بدي أسلم عليك، مش عم يسرنا دور.
0: ولا يهمك يا أسعف، أنا دايما ببسط أسمع صوتك.
1: تسلمي
0: تسلمي،
1: انا على السامع
0: سامعتكم. ايه عارفه بعرف، حتى لو ما اتصلت اسعاف ما بتقفي.
1: باي
0: باي، ميرسي على اتصالك. فادي عم بيقول دلال لزياد الرحباني. طبعا نتسقف اليوم، ما هيك بدنا شي معلم لعمار. هيدي مين بعتها؟ غنية من مسرحية سليمان، سليمان يمكن اللي بعت ليها من دبي. اوكي، بدنا غنية هلا طازة، كتير طازة فيها اسم. اي غنية طازة فيها اسم؟ بيسوى اسم سيارة؟ بيسوى اسم سيارة ولا لا؟ انا نسيت انه انا اللي سأل السؤال. لا ما بيسوى اسم سيارة. مرة تانية بنعمل غنية.

0: مثلا في شي غنية لمنى، ليش ما في غنية مثلا لأسامي تاني؟ ليش كله زينة وندى ومدري مين؟ انه سوري يعني ليش ما في أغاني لغير أسامي؟ في تمارا مثلا، ليش في كتير اسم تمارا هلا؟ ليش ما بتحطوا شي لتمارا؟ ما فهمت.
1: من وين اجيب الصبر؟ خايف يمر العمر وانا رمل بصحارى.
0: عم فكر بشي اسم هيك كتير اوريجينال مثلا، انه ليش ما في غنية لقيلي شي اسم هلا مثلا لإيلان مثلا، ليش ما في غنية لإيلان؟ سوري يعني.
1: رحلك وانا مرتاح لك قلبي رحلك يا
0: زين. يلا خلينا نسمع رسالة.
2: وفي غنية دينا يا دينا قبل وخيط تهرينا
0: كمان، هاي غنية. يلا
3: صدنا ليلى يا ليلى يا بنت الناس
0: كمان، هاي ما حدا قالها قبل.

0: نغني لفاديا مثلا، لشادية، للاميا. يعني نحن في جينجل برنامج لفي لإلديكو مثلا. أربع سنين وبس فيها أغاني، فيها أسامي يا ربي ما كنت عارفة. يلا
1: أغنية لارا الجدايلها شقر فيهم بيتمرجع حمر لفيروز لو سمحتي.
0: يلا كمان
2: إيه. أهلا
0: نهرة.
2: اسمها
0: فيدا
2: بتقول فيها وين محمود وين معروف وين
0: ايه حطيناها
2: هاي
0: اسمها الغنية
2: مرحبتين ومرحبتين.
0: ميرسي لك. حطيناها بالقسم الأول.
3: في كنباي فوق مراي وصورة عمك عيد شوارب تركي وتم بيحكي وتطلي على بعيد الله يرحمها صارت سلوى الأطليل.
0: اوكي الهام قال في اوكلير دي لالين
4: لا حتى انسى تبارك
0: مزبوط 100% طلع فينا في روما معنا خبر نحن
4: يخرب سوقك.
0: طيب خلص وقتنا وتخطيناه كمان للاسف. يلا اكيد برجع بلتقيكم الاسبوع اللي جاي. لي مسيحي كالعاده مولعه. ميرسي كثير لك، بتمنى لكم ويك اند حلو. باي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من وجع بالكتف وصار لهم فترة وعم بياخدوا أدوية، الطريقة الأفضل للتشخيص الأفضل هو أنه ينعمل صورة رنين مغناطيسي للكتف، لأنه هيدي الطريقة الأفضل تنقدر نشخص الحالة. وأنا ضد أنه ينعطى إنجكشن أو إبر بالمفصل قبل ما يكون معنا صورة رنين مغناطيسي أو MRI للكتف.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحمة مفرومة برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على المنطقة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف لأطراف كفر تبنيت وحولة ووادي سلوئي، كما استهدف تمشيط بيوت السياد وأطراف الهبارية بالتزامن مع قصف مدفعي، في وقت توغلت قوى إسرائيلية في سدانة في خراج بلدة كفر شوبة. إلى ذلك يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة وعلى علو منخفض جدا في أجواء البقاع وبيروت وكسروان. اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد أن ثقة اللبنانيين هي أهم سلاح، وقال على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ما زالت المؤسسة العسكرية تراكم الإنجاز تلو الإنجاز. أضاف رئيس الجمهورية: أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، لأنكم تضحون حتى من أجل هؤلاء الذين يقفون ضدنا وضد الدولة. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شارك وزير الخارجية يوسف رشدي في سلسلة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، وكتب على إكس: حضرت اجتماعا وزاريا نظمته الأردن وإسبانيا والبرازيل خصص لبحث سبل الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وحماية العمل الإنساني والتمسك بولايتها التي حددتها الجمعية العامة. كما شاركت في الاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف روما حول الأسمدة والأمن الغذائي الذي ناقش كيفية مواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية وفي مقدمها التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: قال نائب حزب الله حسين الحش حسن إن ما يريد أن يكون لجميع اللبنانيين عليه أن يبدأ من أهل المقاومة. وسأل الحش حسن عما قدمته الحكومة والعهد والسلطة منذ الحرب الماضية وحتى اليوم لعودة النازحين وإعادة الإعمار وإيواء المتضررين وترميم المنازل. الحش حسن دعا من وصفهم بالبعض في لبنان إلى أن يعودوا إلى مفهوم السيادة الحقيقية وإلى الوحدة الوطنية والتلاقي بين اللبنانيين وعدم التعويل على أمريكا بلا نتيجة وبلا أفق وإلى التفاهم مع المقاومة كما قال. رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب تطبيق العقوبات الأمريكية وتعزيز العقوبات الأوروبية كي تنجح الدبلوماسية. وصل البابا لاوون 14 إلى فرنسا اليوم في أول زيارة رسمية لحبر أعظم منذ 18 عاما. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية، وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بزروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بعتذر الحق علي، هيدي أقوال عفوية وأوقات كتيرة مش صحيحة. عملوا معروف، تركوا عمر البت الفني بمسؤولية الحادث للخبير يلي هو وحده إله حق يحدد المخالفات وينظم تقرير فني، ومنه مفروض منه يعطيكم المسؤولية على الطريق منعا لردود الفعل يلي بتكون سلبية بأغلب الأحيان.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية إرهابية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان رداً على تفجير عبوة ناسفة لتنظيم حزب الله في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ومن بين البنى التحتية التي تمت مهاجمتها مواقع مراقبة وبنى تحتية إرهابية عمل منها مخربون من تنظيم حزب الله على دفع وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا. أضاف البيان أن كل محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وبقوات الجيش العاملة في المنطقة الأمنية ستقابل بالرد المناسب. يسجل تحليق إسرائيلي مسير فوق البقاع الشمالي. عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل موسع خصيص لمراجعة التقدم المحقق في ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة وتطوير الخدمات المقدمة للمكلفين والوقوف على الصعوبات التي لا تزال تعترض بعض الإجراءات والحلول المطلوبة لتجاوزها. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القبض على 3 لبنانيين، 2 في كوشة في عكار والثالث في النبعة. اعترفوا بسرقة خزنة في منزل في سمار جبيل البترون، في داخلها مجوهرات وسبائك ذهبية ومبالغ مالية قدر قيمتها ب3 ملايين دولار. استرجع قسم من المسروقات وسلم إلى المدعي، ومن بينها مبلغ 25,500 دولار أمريكي، كمية من المجوهرات ومن قطع الذهب، 4 ساعات يد، 3 مسدسات حربية، 5 بنادق صيد، وبعض المستندات والأوراق الخاصة. في إطار دخول العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، أفادت إدارة مطار النجف الدولي في العراق عن إيقاف كل الرحلات الجوية من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من فجر اليوم. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: بلا مؤاخذة، ثمة حالة من التيسنة التي قد تشكل مدعاة فخار لدى بعض جهابذة الممانعة، وخلاصتها مهما حصل ومهما حلت الكوارث والمحن بالجنوب وبالبيئة الحاضنة، ومهما استشرى احتلال وموت وخراب، وكله بسبب التورط في حروب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل، من إسناد غزة إلى إسناد إيران، فإن هؤلاء الجهابذة لا ينفكون، يدعون المقاومة ويدعون إلى حق المقاومة، علما أن إسرائيل كانت مرتاحة ومريحة وراء الحدود والخط الأزرق، وأنها انسحبت مرة واثنتين وثلاثا تأكيدا على عدم رغبتها في احتلال أراضي لبنانية. لكن الحزب الأصفر وبتوجيهات من الحرس الثوري الأسود كان دائما يصر على استجلاب الدب إلى كرمنا، ثم ينبري ويطبل أذاننا بالمقاومة. ولماذا؟ السبب واحد أحد، كي يبرر الاحتفاظ بسلاحه، ليس لمواجهة إسرائيل بل للاستقواء على الدولة وسائر اللبنانيين. كفوا شركم عن لبنان، وكفوا عن استجلاب إسرائيل، الشر المطلق كما سماها الإمام موسى الصدر، إلى أرضنا، وكفوا عن ادعاء البطولات، سواء في مارون الراس أو في نقول الراس، سواء في بنت جبيل أو في أم سهيل، سواء في قلعة شقيف أو في أنفاق التشقيف، سواء في تلة علي الطاهر أو في هضبة تادرس المطهر. عالطالع والنازل تهاجمون رئيس الحكومة بمكيال، ورئيس الجمهورية بمكيالين، والسياديين بثلاثة مكاييل، والقوات بأربعة مكاييل، وبعد لن تفلحوا لن تفلحوا لن تفلحوا ثلاثا في إقناع شجرة البرتقال بأنها أرزة عاتية، وبأن من يستظلها من أرانب وسناجب وعناكب هم أسود ستلتهم الحكومة، كما بشرنا وزير البلاط السابق. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعي 95 و 98 أكتان 11000 ليرة، وانخفض سعر صفيحة المازوت 52000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار الجديدة على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,845,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,863,000 ليرة، مازوت 1,771,000 ليرة، والغاز 1,249,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة. حوار حر
5: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب. لبنان أمام مفصل أساسي والدولة لإثبات الموقع والموقف مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
6: حوار حر
5: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1 من بعد الظهر.
7: أهلا معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. أسوأ طابع للمرحلة الحالية هو طابع اللا حرب ولا سلم، يعني حالة استنزاف طويلة وانتظار صعب عم بيدفع حقه بشكل أساسي المواطن اللبناني، مش بس المواطن الجنوبي النازح أو يلي عم بيعاني، إنما المواطن اللبناني بشكل عام نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للحروب الإيرانية المفتعلة، من حرب إسناد غزة لحرب إسناد إيران. يعني لا مساعدات، لا استثمارات، لا إعمار، لا ثقة بالبلد، طالما سلاح حزب الله لم يسلم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني ما بسط سيادته حصرا على الأراضي اللبنانية كاملة. بسمن اليوم استضيف عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سعيد الأسمر. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد بلبنان الحر.
8: صباح الخير جمانة لعليك لمستمعينا الكرام.
7: يا هلا. رح نبلش طبعا بالحدث بنيويورك. الرئيس سلام والوزير رجي عم يحشدوا الدعم الدولي لتحصين الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والرئيس سلام أكد أنه لا جيشين ولا قرارين. هل رح يصير برأيك في اختراق ما؟
8: اللي عم بيصير بنيويورك هو شغلة كتير مهمة للبنان ودفشة للبنان، لأنه الحشد الدولي والدعم الدولي اللي عم بيتجلى بالرسائل اللي عم بيوديع وزير الخارجية ورئيس الحكومة، ألا وهي أولا دعم الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كافة أراضيها والجيش، تقوية الجيش ليستطيع أن يبسط سلطته بنفس الوقت، وإظهار لبنان تعقيبا للبيان الوزاري أو تطبيقا للبيان الوزاري وبيان القسم كذلك الأمر، أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن ذاتها ولا يوجد من يقرر عنها لا السلام ولا الحرب ولا التفاوض ولا أي شأن خارجي أو داخلي سوى الحكومة مجتمعة وما تمثله هذه الحكومة بخطاباتها أو قراراتها أو لقاءاتها الدولية، وعلى رأسها اللي عم بيقوم فيه وزير خارجيتنا جو رجي بنوجه له كل تحية، واللي عم بيثبت عن جديد عن كل جدارة وحضور وقوة ويمثل الدولة اللبنانية بشكل فعال. كرمال هيك يمكن عم بيتعرض لحملة واسعة من الانتقادات، لأنه البعض الآخر لا يريد الدولة اللبنانية أن تكون حاضرة بهذه القوة في المحافل الدولية، لا يريد للدولة اللبنانية أنه تكون هي سيدة قرارها ونفسها. معودين على وزير خارجية يكون موظف أو خزمتشي كان سابقا عن بعض القوى الفاعلة واللي بتعتبر حالها كانت مسيطرة على لبنان. كل اللي صار بنيويورك لحتى يكون له معنى ويترجم يجب أن نلحقه التنفيذ. يعني كل اللي عم نقوله بدنا نروح على التنفيذ. قرارات الحكومة بتجنن، اللي صدر بآب واثنين أدار، واللي الشعب اللبناني بأغلبيته الساحة اللي ممثل بهالمجلس النواب وهالحكومة، مجلس النواب اللي عطى وجدد الثقة للحكومة، وهيدي الحكومة اللي من أول الطريق ما كذبت على حدا وقالت هي شو جاي تعمل، قالت إنه في مجموعة مسلحة، قال ما حدا بيفاوت عنا، ممنوع يكون في سلاح خارج الدولة، أنا بدي أبسط سلطة على كامل أراضية. منيح، كتير منيح، كل العالم بسطت فيها، ولكن يبقى التنفيذ، لأنه إذا ما نفذنا وإذا ما رحنا عن جد على بسط سلطتنا رح يبقى الوضع القائم كما هو، في حالة مثل ما تفضلت لا سلم ولا حرب، عايشين بوضع مقلق معيشيا عم بينعكس على كافة العيال. أبناء الجنوب بشكل مباشر نعم، وهن أكتر ناس عم تدفع الثمن، هن أكتر ناس لمسوا هيدي الحروب شو ممكن تأثر على حياتهم، أول شيء على حياة أولادهم، وللأسف بقلك يمكن في ضيع ما بقى فيها شباب، وفي ضيع ما بقى فيها بيوت ولا بقى فيها طرقات، وبشكل غير مباشر على كفة الشعب اللبناني اللي عم بيدفع الفاتورة الاقتصادية والمعيشية والغلاء المستشري اللي عم نشوفه بكافة القطاعات، بالكهرباء وبالتربية وبالصحة وإلى آخره. هيدا كله سوا بيقتضي المعالجة، والمعالجة الجذرية تبدأ بتنفيذ قرارات الدولة لحتى هالوعود كلها سوا تقدر تترجم. اللهم إذا ما نفذنا شيء الوعود ستبقى وعود، ولن يكون هناك أي دعم فعلي للاقتصاد للدولة اللبنانية لحتى ترجع تقف على رجليها.
7: كمان الرئيس سلام التقى بحضور الوزير رجي رئيس الإيراني، وأكد أنه لبنان يتطلع على فتح صفحة جديدة من دولة لدولة، يعني وضع النقاط على الحروف. هل رح تستجيب طهران برأيك؟
8: بغض النظر طهران شو بدها تعمل، عم نفرج الصورة نحن كدولة لبنانية شو بدنا نعمل. احنا ما بحيدنا نطرنا حدا من برا، مثل طهران، مثل دمشق، مثل امريكا، مثل سويسرا، مثل الكل. دولة لبنانية تسعى لإقامة علاقة بين دولة ودولة، وليس وصي ودولة، وليس ولي امر وتلميذ مثل ما كان سابقا يحصل بين دمشق ولبنان، ومثل ما كان من بعدها عم بصير بين طهران ولبنان. عجب لطهران كان به، بالعكس يعني عم بيحاول يفتح هيدي الصفحة ليقلن نحن ما حدا عم بيقول بدنا نقطع هيدي العلاقات لحد الساعة، إذا أنتم بتحترمونا كدولة لنتصرف معكم كدولة من دولة إلى دولة بندية مطلقة، بغض النظر إذا أنت حجمك كبير وأنا حجم صغير، إذا أنت اقتصادك أقوى ولا أنا اقتصادي أقوى. دولة والمنطق العام تبع تعاطي الدول كلها مع بعضها لازم يكون بالندية. طهران شو بتعمل؟ بترجع لها وما بيعنينا الموضوع. نحن علينا نفرج حضورنا كدولة ونفتح صفحة جديدة مع الجميع دون استثناء من دولة لدولة.
7: هو الرئيس الإيراني أكد بكلمته كمان أنه سلاح حزب الله ومال حزب الله إيراني، يعني هذا بدل أنه التدخل الإيراني بعده مستمر.
8: يعني شيء بيضحك أنه مش ناطرين هذا التصريح، يعني ما حزب الله عم بيطلع يقول هذا الشيء، ورئيس مجلس النواب الإيراني بيطلع بيصرح كل شوي، وزير خارجي بيطلع بيصرح كل شوي وبيقول لا لبنان أول ورقة بالتفاوض. حبيبي أنت مين وكلك عنا؟ انت مين قالك تروح انت بدك تفاوض باسمنا؟ ما نحن الدولة اللبنانية عم نقول لك مش عايزين شيء منك، عم نقول لك كيف شرك عنا، روح اهتم بشؤونك، ما انت اصلا واقع بمأزق مش عارف كيف بدك تطلع منه، شوف كيف بدك تخلص حالك، ونحن تركنا بنعرف نهتم بشؤوننا. اذا انتم بتكفوا تدخلكم بلبنان وتتصرفوا معنا من دولة لدولة عارفين نهتم بشؤوننا، مش بتضلكم تدعموا وتبيعونا حكي ولا نحن بنحترم لبنان ودولة لبنان وبدنا نساعد لبنان. اللي بده يساعد لبنان ما بيدعم احزاب ولا اطراف ولا طوائف ولا جمعيات، بيجي بيدعم الدولة اللبنانية وبيشوف شو بدها الدولة اللبنانية ليوقف حدها، مش بيبيع حكي ولكن من تحت الطاولة عنده مجموعات مسلحة وميليشيات مسلحة خارجة عن القانون بالداخل اللبناني، فاتحة على حسابها بأوامر إيرانية، إذا مش فاتحة على حسابها ساعة اللي بده بيحرك البلد. لا معلي، ما بدنا منكم شيء، بدنا منكم بس توقفوا اللي عم تعملوه بلبنان وتخففوا دعمكم لحزب الله. هيدا حكي شعر لأنه فعليا ما راح يوقفوا شيء، بس نحن عم نحكي فعليا كدولة شو بدنا. بتتعاطوا معنا كدولة، بتحبوا تساعدوا، تعوا ساعدوا الدولة، لأنه الدولة هي حاضنة للكل، للشيعة وللدروز وللمسيحية، وخاصة بيئة حزب الله اللي بالآخر رح تكتشف أنه ما رح يبقى لحدا غير الدولة اللبنانية، لأنه كل البقية إلى زوال، ولأنه الدولة اللبنانية مصرة أنه تفرض سيطرتها وترجع تتصرف كدولة، وبالتالي تمنع تدخل إيراني بلبنان.
7: إن شاء الله تكتشف قريبا، ما تطول. كمان الرئيس الأمريكي بكلمته تجاهل ذكر لبنان، هيدي إشارة كانت للوفد اللبناني ومن خلاله للدولة اللبنانية، يعني منه راضي عن أدائه.
8: لكن من دون شك في اهتمام أمريكي كان وما زال بلبنان، اهتمام أمريكي بالوضع القائم، لأنه دونالد ترامب قادم على انتخابات أمريكية حالية وبهمه يبين ذاته، وكأنه هو بعد وفعليا بعده القوة العظمى، ولكن هو من يطرح السلام وفكرة السلام واللي عم بيحاول يروجها حتى يضبط حظوظه. اهتمامه بلبنان مش من وراء لبنان وقيمته الاقتصادية أو التجارية، لا مش هي. اهتمامه بلبنان لأنه لبنان هو إذا بدك العمود الفقري تبع الشرق الأوسط، وإذا نحل الوضع بلبنان رح نحل بالشرق الأوسط، ومن وراء قربه من الإسرائيلية ومن بنيامين نتنياهو، وهيدول يعتبروا حلفاء، فهو اللي عم بيحاول يعمله أنه يوصل لصيغة تخلص من الحروب القائمة من عقود سابقة بالشرق الأوسط. هالصراع العربي الإسرائيلي اللي بلشت تخف ببعض المحلات، وللأسف بعد في ذيول ببعض الدول عم بيحاول ينهيها لحتى يقول أنا الرئيس الأمريكي من فرض السلام بالشرق الأوسط، وما أن أنهى مرحلة من الحروب المتعاقبة ما أدت إلى مزيد من الويلات والدمار. فهلأ بتقولي لي هو راضي كليا عن اللي عم بيصير؟ أنا بأكد لك أنه بعد عندهم اهتمام بالوضع القائم هون. راضي؟ بعتقد نحن مش راضيين، وما بعتقد حدا راضي عن مسار الأمور، لأنه فعليا الدولة أخذت قرارات ولكن بعد ما طبقتها. مش راضيين لأنه ما قدرنا نوصل بعد لحل جذري، ومش بس نحن كقوات، يمكن أغلبية الشعب اللبناني بأكد لك أنه ما اختنقوا، ما أنهم قادرين بقى يكملوا، وإذا بدنا فينا نفوت بالشق اللي هو مرتبط بالوضع المعيشي اللي هو له علاقة كليا بالوضع السياسي ووضع الدولة اللبنانية، اللي لازم هيدول ينحلوا لحتى نقدر نقرب فشخة لقدام. اللهم منضلنا محلنا.
7: استاذ سعيد، صار في تفاوض بنيويورك بين الجانبين، الوفدين الإيراني والأمريكي، بينما أصوات حلفاء إيران بتنتقد ذهاب لبنان ولو مكرها للتفاوض مع إسرائيل، ولو كان الهدف كمان هو الانسحاب واستعادة الأسرة. شو رأيك بهالازدواجية؟
8: هيدا في انفصام بالشخصية، يعني انه لانه ايران بالنسبة لهم هي ولي امره، كل شيء بتعمله هو محلل وصحي وجيد وممتاز، ولكن الدولة اللبنانية اللي هي كل ما يقعوا بمصيبة بيركضوا وين الدولة، وين مش عم تعمر لنا، وين مش عم تحمينا، وين مش عم تعملنا، لا يا بتمشي عزوقهم او بتمشي عزوق ايران يا بتكون خارجة عن الخط. المشكل انه هيدول الجماعة مرتبطين ايديولوجيا وعقائديا بإيران، مش عم بيقدروا يفصلوا بين هن وجودهم كمواطنين لبنانيين على الأرض اللبنانية يرعاهم النظام اللبناني والدستور والقانون اللبناني، وبين علاقتهم الأم بالثورة الإسلامية والخامنئي وإيران. كحبيب القلب، انت اذا منك طايق هالحياة بهالدولة اللبنانية وهالتعددية الموجودة بلبنان، بكل بساطة فيك تروح تعيش بإيران، ما حدا عم بيمنعك، فيك تروح تاخد جنسية وانا اكيد بيستقبلوك بإيدين مفتوحة، ولكن انت بدك تعيش بالدولة اللبنانية بدك تحترم دولتها، بدك تحترم قوانينها، بدك تحترم شعبها، بدك تحترم تقاليدهم، بدك تحترم التعددية. منك مفكر حالك انت درجة اولى والبقية درجة، ومفكر حاله هيك، بس ما فيك تفكر حالك انت درجة اولى والبقية درجة تانية. مش لانه كان في 30 40 سنة من الزمن كان في وصايات خارجية مسلمتك وعطتك من ايدك تعمل اللي بدك اياه من سرقة ومن اغتيالات ومن سطوة ومن سيطرة على الدولة اللبنانية، تفكر انه انت بدك تكمل بنفس الطريق. لا، نحن في عنا دولة، يا بدك تكون تحت سقفة وقانونة، يما مش عاجبك هذا شيء وراضي كليا عن اللي عم تعمله إيران، بكل محبة روح محل ما أنت موجود، روح محل ما أنت بتحب تكون موجود، وخليكونك.
7: ساعة في تفاوض وساعة ترامب بيهول بالحرب وأنه شيء كبير سيحدث بإيران، هل برأيك رح يكون في حرب حاسمة قريبة؟ أم رح تحل بالتفاوض بين واشنطن وطهران؟
8: لكن من دون شك أنه ما حدا بيقدر يتنبأ ترامب شو ممكن يعمل مع الإيراني. يعني كلنا بنشوف في نفس النهار كيف تطلع وتنزل التقلبات والمواقف. يعني بقلك حدا بيعرف بده يسمح لي، ما حدا بيعرف، كان هو ما بيعرف حتى كمان اللي عم بيصير. من دون شك في شد حبال، وبالنهاية بأي صراع كبير في حل من الحلين، يا حدا بده يتغلب كليا على التاني، وهيدا بيعني إعلان حرب شامل، ونحكي هون يعني في عسكر على الأرض وفي حرب موسعة إلى أول ما لأخر
7: دول تانية بتتدخل
8: 100%. يما في تفاوض، يعني في حل من الحلين، ما في بكل مشكل بتعركيها أنت وجارتك، أنت وبنتك بالبيت، بالآخر بدك تتفاوض أنت وياها، يعني يا أنت بدك تفلي يا هي بتفلي، وتفاوض وعلى الأرجح بتقعد تفاوض يعني مع الجيران نفس الشيء. يعني لازم يصير فيه بالآخر محل من المحلات لا يوصلوا لمحل، إلا إذا صار شيء ما بعرف بإيران بالداخل الإيراني، صار عندهم شيء سياسي كبير انقلاب داخلي. هيدا بس برجع بقلك هيدا بيختص بإيران، بيختص بإيران وبأمريكا، بغض النظر بمعزل عن هالصورة الكبيرة اللي عم بتصير وهالتقلبات اللي عم بتصير بالشرق الأوسط، وخاصة بين الأمريكاني والإيراني وهالحرب الكبيرة اللي عم بيحاول تطلع منها أمريكا بأقل ضرر ممكن وتبين منتصرة. أنا برجع بردك على محل تاني، طيب أنا عتلين هم هونيك ولا عتلين هم بلدي؟ يا عمي ما أنا خليني أقوم بحالي، ما البلد عنا منه قادر يوقف على إجراء، الناس منه قادرة تاكل، منه قادرة تزبط أموره، بعد الليرة منهارة من ورا هالجت الهند اللي ورتونا إياها، هن حزب الله ومحورهم وحلفائهم والعهد اللي كانوا هن داعمينه وماشيين فيه، من ورا هيدا المصيبة نحن وصلنا لهون، خلينا نشوف كيف نطلع من الأزمة والحرب اللي نحن فيها. يعني إيه مزبوط في إنعكاسات بمحل ما، ولكن بغض النظر على اللي عم بصير بين أمريكا وإيران، وبغض النظر عن الانعكاسات اللي ممكن تسرع أو تبطئ العملية بلبنان، نحن كدولة لبنانية بدنا نجرب نخلص من حالة الحرب نحن موجودين فيها لحتى تبلش النهضة الفعلية، لأنه عن جد في كل جدية من فخامة رئيس الجمهورية للحكومة مجتمعة أنه نطلع من المرحلة السابقة، ولكن هيدي بتقتضي إضافة للأقوال والقرارات أفعال على الأرض.
7: يعني منا الدولة منا معفية أبدا من مسؤوليتها
8: أبدا، كيف بدنا نعفي حتى لو نحن جزء من هيدي الدولة وهيدي الحكومة؟ يعني هذا بميزنا عن غيرنا، مش نحن بنقعد مندافع بالعميانة، نحن أول شيء منا العهد، ما عنا لا رئيس جمهورية ولا أغلبية الحكومة المطلقة ولا أغلبية مجلس نواب، نحن من شكل مكون من هيدي الحكومة وأعطيناها الثقة ورجعنا أعطيناها الثقة لأنه مؤمنين إنه اللي عم تعمله هو على الطريق الصح. ولكن بتقولي لي مرتاحين على مسار الأمور ولا مطمنين انه مطمنين انه ماشي على السكة الصح بس مطمنين رح تحل بشكل سريع؟ لا، شايفين الأمور عم تاخد بطء لأنه فعليا في بعض القرارات بدها تنفيذ، والتنفيذ مش معناتها نقعد نطول بالنا على هذا وهيداك، لا بدك تحسمه، والحسم شو ما كلف هيدا قرار دولة بده يعمله، ما في مجال واحد يضل عتلين هم شو بده يصير هون، ومعقول يوقع واحد هونيك ساعة بهددولك بحرب داخلية وساعة بحرب أهلية ولا وبدناش نعمل، لا كيف بدكش تعمل مشكل انه نضل عايشين مثل ما نحن، ولا لا مره ولا كل المرات تعمل اللازم ينعمل حتى الدوله تقوم.
7: استاذ سعيد، هل اي صيغه مقبله للترتيبات الامنيه بالجنوب برايك رح تكون محكومه بسقف الشروط يلي عم تفرضه اسرائيل بالصواريخ وبالدبابات وبكل شيء ميداني عم نشوفه؟
8: ليك اذا ضلت الدوله اللبنانيه ما عم تتصرف باي شكل رح يضل اسرائيلي ملبط بأرضه، ما راح يتحرك وراح يمكن يتقدم أكتر وأكتر، وكلنا هيدي شايفين، شفنا شو صار بعلي الطاهر. علي الطاهر بعده أول مطل قدامنا، يا عمي إجا نسلمه لجيش اللبناني، طلبت إسرائيل تخيل أنا موافق، تخيلي إنه هذا موافق سلمه لجيش اللبناني ظهره من
7: ما قبل الحزب،
8: ما قبل الحزب الله، ما حب الإزبارة وصار اللي صار. يعني المشكل إنه ما قبل حزب الله وجيش اللبناني ما فرض حاله بالقوة حتى يفوت يستلمه ولا حط شروطه بالقوة. طيب ما اللي صار بعلي الطاهر ممكن يصير بحي الله منطقة تانية، أنا ابن جزين، أنا بقلك في مثل علي الطاهر يمكن ميات علي الطاهر بغير محلات ومن ضمنها بجبال جزين كذلك الأمر. الدولة اللبنانية شو ناطرة بتطلع تستلمها؟ بدنا نعطي هدية تانية لنتنياهو ولا شو هدفنا نعمل نحن؟ نحن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني مطلوب هلأ يطلع هيدولة الأنفاق، هيدولة المراكز العسكرية اللي موجودة بالمنطقة اللي بعد علي الطاهر واللي هي للأسف تبلش بجزين وبتمتد على أقليم التفاح وصولا لصيدا وبتطلع من هونيك على الباعة الغربة. إيه شو بيمنع ما الجيش اللبناني لحتى يتفادى مشكل آخر، لحتى نتفادى أهالي جزين كارثة أخرى وتوسيع رقعة الحرب عن جديد، يطلع هو يفرض سيطرته بكل بساطة ويقولون تفضلوا ظهروا من هيدولي، أنا الجيش اللبناني أخذت قراري لحتى جنب مزيد من الاحتلال ومزيد من الشهداء ومزيد من الدمار ومزيد من توسيع رقعة الحرب، أنا بدي أكون موجود هون وأنتو شغلتكم تسلموا سلاحكم ترجعوا على بيوتكم. يعني حزب الله أصلا إذا في ذرة عقل، إذا في عنده شوية اهتمام لهالشباب اللي عنده اللي منه سائلين عنهم وعم بيروحوا بالميات والألوف بقلب الأنفاق، خليهم روحوا يفوتوا يعملوا شغل. هالمصاري اللي عم تجيك من إيران خي بعرف مش رح توقف، بتضل تجيك، يحط على مشاريع اقتصادية على إنمائية، أو ناسك بالسياسة أو ناسك بالاقتصاد تكون حاضر حدهم تحت سقف الدولة والقانون. ما هيدا سلاح كله سوا ما أدى لمحل، لا يحمي ولا يبني، بالعكس يدمر ويخرب. هذا اللي عمله هيدا سلاح، هيدا اللي استجلبه هيدا سلاح. فخلص تعلمت من يعني واحد بيفوت بالحيط مرة واحدة، تعلمت من التجارب السابقة، لازم تغير طريقة عملك وتشوف كيف ممكن تحفظ هيدا البيئة اللي قدمت الغالي والنفيس واللي عم نشوفها عم تبكي ولو بالسردق لبيوتها.
7: يعني وإذا ما صار هيك والدولة ما ضربت بإيد من حديد، بيكون الجنوب مفتوح على كل الاحتمالات وممكن حرب ثالثة تكون واردة؟
8: ما بعتقد أصلا الحرب بعد وقفت، واللي عايش بجنوب بيعرف كتير منيح. أنا جاي من جزين وبخبرك كل يوم في قصف وضرب وصواريخ، ويمكن ما عم ينحكى عنه. بعده التدمير ماشي بطريقة ممنهجة على كل الشريط الحدودي على كل الضياع، وبعده كل تحرك عسكري عم بيصير لحزب الله تحت نيران إسرائيل، وحزب الله منه قادر يعمل شيء، لا حول ولا قوة، لا قادر يرد. والمفارقة هون إنه يخي ما أنت بأول حرب إسناد غزة عطوك أمر الإيراني يفهمنا، فتحت الحرب وخسرت كل شيء عندك إياه، رجعنا قطعنا بمرحلة على أساس سلام واتفاق وهدنة، وطلعنا بعدين فقرا لإيران وللخامنئي. طيب ما هيدي أنت تاني مرة ما شفت النتيجة تبع أول مرة، لا الأنفاق ولا الكلاشينات ولا الصواريخ ولا العديد ولا العتاد اللي عندك إياهن اللي عطيناك إياهن نفعك بشي. خي كيف هيك بتروح أنت بتقدم شبابك ضحية على مذبح إيران؟ ما فهمت خي، ما يقلون خي ما أنا عم بنتحر، ما في أعمل هيك، ما تخلوني روح كب حالي على البقى. لا تيري، لأنه وليه وولي الفقيه عنده سطوة أكبر من هيك بكتير، طر يروح ينحر شبابه وينحر حاله وينحر لبنان معه من أول وجديد.
7: إذا بدنا نحكي عن مستقبل اليونيفيل، الرئيس سلام عم بيأكد ضرورة وجود قوة دولية، وقائد اليونيفيل قال أنه هني ما فيهم يسلموا المواقع للجيش اللبناني. هل برأيك رح يكون في قوة دولية تانية مطرح اليونيفيل؟
8: لكن من دون شك عم بينحكى أنه بدها تجي قوات دولية مش تابعة لليونيفيل، ولكن قوات متعددة الجنسيات تجي تاخد دورة لحتى تشرف على تطبيق كان اتفاق الإطار أو كان على الانسحاب الإسرائيلي أو كان على ترسيم الحدود من بعده. هلأ أنا بسأليني كنايب البرلمان بقول لك أوكي حضورهم يمكن معنوي، ولكن فعليا شو عملوا لنا بكل هيدي الفترة اليونيفيل؟ أنا عن جد
7: في أسئلة تطرح. صح،
8: عملوا يمكن أنه حركوا العجلة الاقتصادية بمنطقة الجنوب وكان في ناس موظفة وفي شغل وكذا، هذا اللي عملوا فعليا. هن كانوا عم بيراقبوا تطبيق 1701،
7: كانوا عم بيوثقوا الخروقات
8: ولا عم بيعدوا خروقات؟ يعني شفنا صواريخ عم تطلع من حد مراكز اليونيفيل، أنه شو عملوا ليوقفوا إسرائيل أو ليوقفوا حزب الله؟ إذا شافوا حزب الله عم بيحفر نفق، إذا قطعوا على طريق مش مرسومة لقبلهم سابقا مش ياخدين إذن من حزب الله، رح لهم شهداء اليونيفيل كذلك أو على أي حزب الله. يعني هون أنا تسألين رأيي كنايب اللي الجيش اللبناني فقط لا غير، ما بقى نروح لا على قوات دولية وعلى من يحزنون، هو بده يكون حاضر ليفرض حاله على الأرض على كامل الأراضي اللبنانية من ضمن نجنه. هو بده يطبق اتفاق الإطار، هو لازم يعمل السيطرة العملية، وهو لازم يتصدى لأي اعتداء. ايه بس هيدا لحتى نعمله كله سوا بدنا نشير سلاح حزب الله، ننشر الجيش اللبناني، تنسحب إسرائيل، وهونيك بتبلش المسار الطبيعي تبع الأمور مثل ما كانت موجودة الدولة اللبنانية بالستينات. إسرائيل كانت موجودة، موجودة ولا لا؟ ما كان في لا يونيفيل ولا شيء، كان في صراع عربي إسرائيلي، كان الجيش اللبناني مسيطر. نحن أمتى انفلتت الأمور من إيدنا؟ وقت قررنا نأجر الجنوب للفلسطيني وصارت فتح لاند، وفاتوا الفلسطينيين يطلقوا الصواريخ يعملوا اللي بدهم اياه، بلشت مشاكل من وقتها تكبر وتتوسع، ومن بعدها من فتح لاند لايران لاند صرنا هلا. بعدنا مأجرين الجنوب مش للبنان ولا للدولة اللبنانية ولا للجيش اللبناني، يمكن حاطينه متفرجين واجينه لدولة خارجية، فاجت إسرائيل قالتهم أنتوا عم تأجروا أنا بدي أخده كمان، للأسف لأنه نحن متخليين عن دورنا. فنرجع الدولة اللبنانية نقول لا، هيدي الأرض لألنا، لا بدنا نأجرها ولا بدنا نبيعها ولا بدنا نخلي حدا يمد إيده عليها، ترجع الأمور مثل ما كانت سابقا، ترجع جيش لبناني هو حامل الحدود كما يجب أن يكون.
7: وفي حال رح يكون في قوة دولية جديدة رح يكون في تغيير بدورة، يعني بتكون عم بتساند الجيش بعملية حصر السلاح مش بدورة السابق.
8: بطبيعة الأحوال إذا اليونيفيل بطل موجود وإجت قوة دولية جديدة رح يكون في عندها اتفاق معين مع الدولة اللبنانية لحتى تطبق عملها. هلأ هذا هو بترجع للحكومة وبعتقد إذا إجت أي قوة تانية بطلب من الحكومة وبالتنسيق معها رح يكون في عندها أكتر من مهمة، مش بس أنه تشرف على تطبيق الاتفاق وكمان تشرف على مساعدة الجيش على تنظيف المنطقة بشكل تام وتمنع وجود مسلح خارج لبنان بالتنسيق مع الجيش، وكذلك الأمر تمنع من أنه بالتنسيق مع الجيش أنه يصير في اعتداء مات الإسرائيلي على لبنان. الدولة اللبنانية ما تطالب به العالم، يعني بعض المحلات عم نحكي تفهمنا الناس بمحل غلط، خي الدولة اللبنانية مش بس عم بتطالب بسحب سلاح حزب الله، ما هي عم بتطالب سحب سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل، عودة الأسرة وإعادة، هو كلهم عم بتطالب فيهم، بس الطريقة اللي عم نطالب فيها غير طريقة حزب الله. حزب الله بده يخلي سلاحه معه على أساس أنه رح يحرر لنا ما بعرف شو، ما بعرف لوين رح يودي، ومش قبلين اتخلى عنه بس برات جنوب. لك يا حبيبي برات جنوب شو بدك بسلاح؟ بدك ديره على صدره؟ بدك تهدد فيه؟ بدك كل ما حطه موظف مش عايشبك تنزل تعمل لي 7 أيار جديدة؟ بدك تيجي تختال مش على ذوقك؟ لا، هيدا الأيام ولا ما رح ترجع هيدا الأيام، لا الدولة قبلانتها ولا نحن قبلانينا ولا رح نخليها تصير، شو ما كلف الأمر ما رح نخليها تصير. فبالتالي نحن عم نشوف الأمور أنه ما في توازن قوى، ورطونا بحرب، في تفاوض عم بصير لحتى نوصل لحل. هذا الحل بيقتضي أول شغلة تسحب سلاحك بالتوازي، بنفس الوقت ساعتها بنسحب إسرائيل من هونيك. إذا أنت رافض تسلم سلاحك وتلي ونفق من هون مش قبلين تسلمه وبتهدد بالحرب الأهلية، كيف بدك يعني من الاتفاق ينجح؟ كيف بدك من الدولة ينجح؟ بيطلع بيقولوا ما عم يمشي الحال. لك شو ما عم يمشي الحال؟ ما أنت واقف سد منيع، والدولة اللبنانية للأسف ما عم تاخد قرار أبضاي، ما عم تتصرف كرجال بجنوب، مش بالمعنى الذكوري، بمعنى أنه قادرة تفرض عضلاتها على الأرض لحتى جيش لبناني أشطن مراكزهم بالقوة ويسحب لهم سلاحهم بالقوة، لحتى يشوفوا كل الدول العربية والأجنبية والأمريكية أنه لا، هيدي الدولة بالاتفاق اللي عم تحكي عنه قادرة تنفذه على الأرض، خلينا ندعم لجيشها، خلينا نوقف حدها لحتى تكمل بس سلطتها.
7: بعد يومين الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصر الله، هل السؤال اليوم شو تغير بحزب الله أم شو بقى من حزب الله؟
8: لكن فينا نقول شغلة كتير مهمة عن حزب الله، أنه بقى التعنت وبقى التبعية وبقى مصلحة إيران فوق كل اعتبار، هذا اللي تغير عند حزب، هذا اللي بشوفه عند حزب الله. بدل ما نروح نتعلم من دروس الماضي بعد كل هالقاضي اللي راحت وهالشهداء وهالدمار اللي صار كله سوا، يعني أيقونة المقاومة بالشرق الأوسط كان اسمها حسن نصر الله. طب هذا الزلمة حتى واللي هالقد هالهيل كبيرة عنه راحت، والقيادات أغلبية قيادات الصف الأول كمان اغتالتها إسرائيل، طيب ما تعلم درس؟ يخي واحد بيعمل مراجعة وحتى يعمل شغل بيفشل فيه بيعمل مراجعة بيرجع بيقرر، كيف واحد إذا شغله عم بيلعب بحياته بمصير أولاده ومصير مستقبله بس لأنه أنا مرتبط عقائديا ودينيا بهيدي الدولة شو ما كلف الأمر بدي ضلني ماشي على نفس النهج؟ إيه نعم، لتغير ماشي يتغير بس تبعي يتغير التوجه، ولكن الفكر بعده هو ذاته والقرار بعده هو ذاته طبعا اللي هو بإيران، والتبعية العمياء بعد ما زالت عند حزب الله، ما عم بيفكروا لا بمصلحة الأجيال الجاية، أجيال بيئتهم ومصلحة أولادهم ومصلحة ناسهم، لأنه هدول كلهم مصلحتهم بالدولة اللبنانية اللي عم بتمد إيدها لقلهم وعم بتقلهم تعوا أنا بدي أحضنكم بس طلعوا لي من هالمحور اللي فوتوا فيه لبنان بمصيبة وفوتوا حالكم بمصيبة لحتى ابن البلد أنا وياكم. إذا ضلوا هيك ما رح يلاقوا حالهم غير بمواجهة الدولة، وما حدا رح يدفع الثمن غير حزب الله وبيئته.
7: استاذ سعيد، رغم مهاجمة حزب الله للحكومة وتصعيده ضده، ما صوت لسحب الثقة منه مثل ما عمل التيار الوطني الحر؟ ليش الحزب حريص انه يبقى بالحكومة؟
8: يعني عن جد نحن ظاهرين من الجلسة لحتى يتفادوا الإحراج، قلنا لهم خدوا معكم وزراءكم، وين هربانين؟ خدوهم معكم، في وزيران قاعدين فوق، خدوهم معكم. يعني عن جد أمر محزن. أول شغلة ما بدو يصوت للحكومة، أبسط الإيمان عن جد ياخدوا وزراءهم ويظهروا هني وياهم. عشو معلقين فيها؟ لسبب واحد، لأنه في عندهم هلأ باب أو بابان عم يستفيدوا منهم، وخاصة وزارة الصحة، لحتى يقدروا يكون عندهم موطأ قدم ويمولوا حالهم ويشتغلوا، وقادرين يضلوا يتناتشوا موجودين باللعبة السياسية ويسمعوا شو عم بيصير جوا. ما أنتم واكلين للأخ الأكبر نبيه بري، شيلوا وزراءكم، حط الأخ الأكبر وكونوا متجانسين وما تعطوا الثقة، إنه شو راح يتغير بالنسبة لهم؟ لأنه بدهم يضلهم مسيطرين وين بيقدروا بالحد الأدنى، مع أنه خفت قدرتهم بس بالوزارة قادرين يتحكموا مثل بدهم، موجودين كرمال هيك. بس هن إذا بيكونوا منسجمين مع زيتهم ما يتضحكوا على ناسهم، لأنه بعتقد ناسهم عم تضحك عليهم. كيف انت بتسب الصبح ودور عشيه للحكومه مش عاجبك شي فيها، لا بين الوزاره ولا قراراتها ولا علاقاتها الدبلوماسيه ولا التفاوض اللي عم تعمله، وتارك وزيران جوا؟ اول شي ما بقى تنتقد، يا بدك تكون ماشي بهالتضامن الوزاري باللي عم تعمله الحكومه واللي هي ضدك انت شخصيا بالموضوع الامني والعسكري، يا حمول كلاكيشك انت وهالوزيران وظهر برات الحكومه بكل بساطه هالقد. وجودهم هو

0: موضوع أول شيء إذا ما نحكي عن وضع المعيشة هو مطلب محق للناس وللأهالي. يعني العالم بنهاية المطاف بدها تجيها كهرباء، بدها تتحكم، بدها تتعلم، بدها تقدر تروح على شغلها، بدها معيشها يأديها لآخر الشهر. اللي عم نشوفه هلأ لا، عم بدق ناموس الخطر على بواب الناس. يعني العالم مش قادرة تهتم بولادها، كرمال هيك عم نشوف جيل الشباب بأغلبيته
1: عم بيهاجر،
0: هدفه السفر. يعني ما بي لكن قبل يخلص جامعة هلأ عم بيخلص تيرمينال ويفل لبرا، ما عم بيبقى بلبنان. الحكومة عم بتحاول جاهدة، أنا بدي روح على قطاع الكهرباء، بدي أعطيك إكزامبل لنرجع للصورة الكبيرة. طيب وزير الطاقة جاي ما بده يدير أزمة، كتير هين عليه يدير أزمة مثل ما عملوا سابقا اللي قبله، بيتدين من الدولة، يجيب من هون ومن هون، يزيد ساعة من هون ساعة ساعتين ويسكر. هيدا حل؟ لا، هيدا بيؤدي إلى ما أدت إليه التجارب السابقة، إلى انهيار الدولة وانهيار الاقتصاد كذلك الأمر. إذا بقضيها كل وزارة بياخد شوية من الدولة حتى أدحك عليهم بساعة أو ساعتين كهرباء، دير الأزمة نحن موجودين فيها، اللهم يجي الفرج. لا، مش هيك بينشغل، مش اللهم يجي الفرج، أنت بدك تروحي على إصلاح ومحاسبة. يعني إذا بدك تحكي فعليا على إصلاح ومحاسبة، وين نحن من هيدول؟ لا أرجع كمان ضلني أعطي إكزامبل بوزارة الطاقة. بالإصلاح وهون تحمل مسؤولية الحكومة، بس نقول الدولة أو الحكومة، يعني المجتمع عم تحمل الدولة. وقت أنا أحكي عن الإصلاح، إيه كيف يعني أنت دولة لبنانية ما بدك توقف حد وزاراتك حتى تقوم بواجباتها، ما بدك تأمن لها البنية التنظيمية والمالية لحتى تقوم بواجباتها. يعني كلنا بنعرف أنه وزارات ومؤسسات داخل الدولة ما بتدفع لمؤسسة كهرباء لبنان. طيب شو عم بتقولوا له؟
1: هيدا الوزير الصدي اللي عم بيطالب،
0: وزير الصدي لأنه مش عم بيدير أزمة. رحنا أول شيء لحتى نجيب الغاز لنخفف الكلفة، أوكي؟ طيب من هلأ لمش الغاز وخفت الكلفة وفي عنا زيادات مخيفة بأسعار الفيول عالميا من وراء الحرب الإيرانية، بنرجع كمان لمصيبة وحدة بتودينا على إيران، من وراء الحرب زادت، صارت كلفة الإنتاج أغلى بكتير مع أصلا ما عم ناخد من الناس، والناس ما عم تاخد شيء. طيب من هلأ لكنت أنا حليت القصة الكبيرة، أنه مش الهدف بس الغاز، هدف عمر معامل جديدة، أعمل بنية جديدة وخصخص القطاع لحتى يصير الإنتاج والتوزيع على مثل ما صار هلأ بالمطارات على القطاع الخاص، ولكن بطريقة مأوننة واللي تعينت على أساس الهيئة الناظمة لتشتغل كما يجب أن يكون. طيب من هلأ لوقتها خي بدكم تدفعوا المصاري اللي معكم، لا ما بدنا ندفع. طيب يا خي بدنا نعدل التعريفة تكون طالعة عم تنزل تطلع وتنزل مع سعر الفيول، لكن قلعنا لا ما بدي أعمل شيء. يعني الدولة أو الحكومة بنفس الوقت ايه نحن بننتقد مثل ما عم
1: تتحمل مسؤولية،
0: تتحمل مسؤولية بطبيعة الأحوال، ما فيها تكون كل واحد يقوم بحاله أنا ما بعمل شيء. نفس الشيء على بقية القطاعات كذلك الأمر، ما فيها الدولة تتخلى عن مهامها وكل وزير هو يدبر راسه. خير وزير ما بجيب مصاري، عنده بيت بيو يعني عندهم 20 مليار دولار يجي يحطهم بالقطاع. خير طب ما هيدول مجبور يعملوا، بديك توقف حدهم، هو حاطط بلان. نحن رايحين إذا بدنا نحكي كمان عن قطاع الكهرباء لنعمل هيدول المعامل، طيب ولا دولة عم تجي تسترجع تحط ليرة بلبنان بالوضع القائم الأمني، لأنه دولة فعليا بعد ما راحت على التنفيذ بقرارات الدولية، ولأنه أضف إلى ذلك مش بس ما في ثقة، في قرار دولي عربي وأمريكاني وأوروبي لن يكون هناك مساعدات اقتصادية لا للإعمار لا للإصلاح لا للبنية التحتية قبل ما نخلص من موضوع سلاح حزب الله. كمان لفينا ودرنا رجعنا على موضوع حزب الله. وبالتالي نعم مشكلتنا الأساسية أنه الدولة بتتحمل مسؤوليتها بتنفذ قراراتها لحتى نقدر ناخد الدعم اللازم لنقوم بواجباتنا. هيدا بشق الإصلاح وبشق المحاسبة كذلك الأمر الدولة يتحمل مسؤولية. يعني شفنا بوزارة الطاقة رحنا على تضييق الجنائي، بغير وزارات لازم يصير نفس الشيء كمان، بغض النظر مين ما كان يكون الفريق السياسي اللي كان متحكم بهيدي الوزارة أو لا. شفنا بوزارة الاتصالات يمكن صار فيه لجنة تحقيق برلمانية، ولكن بدنا تدقيق عن جد جدة بمكان من الفساد الكبيرة حتى نرجع نحط الأمور على إطار الصح. وهون بنرجع كمان لإعادة الانتظام المصارف والجاب ريزولوشن اللي عنا إياها، بدل الأمور بجدية أكتر، ومش نحنا لا تبعين لا لا لا ما في لا حدا، إيه بنسمع على شروطهم ولكن مصلحة ناسنا وأهلنا هي قبل كل اعتبار. وبدنا كمان مع الإصلاح اللي عم نعمله المسؤولين عن هالفساد بدهم يتحاسبوا وينحطوا ورا القضبان بغض النظر مين ما كانوا يكونوا، كانوا قراب منا لا سمح الله، لأنه أصلا ما في عنا حدا كان بالدولة سابقا، ونحن عن جديد عم نكون موجودين بالدولة وعن جديد عم نبني حالنا بالدولة، لأنه شفنا أنه الدولة بحاجة لناس نضاف، وهن شايفين مثل القوات اللبنانية ومنظمين وحاضرين وجاهزين لحتى يبنوا هيدي الدولة. وأنا بقول لك لن تبنى هذه الدولة إلا بسواعد القوات اللبنانية على القليلة بأغلبيتها، بدك ناس نضاف جاهزين حاضرين بيبذلوا ذاتهم كرمال ناسهم مثل ما بذلوا بالسابق دمهم كرمال وجودهم وأرضهم ولبنانهم وقت الدولة تخلت عن أرضها. هلأ نفس الشيء رح تعمل القوات، وقد ما يطلعوا يحكوا وينقوا رح نضلنا صوت الناس وشعارين بوجعهم، ورح نضلنا ورا هيدا الحكومة لحتى نقدر نعمل الإصلاح اللازم ويرجع كل واحد يعيش بكرامته.
1: لازم يكون في قرار حكومي جامع وتضامن وزاري، خصوصا مع وزير الطاقة مثل ما عم تتفضل، ولكن بالمقابل عم نسمع كتير حكي، وبدك تقلي إذا هيدا بس فقاعة إعلامية أو لا، عن إقالة أو استقالة عدد من الوزراء ومن بيناتهم الوزير الصدي. هل انحكى بالتكتن عن الموضوع؟ شو التوجه؟
0: أول شيء إقالة أحد وزراء القوات لا، هي كتير كبيرة اسمحوا لنا فيها، ما حدا بيقدر يقيل أحد الوزراء. القوات اللبنانية مثل ما قلت لك هي العمود الفقري تبع هيدي الحكومة، ووجودها هو أكتر من أساسي لحتى تستمر بعملها، وهي الدفع حتى لو عم بينزعج قسم كبير من الموجودين بالحكومة من الدفش تبعها والإلحاح تبعها لحتى تحط الأمور على السك الصح وبالسرعة الصح. وانت شفتي يمكن أكتر فريق موجود بالحكومة منضلنا ننق ونطالب وبدنا نعجل بهيدي العجلة لحتى تمشي الأمور كما يجب. وبالتالي لا، ما في شيء اسمه إقالة، أنما بالاستقالة، الاستقالة هي وقت أنت توصل إلى محل لحيط مسدود ما عم بتلاقي أنه في أفق لحتى تتحرك الأمور، بتقولي لا حول ولا قوة، هيدي الحكومة فاشلة ما أنا قدرة تعمل شيء. نحن لحد الساعة نرى أنه الحكومة نعم تتحرك ببطء، نعم هناك يجب أن تكون الأمور بأسرع وبطريقة منطقية أكتر، بعدنا عطينا فرصة وبعدنا عم ندفش بقلبها ومن الداخل، لأنه الخطوط العريضة تبع الحكومة والعمل اللي عم بيصير ما شفنا مثيل له سابقا. لن نستقيل من هذه الحكومة إلا ما نكون فقدنا الأمل كليا أنه ما بقى في مجال ولا بقى في باب ولا طاقة، لأنه حتى لو سكرت الباب عم جرب نفتح الطاقة، وقتها يبطل في منفذ هوا ساعتك الحادث له حديث. هيدا لهلأ كله فقاعات إعلامية وما قاله شي من الصح.
1: بتوافق أنه يلي بيعتبروا أنه تحريك الشارع واستقالة أو إقالة وزراء رح تصب بمصلحة حزب الله كرمال تحييد الأنظار عن سلاحه والتشويش على خيارات الدولة؟
0: رب ربك ما بيشيل النظر عن سلاح حزب الله ولا بيشوش على هذا الموضوع، وإذا حدا جرب يحيد المشكل ما رح نخليه. نحن المشكل الأساسي المرتبط فيه كل مشكلة لبنان من التسعينات لهلأ إذا بديش أرجع لورا هو سلاح الغير الشرعي، كان سلاح حزب الله ولا الفلسطيني ولا غيره، ما في شيء رح يزيح النظر عنه. وإذا في حدا ضيع النظر، ما أنا عم بقلك المجتمع الدولي رح يقلك ما في ولا ليرة، روح أبعوا شوكم بإيدكم. يا بدنا نرجع نعيش بالمستنقع اللي كنا عايشين فيه، مستنقع الفساد والسرقة والمحسوبيات، يا بدنا ننتقل للدولة القوية القادرة الفعالة، وهيدي الدولة ما رح تكون غير ما تكون هي الوحيدة الحاملة سلاح واللي عندها القرار الكامل على كافة أراضي بالداخل وبالخارج.
1: على أمل يصير هيك أستاذ سعيد، بس كمان البعض بيقول إنه الحكومة لا تحسد على موقفها لأنه عم بتخوض معركة تفكيك إرث ثقيل خلفته هيمنة حزب الله والدولة العميقة على المفاصل السياسية. يعني قد ايه بدنا بعد لنتخلص من إرث الفساد من هالدولة العميقة؟
0: يعني هذا السؤال بمطرحه بحط الأصبع على الجرح. وقتا نحن نحكي إنه عنا أزمة، إنه إيه روحوا حلوا الأزمة، خي إيه أزمة شيء إنه في عنا رئيس دايرة هون ما عم بيقوم بشغله منشيله منحط حدا غيره، أزمة إنه وزير ما عم بيشتغل منشيله منحط غيره، أزمة إنه ما في اعتمادات منشوف أصحابنا لنشوف كيف بدنا نحلها. بس وقتها تكون الأزمة، عم نحكي نحن بأزمة عمرها رح يصير أكتر من 40 سنة من الفساد الناخر فيك، يعني عم تحكي أنت بجدة نايمة على هالتخت عم بيعيشوها بالقوة بالأكسجين وعم بدقوا لقلبها بالقوة، هيدي الجدة لحتى تظهري وتنفضي عنا هالأمراض وهالطفيليات المعربشين عليها اللي ما زالوا يقتاطون منها ورغم كل شيء. يعني إيه نعم في طفيليات كتار هن اللي منسميهم الدولة العميقة، طفيليات اللي بعضهم هن بالصغيرة بقلب الدولة بملفات تطوير ولا دفش لقدام، بتلاقي في مصلحة للإنترنت الغير الشرعي، في مصلحة للموتورات، في مصلحة للمبعرف شو، بصير جرب اشتري وقت وبصير جرب أخر. هيدول اللي بدهم اقتلاع، هيدول اللي لازم نشيلهم، وإذا ما كبيناهم بالحبس يروحوا على بيتهم. هيدول الورت اللي مورتينا إياها السورية ومن بعضهم الإيرانية، هيدول اللي بدهم وقت. إيه اللي شرب البحر ما بيغص بالسائق، بس بعرف اللي عم بيأكل عصي مش مثل عم بيعده، وبفهم وجع الناس، بس ما عنا خيار آخر. يما بدنا نستسلم ونقول خلص مش طالع بإيدنا شيء ونترك الأمور مثل ما هي ماشي ونخلي ولادنا يدفعوا الثمن وولاد ولادنا لبعدين، يما بدنا نضلنا نقاوم، بدنا نضلنا نعلي الصوت، بدنا نضلنا نزبط، بدنا نضلنا نقبع من هون ومن هونيك هيدول الطفيليات شوي شوي، ورح تاخد وقت. وأنا بقلك للأسف إيه رح تاخد وقت، بس بالآخر نحن على السك الصح وضو النور مبين ورح نوصل للبنان اللي بيشبهنا، فما تفقدوا الأمل. ومع له بدنا نتحمل كلنا مع بعضنا لحتى نوصل لهالنتيجة، لأنه ما عنا أي خيار آخر غير أنه نضلنا نقاوم لقيام الدولة.
1: إن شاء الله بهيدا الكلام الحلو بدنا نختم الحلقة. بدي أشكر وجودك أستاذ سعيد الأسمر عضو تكتل الجمهورية القوية كمان مرة بلبنان الحر، ومشاهدينا ومستمعينا الكرام بعطيكم موعد الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، إليكم جولة الظهيرة. جبهة لبنان على كف عفريت الحرب، وجبهة إيران في نفق التفاوض. إسرائيل قد تدخل مرحلة جديدة من القتال في الجنوب في الأيام المقبلة، وكل استهداف يقابله رد مناسب. عون للجيش، المؤسسة تراكم الإنجازات وتضحون حتى من أجل هؤلاء الذين يقفون ضدنا وضد الدولة. حيوية دبلوماسية لرجي في نيويورك ومخزومي في معراب. السفير السعودي لم يكن قرار رفع تعليق الصادرات اللبنانية إلا دليل على التماسنا جهودا إيجابية من القيادة والحكومة اللبنانية. اتفاق مكة يحضر في اجتماع عاجل في السعودية، والبابا وصل إلى فرنسا.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. الوضع على كف عفريت الضربة الأولى لطبول حرب تحذر منها إسرائيل، معيدة نغمة إذا ضربوا الشمال نضرب، وأن مرحلة جديدة من القتال في الجنوب ستبدأ في الأيام المقبلة. في هذا الوقت السلطة اللبنانية ماضية بكسب ثقة العرب والغرب تمثيلا وسيادة. أما في التطورات وفي الداخل، فرئيس الجمهورية يجدد القول إن المؤسسة العسكرية تراكم الإنجازات.
1: إذن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في خلال الأيام المقبلة بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر.
0: وفي ميدانيات الجنوب اليوم شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على المنطقة بين كفر تبنيت ونبطي الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف لأطراف كفر تبنيت وبيت ليف وحولة ودسلوقي، واستهدف تمشيط بيوت السياد وأطراف الهبرية بالتزامن مع قصف مدفعي في وقت توغلت قوة إسرائيلية في سديني في إخراج بلدة كفر شوبة.
1: في هذه الأثناء ترددت أصوات انفجارات عنيفة في الجنوب وصلت أصداؤها إلى مدينة صيدا وجوارها. إلى ذلك يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة على علو منخفض في أجواء البقاع وبيروت وكسروان في وقت لم تغب المسيرات عن أجواء البقاع الشمالي.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم بنى تحتية إرهابية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة لتنظيم حزب الله في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ومن بين البنى التحتية التي هجمت مواقع مراقبة وبنى تحتية إرهابية عمل منها مخربون من حزب الله على دفع وتنفيذ مخططات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية. أضاف البيان الإسرائيلي أن كل محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وبقوات الجيش العاملة في المنطقة الأمنية ستقابل بالرد المناسب.
1: وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي، باشر الجيش اللبناني أعمال فتح الطريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلويه.
0: قال رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال أن لبنان الذي نريده تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار مر بمحطات قاسية في تاريخه الحديث.
2: لقد كانت السنوات الأخيرة الامتحان الأصعب لهذه القيم، إذ مر لبنان بمحطات هي من الأقصى في تاريخه الحديث. في كل مرة كنتم حاضرين خلال جائحة الكورونا، حين أبعد الخوف الناس عن بعضهم فاقترمتم أنتم منهم وأسعفتم وواكبتم وساعدتم. كنتم هناك في الرابع من آب حين اهتزت بيروت وامتلأت شوارعها بالركام والدم والجرح وساد الذهول ولم يكن أحد يعرف من أين يبدأ. بدأتم أنتم. كنتم هناك خلال سنوات الانهيار حين ضاقت الحياة بالناس فكنتم لهم سندا في المرض والحاجة، وأنتم هنا اليوم في هذه الحرب فيما الخطر قائم وعائلات تهجر وقرى ومدن تتعرض للقصف وآلاف اللبنانيين يحتاجون إلى من يصل إليهم.
1: وفي خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد في المرداشي، قال عون: ثقة اللبنانيين أهم سلاح، والشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه وهذا أكبر فخر. أضاف: أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء لأنكم تضحون حتى من أجل هؤلاء الذين يقفون ضدنا وضد الدولة.
3: ما في جيش وقف شعبه معه إلا وانتصر، وما في جيش وقف شعبه ضده إلا وانكسر. أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، بيحترمكم، وهيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح، لأنه مثل هالمشروع هو لبناء مساكن. كمان كل اللبنانيين مؤمنين بأنه وحده سلاحكم المشروع هو المشروع اللي يبقى عندهم سكن ويبقى عنا نحن وطن. كيف بتحقق هالمشروع؟ أكيد بالتعاضد، وأهم شيء بالإرادة الصلبة. تماما مثل ما مشروعنا الوطني عم يتحقق بتعاضد كل شعبنا معكم وبتضامن كل الأحرار وكل الشرفاء خلفكم وباحتضان وتضامن كل أصدقاء لبنان بكل العالم مع مؤسستكم.
0: مش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شارك وزير الخارجية يوسف رجي بسلسلة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، وكتب على إكس: حضرت اجتماعا وزاريا نظمته الأردن وإسبانيا والبرازيل خصص لبحث سبل الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وحماية العمل الإنساني والتمسك بولايتها التي حددتها الجمعية العامة. كما شاركت في الاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف روما في شأن الأسمدة والأمن الغذائي، الذي ناقش كيفية مواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية وفي مقدمها التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود.
1: رجي نشر صورة على إكس اليوم مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أثناء المشاركة في الوقفة الإعلامية التضامنية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للإعراب عن إدانة استمرار إيران في شن الهجمات على دول المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
0: في معراب يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب فؤاد مخزومي في حضور نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني.
1: قال السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة مساء أمس في دارته في اليرزي: تربط المملكة بلبنان علاقات أخوة تاريخية كبيرة على الأصعدة والمستويات كافة، وهي تجدد التأكيد على وقوفها ومساندتها للبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة. ولم يكن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية إليها قبل أشهر قليلة إلا دليل واضح على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية.
0: تحدث عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن عن متغيرات كبيرة تحصل، وتوجه إلى المراهنين على الولايات المتحدة قائلا:
4: كاس اليوم بيقول من الجولان ما بده يطلع، ومن جبل الشيخ ما بده يطلع، ومن الحزام الأمني ما بده يطلع، إلى الذين يطالبون بالتخلي عن عناصر قوة لبنان، تفضلوا جاوبونا. شو جوابكم أمام هذه الغطرسة وهذا التغول الإسرائيليين؟ ما عندكم جواب إلا عن جواب واحد، إنه متكلين على أمريكا، وهي هلأ اتفاق الإطار اللي أنتم متكلين عليه على الأمريكان راح يصير الجولة الثامنة والتاسعة اللي بعد ما تحدد موعدهم، اللي صار توقيتهم على توقيت الانتخابات الإسرائيلية القادمة بدون نتيجة. وهلأ في كتير نقاط ما بدي أحكي عنها، الإسرائيلي والأمريكاني دايرين ظهرون وعم يردوا على حدا. ليه؟ لأنه من الأساس الاتكال على أمريكا هو خطأ كبير.
1: ميش دياق نجت من الموت، فهل تنجو الحقيقة من النسيان؟ سيمونا حتشيتي.
5: ما قلنا إلا الله. اليوم عم تابع زيارة البابا لفرنسا، ما قلنا إلا الصلاة، بركي الله بنور لهم عقلهم. نهار اللي حاولوا يقتلوني يلي خلصني مر شربل، سمعت صوت عم بيقلي أمي يا بنتي أمي يا بنتي، لأنه أنا غبت عن الوعد شوي، وجربت ظهر راسي من السيارة وصرت صرخ دخيلك يا عدرا حدا يجي يخلصني.
6: 21 عاما مرت على 25 من أيلول 2005، يوم انفجرت العبوة المزروعة في سيارة الوزيرة السابقة ميش دياء في محاولة لاغتيالها وإسكات صوتها. نجت شدياء وعادت إلى الحياة والإعلام والسياسة، لكن الحقيقة القضائية لم تكتمل. اليوم نعود مع الوزيرة السابقة ميش دياء في هذا التقرير عن تحقيق لم يكتمل وأسماء لم تنكشف.
5: بعد 21 سنة كل شيء بعرفه أنه المتفجرات يلي استعملوها معي هي زيتها كان حملهم ميشيل سميحة، هني زيتهم نوعية المتفجرات يلي فجرتني. كل هيدي روابط يربطوها ببعضها ويصلوا للحقيقة، بس لسوء الحظ بعدنا عايشين بعالم بيعتبر فيه يمكن القضاء انه عنده اشي اهم يعملها، او نحن قضايا طواها الزمن ما لازم تنكشف الحقائق اللي بتتعلق فيها، او انه نحن بس شغلتنا نبقى نشتغل وندفع ضرائب لحتى غير شهداء يستفيدوا من الضرائب اللي نحن بندفعها، لانه في حتى بلبنان شهداء بسمنه وشهداء بزيت. بعتذر اقول بكل محبة مع أنه بتمنى أن القضاء بلبنان يكون تخلص من رواسي بالماضي ومن الستوكهولم سيلدروم يلي بيعاني منه، لأنه كنا بفترة الوصاية والاحتلال السوري وبعدين الضغط يلي كان عم بيمارسه حزب الله وتوابعه على القضاء اللبناني.
6: بقيت آثار الانفجار في الجسد وبقي السؤال جرحا في الذاكرة. مي شديق نجت وعادت إلى الحياة، لكن الحقيقة لم تصل بعد. فالجسد قد يتعلم العيش مع الندوب، أما العدالة فلا تلتئم قبل أن يعرف من حاول القتل ومن أعطى الأمر.
0: طالبت نقابة أصحاب محطات المحروقات جميع الفرقاء والمسؤولين بعدم إزاج حقوق أصحاب المحطات في أي سجلات أو تجاذبات سياسية. وأكدت النقابة أن عملها مهني بحت، ورأت أن السلطة الحكومية التي ثبتت عمولة صاحب المحطة وحولته إلى شبه موظف لديها براتب ثابت لم تستطع في المقابل تثبيت المصاريف التشغيلية والأعباء المتوجبة عليه، بل عمدت بنفسها إلى زيادة الرسوم والضرائب. وأكدت النقابة أنها لم تلجأ حتى الآن إلى الخيارات السلبية من تحركات وإضرابات، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على عدم تعطيل قطاع حيوي، ودعت أصحاب المحطات إلى الصبر والتكاتف في هذه المرحلة.
1: 3 ملايين دولار قيمة مسروقات في سمار الجبيل، فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القبض على 3 لبنانيين، 2 في كوشة عكار والثالث في النبعة. اعترفوا بسرقة خزنة في منزل في سمار جبيل البترون في داخلها مجوهرات وسبائك ذهبية ومبالغ مالية قدر قيمتها ب3 ملايين دولار. استرجع قسم من المسروقات وسلم إلى المدعي، ومن بينها مبلغ 25,500 دولار، كمية من المجوهرات ومن قطع الذهب، 4 ساعات يد، 3 مسدسات حربية، و5 بنادق صيد، وبعض المستندات والأوراق الخاصة.
0: تطورات الملف الإيراني وإلى غير تطورات إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
6: بعد التلويح بقرار كبير قد ينتهي إلى اتفاق أو إلى تصعيد جديد وتشديد الخناق الاقتصادي على طهران والحديث الإيراني عن عرض جديد، تبدو الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران واقفة عند مفترق طرق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في شهر كانون الثاني. واليوم كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات، والتي ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح. وتوجه عرقجي لنظيره البريطاني بالقول انعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز هو نتيجة للعدوان الأمريكي الصهيوني الذي ارتكب بدعم من دول أوروبية. الحرس الثوري الإيراني لفت من جهته إلى أن المواجهة مع واشنطن ستستمر حتى تتم تلبية الشروط 7 التي أعلنتها طهران. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فأشار من جهته إلى حالة كبيرة من انعدام الثقة بين البلدين، وقال نجد صعوبة في فهم سبب مهاجمة أمريكا لإيران، ونحن لا نريد سلاحا نوويا. وفي إطار دخول العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، أفادت إدارة مطار النجف الدولي في العراق عن إيقاف كل الرحلات الجوية من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من فجر اليوم، كما وأوقفت الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطاري أربيل والسليمانية اليوم. إلى المملكة التي سيتوجه إليها اليوم رئيس هيئة الأركان العامة التركية الجنرال سلجوق بركدار أوغلو للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وكانت وزارة الخارجية السعودية ذكرت أن رؤساء الأركان سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة سبل دعم الرياض بموجب الاتفاقية الدفاعية. في شأن سوريا تحدث أعلام محلية عن إطلاق دورية إسرائيلية النار عشوائيا خلال توغلها في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. إلى فرنسا ووسط قرع أجراس الكنائس في مختلف أنحاء باريس، وصل البابا لاون 14 إلى المدينة في مستهل زيارة تستمر 4 أيام، هي الأولى للبابا إلى فرنسا منذ 18 عاما.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية حتى يوم الاثنين المقبل، حيث يتحول الطقس إلى متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. مساء اليوم احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات، الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و75%.
0: أخيرا نداءان إنسانيان، مطلوب دم من فئة أو بوزيتيف لمستشفى جبل لبنان، للتواصل 03-51-83-53، ومريض في مستشفى القديس جورجوس الأشرفي في حاجة إلى دم من فئة أ بوزيتيف. كان في النشرة: جبهة لبنان على كف عفريت الحرب وجبهة إيران في نفق التفاوض. إسرائيل قد تدخل مرحلة جديدة من القتال في الجنوب في الأيام المقبلة، وكل استهداف يقابله رد مناسب. عون للجيش، المؤسسة تراكم الإنجازات وتضحون حتى من أجل هؤلاء الذين يقفون ضدنا وضد الدولة. حيوية دبلوماسية لرجي في نيويورك. السفير السعودي: لم يكن قرار رفع تعليق الصادرات اللبنانية إلا دليل على التماسنا الجهود الإيجابية من القيادة والحكومة. اتفاق مكة يحضر في اجتماع عاجل في السعودية، والبابا وصل إلى فرنسا. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلاني.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: غدا ماذا؟ هل من أحد في هذه السلطة يستطيع أن يعطي أجوبة للمواطنين عما ينتظرهم غدا؟ حزب الله يورط لبنان دولة ومؤسسات وشعبا ويتسبب بإلحاق الخسائر بهم، ثم ينبري بكل وقاحة ليطالب الدولة بأن تعوض الخسائر. إنه العجب العجاب، كاشف الرأي العام بما اقترفت أيديكم. وعند المكاشفة يتبين أن حزب الله هو المتسبب في كل ما حصل، لأنه لو لم يتورط بحربي إسناد لكان لبنان تفادى كل هذه الخسائر. اليوم وصلنا إلى هنا، فهل يجب أن تبقى الأمور فالتة ومتفلتة؟ ألم يتعلم المعنيون أن تسليم مقدرات البلد إلى غير الدولة هو الخطر بحد ذاته؟ والإجابة عن سؤال غدا ماذا تبدأ بوضع الدولة يدها على كل القرارات، وما لم يكن القرار في يد الدولة اللبنانية فمن العبث تقديم أي إجابة عن هذا السؤال الذي على الإجابة عنه يبنى كل شيء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: نبدأ من الميدانيات، حيث أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في منطقة الجلاحية في بلدة لخيام، وتعرضت بلدة بيت حيان في قضاء مرج عيون لغارة بعد ظهر اليوم. من معراب مخزومي، خلافنا مع حزب الله لا يختصره السلاح. لمزيد من التفاصيل ننتقل إلى معراب والزميل عبدو متى. يعطيك العافية عبدو.
1: يعطيك العافية. أكد النائب فؤاد مخزومي بعد لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في معراب أن الدولة لن تستقيم ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم، ورأى أن المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملة، تسليم السلاح وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة والخضوع للدستور والقانون. وتوجه مخزومي إلى النظام الإيراني بالقول: لا وصاية لكم على لبنان، أرضنا ليست منصة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض، العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها. وأكد مخزومي أن السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف، لا أرض محظورة على الجيش ولا جهة فوق القانون. وإذ أكد التمسك بتنفيذ اتفاق الإطار، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بخطة معلنة ومهل محددة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. مخزومي أكد دعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، مشيرا إلى أن الدعم مرتبط بالإنجاز، وقال: لن نغطي تراجعا أو تقاعسا، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. وختم من معراب: ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاح يحول المواقف إلى قرارات تنفذ ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. وإلى حزب الله قال: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه، سلموا السلاح والتزموا بقرارات الدولة ومارسوا السياسة تحت سقف القانون.
0: نعم.
1: السيادة لا تقبل التأجيل. هذا كل شيء من معراب.
0: شكرا للزميل عبدو متى. اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن السلطة التنفيذية في هذا البلد هي شريكة بكل ما يجرى ويجري في الجنوب من إبادة ودمار وانتقام، وهي التي لزمت تل أبيب هذه العملية بخلفية دور الوكيل بحسب تعبير قبلان. بعد دخول العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، قال مستشار للمرشد الأعلى الإيراني: إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات، فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا. أوقف الجيش الإسرائيلي استخدام الطائرة المسيرة الهجومية لمدة 48 ساعة بعد مقتل جنديين عن طريق الخطأ. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من وجع بالكتف وصار لهم فترة وعم ياخدوا أدوية، الطريقة الأفضل للتشخيص الأفضل هو إنه ينعمل صورة رنين مغناطيسي للكتف، لأنه هيدي الطريقة الأفضل تنقدر نشخص الحالة. وأنا ضد إنه ينعطى إنجكشن أو إبر بالمفصل قبل ما يكون معنا صورة رنين مغناطيسي أو MRI للكتف.

من RRL Team تحية لكم مستمعي لبنان الحر، من وين ما عم ترافقونا، من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم، تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة. اليوم بدهم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال على الساعة 5، ما تنسوا سؤال، وكمان حيكون عنا جوائز.

معكم سيمونا حتشيتي رح رأيكم من هلا للأربعة إلا ربع. عم رفقنا اليوم الزميل مارون باشا علينا على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر لـ 302.3 102.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL بRLL تيم. اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياء بنجوم الظهر على الساعة 5 مجرد نلتقيكم للستة ونص. حلقتنا من RLL تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيطي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة قطع 21 سنة على 25 أيلول 2005 يوم انفجرت العبوة المزروعة بسيارة الوزيرة السابقة ميشة ضيق بمحاولة لاغتيالها وإسكات صوتها. نجت شديق وعادت للحياة والأعلام والسياسة، لكن الحقيقة القضائية ما اكتملت. فالملف المحال للمجلس العدلي شهد تبدل المحققين وآخرهم القاضي جناح عبيد يلي عين محقق عدلي بالعام 2022 من دون إعلان قرار اتهامي بيكشف هوية المخططين والمنفذين. اليوم منرجع مع الوزيرة السابقة ميشة ضيق بهالحديث الكامل عن تحقيق ما اكتمل وأسماء ما انكشفت.
1: بعتذر أقول بكل محبة مع أنه بتمنى أن القضاء بلبنان يكون تخلص من رواسي بالماضي ومن الستوكهولم سيلدروم يلي بيعاني منه، لأنه كنا بفترة الوصاية والاحتلال السوري وبعدين الضغط يلي كان عم بيمارسه حزب الله وتوابعه على القضاء اللبناني. المحكمة الدولية ربطت ثلاث قضايا: مروان حميدي، جورج خاوي، ياس المر. ولكن بما أنه نحن ما حدا اتصل فينا من هيدا الريزو التليفونات، لأنه كان في أكيد شبكات تانية بهديك المرحلة عم تشتغل إن باراليل، لسوء الحظ ما عملوا قرار ظني accusation act بالقضايا تبعيتنا يلي هي أنا وسميرة قصير وجبران تويني. القضاء اللبناني والتحقيق اللبناني أكيد أتوصل لأسقوصة ورق. بعدين بيجي المحقق العدلي بقضيتي، إذا بتذكر منيح إجا مرة لعندي اسمه نبيل وهبي إذا ماني غلطانة، طلب إنه التحقيقات اللي عاملينها المحكمة الدولية ينقلوها على القضاء اللبناني. توصلت لهم وقبلت. اللي صار بعدين إنه قلت لهم بليز بتعطوني نسخة عنها، قال لا بتو ما فهمت، أنا توصلت لكم للمحكمة الدولية بتاعت القضاء اللبناني، لأن القضاء اللبناني ما عنده أسقوصة ورق. لحد هلا ما في شيء، ما حدا بيسأل، ما حدا بيتعاطى. سقط نظام بشار، عم يتهاوى حزب الله، وبعده لهلا القضاء اللبناني ناطر لحتى على القليل يفرج عن بعض الحقائق المتعلقة بمحاولة اغتيالي. بعد 21 سنة كل شيء بعرفه انه المتفجرات يلي استعملوها معي هي زيتها كان حملهم ميشيل سميحة، هن زيتهم نوعية المتفجرات يلي فجرتني. كل هيدي روابط بيقدروا ببعضها ويوصلوا للحقيقة، بس لسوء الحظ بعدنا عايشين بعالم بيعتبر فيه يمكن القضاء انه عنده اشي اهم يعملها، او نحن قضايا تواها الزمن ما لازم تنكشف الحقائق اللي بتتعلق فيها، او انه نحن بس شغلتنا نبقى نشتغل ويحترق ديننا بردون للكلمة وندفع ضرائب لحتى غير شهداء يستفيدوا من الضرائب اللي نحن بندفعها، لأنه في حتى بلبنان شهداء بسمنة وشهداء بزيت. خلي الواحد ساكت بهيدا النهار، ما عليه، ما قلنا إلا الله. اليوم عم تابع زيارة البابا لفرنسا، ما قلنا إلا الصلاة، بركي الله بنور له نقلن.
2: وليه طالع اليوم عمر شربل؟
1: لأنه أنا نهار اللي حاولوا يقتلوني يلي خلصني عمر شربل. أنا نهارتها بعد الحلقة طلعت، كان عندي نهار كون سعيد، طلعت على مرش بربل وصليت وبكيت، ما كنت أعرف ليه عم ببكي. طلبت يعطوني كم شمع على دويهم، أعطوني كيس مليان شمع ما يمصلي هولي السيارج الكبار، كيس ما بيفهم هالقد كبير. جيت التقيت بهذا الشخص اللي أنا اللي عطيتك الكيس مش من فترة كتير بعيدة، بس أنا عم بنسى الأسامي يعني، لأنه في كتير أشخاص هيك بلتقي فيهم أوقات صدفة. لما رجعت لأخذ سيارتي هيدا اللي ناطر ليقتلني، قال لك قعدت ورا الفولان تبع السيارة بده يكبس ليفجرني. أنا بهاللحظة ما كنت لاقي مطرح حط الكيس حدي، لأنه كان عندي الأغراض تبعولي تبع الشغل عبكرة، غيرت تيبي والجرايد والشنط وقصص شغلي من الأخبار بنهار كنت سعيد. عم ببرم لحط الكيس ورا، بهاللحظة هو فجرني، مشان هيك طار نص جسمي وبقى النص التاني. ما شربي اللي خلصني، سمعت صوت عم بيقلي أمي يا بنتي أمي يا بنتي، لأنه أنا غبت عن البعد شوي وجربت ضهر راسي من السيارة. ما رح استذكر كل لحظات هيداك النهار، بس أنا بيقولوا أكون شو حس الواحد قبل ما يموت. أنا حسيتهم كلهم لأنه بقيت وعي، إلى أنه غبت عن الوعي بعد شوي ورجعت وعيت وصرت صرخ دخيلك يا عدرا حدا يجي يخلصني.
0: بقيت أثار الانفجار بالجسد وبقي السؤال جرح بالذاكرة. ميشة ضيق نجت ورجعت للحياة، لكن الحقيقة ما انعرفت بعد. فالجسد معقول يتعلم يعيش مع الندوب، أما العدالة فما بتلتئم قبل ما يعرف مين حاول القتل ومين أعطى الأمر بمحاولة اغتيال. فراشة الإعلام ميشي دياب.

منكفي بأخبارنا الترند وبمشهد مثير داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك. حاول سفير إسرائيل لدى المنظمة داني دانون أعطاء دبلوماسي إيراني جهاز الإنترنت الفضاء ستارلينك يلي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطابه أمام الجمعية العامة، إلا أنه الدبلوماسي الإيراني تجاهله من دون رد. هذا وقال دانون للدبلوماسي الإيراني أنه الجهاز رح يكون مفيد كتير للسماح للشعب الإيراني بالحصول على حريته. بالمقابل ما تفاعل مثل ما قلنا الدبلوماسي الإيراني مع دانون، وحتى ما استلم الجهاز بل تجاهله بوقت آثار المقطع المصور تفاعل على السوشيال ميديا.

بالدبلوماسية مثل بالسياسة، قد تختصر لقطة واحدة حجم التوتر بين الدول أكثر من خطاب طويل. وتبدو السياسة الدولية اليوم مزيج من الرسائل الرمزية والمصالح والحسابات الدقيقة، لكن خلف الصور والمجامرات والاستفزازات بتبقى العلاقات بين الدول محكومة بما هو أبعد من المشهد، ميزان القوة، تقاطعات المصالح، واللي عم بيصير بعيدا عن الكاميرات.

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعبارات الثناء على الرئيس الصيني يلي استقبله بقاعدة بولاية ماريلاند. وكتب ترامب منشور على منصته تروس سوشل: التقيت بالرئيس الصيني وكان مبين قوي ومفعم بالحيوي وبصحة ممتازة بل أفضل من قبل. كما نشر صورة وصفت بالغريبة من قبل عدد من الأمريكيين على وسائل التواصل، إذ ظهر الرئيس الأمريكي عم بيرفع التحية وإلى جانب ضيف الصيني. وبالأعلى حلقة الطيارة شاركت بالعرض الجوي الأقيم على شرف الرئيس الصيني. إلا أنه عبارة فقط ترامب كتبت كمان على الصورة بإشارة أخذت عدة تفسيرات، من بين أنه ترامب هو الرئيس الوحيد يلي استقبل الرئيس الصيني بالمطار، بوقت ذهب بعض المعلقين للإشارة لمساعدة ترامب الشقرة ناتالي هارب يلي ظهرت خلف الرئيسين بالصورة، خصوصا وأنه الشابة الثلاثينية كانت أثارت أخيرا عدد من التساؤلات حول دورة بالبيت الأبيض وعلاقتها بترامب.

بعيدا عن الصورة يلي أثارت الجدل والتفسيرات على السوشيال ميديا، بيبقى الأهم بلقاء ترامب ونظيره الصيني يلي بتحمله المصافحة بين زعيمي أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم. فالمجاملات الشخصية قد تخفف حرارة المشهد، ولكنها ما بتلغي ملفات الخلاف الثقيلة بين واشنطن والصين.

وكمان رح نبقى بأجواء ترامب وهيدي الزيارة، زيارة الرئيس الصيني. ما كان استقبال الرئيس ترامب للرئيس الصيني يعني بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند مجرد مراسم بروتوكولية، سرعان ما تحول مشهد قصير على مدرج القاعدة لمادر التعليقات كمان على السوشيال ميديا من بعد ما بدت على ترامب علامات التأثر بصوت الطيارات المشاركة بالعرض الجوي بوقت لفتت قفازاته السوداء الأنظار كمان بخلال استقباله الضيف الصيني. وخلال مراسم الاستقبال مثل ما قلنا حلقت قاذفتين من طراز بي 1 فوق القاعدة بالتزامن مع عزف الناشدين الوطنيين وأطلق التحية المدفعية واصطفاف حرس الشرف، إلا أنه صوت الطيارات المرتفع دفع ترامب للانحناء قليلا وأظهار تعبيرات واضحة على وجهه قبل ما يلتفت لمتابعة العرض.

المطار تحولت لحديث السوشيال ميديا، ولكن اختلاف ردة الفعل بين ترامب ونظيره الصيني أمام هدير الطيارات ما بيحمل بحد ذاته دلالة سياسية. وهي اللي بتكشف اللقطة فعلا هو كيف صارت لغة الجسد والتفاصيل الصغيرة جزء من صناعة المشهد السياسي، تقتطع من ثواني قليلة وتبنى حول قراءات قد تكون أكبر بكتير من الحدث نفسه.

لكن يفترض أنه تكون مجرد خروج بسيط للاحتفال بعيد ميلاد. تحول شاب بريطاني لابس تياب باتمان لبطل مشهد بيشبه أفلام الأبطال الخارقين بقلب مدينة بشرق إنجلترا. كان سوني ماسون وصل لهذه المدينة آتا من لندن لحضور حفلة عيد ميلاد، مثل ما قلنا لابس تياب باتمان يلي هني هو عملهم بإيديه، وبعدين لقى حاله فجأة يطارد رجل استولى على حقيبة مرة وهرب منها. بلشت القصة لما اتهم رجل نسوين اثنين بسرقة علبة سيجارة وأخذ حقيبة واحدة منهم وهرب فيها. هيدي بحسب رواية سوني ماسون يلي نقلتها صحيفة يعني محلية. وكمان انطلق ماسون وأصدقائه خلف الرجل ووصلت المطاردة لمحيط كاتدرائي حيث طلبوا المساعدة من أفراد الشرطة، ولكن ماسون شاف الحقيبة فتسلق جدار لاستعادتها. يعني مشهد مثل مشاهد باتمان.

قد يكون ارتدى ذي باتمان كرمال المسحة، ولكن اللي عمله ما كان تمثيل. فبلحظة كان بحاجة فيها شخص للمساعدة تحول شاب عادي لبطل حقيقي، مش لأنه كان لابس ثياب باتمان، بل لأنه قرر أنه ما يوقف عم بيتفرج. أوقات البطولة منا بحاجة لقوى خارقة، بل لشجاعة وموقف باللحظة المناسبة.

أطفأت كاميرات المراقبة حادثة مأساوية هاجم فيها رد مسني بساحة منزلة بولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند واللي أسفر عن وفاتها بعدين. وعلى الفور ظهرت مسنة كمان أخرى سرعت نحو المرة اللي كانت وقع على الأرض ليهاجمها كمان القرد قبل ما يختفي من المشهد.

هذه قصة مؤلمة بتختصر كيف يمكن للحظة واحدة أن تتحول لمأساة، ولكن بعيدا عن قسوة المشهد تطرح كمان مثل هذه الحوادث من جديد مسألة اقتراب الحيوانات البرية من المناطق السكنية وضرورة التعامل معها بجدية لحماية الناس من دون تحويل الحيوان نفسه لعدو. فالمطلوب وقاية وتنظيم قبل ما تصير المواجهة بين الإنسان والحياة البرية ثمنها حياته.

نحن أمام تحول قد يغير علاقتنا بالتكنولوجيا. من زمن نفتح فيه تطبيقات ومنفتش يعني منا لحالنا، لزمن منطلب فيه من الذكاء الاصطناعي أنه هو يتصرف نيابة عنا. الفكرة مريحة بلا شك، ولكن بتفتح كمان أسئلة كبيرة عن الخصوصية وحجم الصلاحيات يلي رح نكون عم نمنحها لهيدي الأجهزة.

توجت موسوعه جينيس للارقام القياسيه الجد الاسكتلنديه كاث بوي البالغ من العمر 78 كاكبر ستريمر انثى بالعالم للعبه فورتنايت. وتعرفت بوي على اللعبه بال2017 عبر حفيده يلي كان عمره 17 سنه بوقتها لتتحول بعد 9 سنين لستريمر يلي هي يعني صانعه المحتوى المباشر او البث المباشر. وكمان يعني بيتابعوها نحو 24 ألف شخص وتجاوزت كل الشكوك يلي أبداها حفيدة من البداية. وبتقول بوي المعروفة باسم المستخدم من جرامبي جران 1948 أنها هي لقيت وأخيرا لعبة بتناسبها، وعلى الرغم من أنها جربت كتير من الألعاب ما لقيت الإثارة يلي حصلت عليها إلا بفورتنايت. بتسمي حالة أنه هي لعبة فورتنايت أكتر ما أنه هي لعبة ألعاب بالمجمل. وتعليقا على لقبها الجديد يلي أتى بعد نشر قصتها بإصدار اللاعبين 2027 من جينيس، بتقول أن أكون حاملة لقب بموسوعة جينيس يعني لي كتير شخصياً.

هون ما كان عائق بل كان مجرد رقم على بطاقة الهوية. وقصة كاث بوي بتكسر الصورة النمطية اللي بتربط التكنولوجيا والألعاب بالأجيال الشابة، وبتأكد أنه الشغف ما بيملك تاريخ انتهاء. عمرها 78 سنة وما اكتفت هيدي الجدة بمواكبة عالم أحفادها، بل صنعت لنفسها مكان فيه ووصلت لجينيس كمان.

0: اخبارنا لليوم خلصت، راجعين على الساعه 4 مع زميلي وفاء شديا بنجوم الظهر ومع الممثل جورج شلهوب، ولكن قبل رح نتوقف مع محطه اخباريه مع الزملاء باسم الاخبار. الى اللقاء.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة من التنين للجمعة على لبنان الحر.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا ليتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: استهدف الطيران الإسرائيلي مرتين أطراف زوطر الشرقية وواديا بين فرون والغندورية ما تسبب بحريق. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط الطيبة دير سريان، وأجري تمشيط بالرشاشات باتجاه المنصور وبيت يحون. في إطار وجوده في الولايات المتحدة إلى جانب رئيس الحكومة، يجتمع وزير الخارجية يوسف رجي مساء الثلاثاء في البيت الأبيض مع نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدام. من معراب أشاد النائب فؤاد مخزومي بوضوح موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان، وشدد بعد اللقاء على أن الدولة في لبنان لن تستقيم ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تحتفظ بسلاح خارج الشرعية وتصادر قرار الحرب والسلم وتفرض على اللبنانيين نتائج خياراتها، مضيفا أن حزب الله لا يملك أي حق في تقرير مصير لبنان أو في ربط أمنه ومستقبله بمصالح طهران. قال النائب حسن فضل الله إن حزب الله مع الدبلوماسية المستندة إلى الحقوق ومع التفاوض غير المباشر إن كان يوصل إلى هذا الهدف، مجددا رفضه الاستسلام والخضوع والخنوع، وهو ما قامت به السلطة لجهة تكريس هذا الاحتلال من خلال اتفاق الإطار على حد تعبيره. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنها ستباشر بتوحيد آلية العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان اعتبارا من الخامس من تشرين الأول المقبل، تسهيلا للمعاملات على أن تستقبل كل أنواع المعاملات والمراجعات طيلة أيام العمل الأسبوعية ضمن الدوام الرسمي من دون تخصيص أيام محددة لأنواع معينة من المعاملات. غداة القمة الأمريكية الصينية في البيت الأبيض أفاد السفير الأمريكي لدى بكين بأن الرئيس دونالد ترامب أوضح جليا لنظيره الصيني أن أي دعم لطهران هو غير مقبول كليا. لفتت الخارجية الباكستانية إلى أن قادة عسكريين من باكستان، السعودية وتركيا يبحثون سبل دعم المملكة العربية السعودية. خلال زيارته فرنسا دعا البابلون الرابع عشر إلى عدم التعامل بلا مبالاة مع المعاناة التي تسببها آفة الحرب، كما حذر من انتشار الأسلحة النووية، ودعا فرنسا خلال زيارته في العطلة الأسبوعية إلى الدفاع عن السلام والتعددية. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 2,845,000، البنزين 98 أوكتان 2,863,000، المازوت 2,771,000، والغاز 2,249,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الجمعة 25 أيلول 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي ومشاهدي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ ضمن نجوم الظهر وبيستمر لغاية الساعة 5:45. تحية بدي وجهها للبروديوسر إليج ميرزا، بدي وجه تحية لمروم شعلاني اللي مرفقني على هندسة الصوت. وفاشي دياء عبر الميكرو. وكأنه النجومية قدروا بحلوة وبمرة. نقيب سابق للفنانين المحترفين، وأنا بعرف لو أراد أن يبقى نقيبا لبقية لسنوات، لأنه رصيده من محبة زملائه كبير. ولكن اللي بيميزه عن غيره هو جرأته، مثل ما بيقول المثل الفرنسي il faut savoir quitter la table quand trois points. Flat mort. النائب السابق الممثل والمخرج جورج شلهوب، ألف تحية لك، شكرا لحضورك وزيارتك عزيزة.
1: شكرا لك وفاء، دواعي سروري أن يكون معك دائما.
0: يا أهلا وسهلا فيك. بتحب نبلش بالنجومية بحلوة وبمرة، أو بتحب تبلش ونبلش بهالمثل الفرنسي il faut savoir quitter la table trois points؟ خلينا نبلش بالنجومية بحلوة وبمرة. قدرك تكون نجم، وبلشت هذا القدر أو هذا الكون عطيك الرسالة من خلال مسلسل، أول مسلسل عملته وهو المشوار الطويل
1: 72،
0: وطالت المسيرة. وطال المشوار ب 72. النجومية فيها الحلو وفيها المر. قدي كان الحلو عالمية من نجومية جورج شلهوب، وقدي كان المر كمان عالمية؟
1: لا، الحلو كان كتير منيح. يعني بتذكر انه لما اشتهرت ب 72 كنت بس امشي بين الناس، لانه انا ما بختفي، يعني انه بطل اطلع والى اخره، ده رايح جاي
0: نشوف.
1: ايه مثلا نشوف بنت الا ماما لك كيف طلع من التلفزيون. ايه، او يصيروا عيطولي باسم الشخصية شريف. او اذا عملت مسلسل تاني باسم بصير اسمي اسم الشخصية. لا، فيها حلاوتها كتير حلوة، خاصة انه اذا الواحد دل طبيعي ما ضرب الغرور براسه، يعني فكر حاله شغلة تانية. أنا أساساً ما بآمن بالنجومية، هو أنا بنائم بالكوميديان المضبوط، يعني الكوميديان اللي بيلعب الدراما ويلعب الكوميك وقادر يرسم شخصية، مش يكون جون برومي. يعني
0: بس ما أنت كنت هيك، شئت أم أبيت
1: يعني. لا، ما كنت هيك، كنت أنا ألعب شخصية، كنت نجم بالمفهوم العام. بس كنت ممثل
0: صح،
1: انتربريت للدور اكثر ما يكون. يعني لما لعبت مشوار الطويل لعبته عمرين، عمر صحيح. شاب وعمر كبير
0: صح.
1: حتى وقتها جابوا لي ابني بيان اكبر مني، يعني كنت ايه. ولما لعبت ليالي شهرزاد ما حدا بيعرفني بالدور اللي كنت فيه. في ناس، في مخرجين كانوا يفوتوا على التلفزيون يشوفوني يطلعوا ما يعرفوني، لانه كنت دهن حالي اسود ودهن سني انه مقبوع وبعرج وبحكي بصوت رفيع، كاركتر يعني. بعمل كاركترات
0: حتى بالقناع،
1: حتى بالقناع. ايه، بس انا عم بحكي بليالي شهرزاد لعبت 14 دور دور حلقات. شهريار، وكل حلقه انا وسلوى الله يرحمها كنا نلعب دور الشخصيات الاساسيه. كل واحد شكل، يعني عرفت كيف، كل مره دور شكل. وعنا اغاني كنا كمان بدنا نغنيهم. انا اكيد كان اعمل دابينج انه كانه عم غني، حافظهم مزبوطه وكانه عم غني، وكنت جرب جيب صوت المغني اللي غنى هالغنيه، يعني لانه كانوا عده مطربين كانوا عم يغنوا. كان عندي 14 من 16 غنيه. في إيه لا فيها حلاوتها. هلا مرة عنا بهالبلد يعني لو كنا بغير بلد ما كنت بتكون مرة هالقد يعني، لأنه اللي مر على لبنان من اللي بيسموه انه كان الزمن جميل يعني ما انه زمن جميل، ما مر شيء اسمه زمن جميل على لبنان.
0: هن
1: يعني
0: بيعتبروا نحكي... انه تلفزيون لبنان عايش الزمن الجميل.
1: ما عايش زمن جميل كما يجب، لا ما عايش. شو بدها من دايما بيسوقوا هالكلمة وبصيروا مصدقينها انه زمن جميل. كان في عذاب كان في عذاب بالشغل يعني، كان نصور الحلقة بنهار يعني كسر راسه الواحد قبل بليلة ليحفظ 30 صفحة مثلا
0: أو وبالفصحى
1: بالفصحى أو بالأول. حتى بالدارج أو الدارج لأنه يعني مشوار طويل كان دارج
0: صح
1: إيه، بس الفصحى كان بالتاريخ يعني. ومن وقتها كنا نقول له نخلوا المودرن يكون باللغة الدارجة والتاريخ يكون بالفصحى، ما كانوا يستمعوا على أساس أنه اللغة الفصحى دول عربية
0: مفهومة أكتر.
1: مش مزبوط مش مزبوط أكتر يعني. أكبر برهان هلأ أنه كله باللغة الدارجة إن كان لبناني أو سوري أو مصري أو كذا كله اللغة الدارجة يعني. ما بتزبط الفصحى إلا بالتاريخي أو الأدبي يعني.
0: نعم
1: يعني وهذا كنا نقوله بالخمسة وسبعين يعني للي كان يسمع ما كانوا يسمع ماشي الحال.
0: هيدا هي المرورة بالنجومية كونك عايش كنت بهيدا البلد واللي هي على الكل يعني المرورة.
1: على الكل على الكل يعني اللبناني يعني إن كان نجم أو غير نجم مرق بزيت الظرف يعني. يعني أنا خيمت عند حد بيت أختي بالأحداث يعني بيتي راح والآخرة يعني مشاكل ما كانت تنتهي يعني إذا بس بعدة نقاط بالتاريخ اللبناني 57-58 الستينات مع القومية 69 اتفاق القاهرة الفلسطينية صاروا بالعرقوب كفاح المسلح والفرقة 16 يجوا اتنيناتهم على المشكل إذا في مشكل و73 و74 و75 دباكيت واستمرت فترة طويلة يعني. يعني هيدا البلد لو بده لو في
0: وصفت المراحل اللي مرحلة
1: ايه المراحل
0: توصيف المرحلة الحالية شو؟
1: المرحلة الحالية معلقين بالهواء لا. لا في اجر على الارض ولا في شيء يعني، لانه المخططات اللي عم تنعمل للمنطقة مش هيدا اللي عم يحكوا عنه. في عملية مسح كامل لمناطق يعني مسح كامل هالشيء منه ضمن الاتفاقات او ما يسمى بال
0: مين استدرج هيدا المسح للمناطق
1: بالاول الفلسطينيه
0: عم نحكي هلا بهيدي المرحله
1: بالايراني لانه بيتفقون مع حزب الله. هلا المشكله مش انه بحزب الله، المشكله انه الدوله خلال فتره الرواء اللي عاشتها كان لازم تكون هي مبادره بعدم اعطائه هالمجال الكبير والمطالبه بحقوقه وحقوقنا مع الامم المتحده.
0: بس ما كنا تحت الاحتلال السوري،
1: ما هالمشكله.
0: ورجعنا بال 2016 كمان كفى اطلاق يد حزب الله من خلال انتخاب الرئيس ميشيل عون.
1: انا ما بلوم لا نحكي صراحه، ما بلوم ناس عايشين بالجنوب يتسلحوا ضد الاحتلال. ليه؟ لأنه دولة ما عم تقوم كانت بهالشي بهديك الأيام مظبوط ولا لا؟ ما كانت عم تقوم بهالشي بعد اتفاق القاهرة سنة 69 يعني.
0: هاي الكارثة،
1: هيدا كانت الكارثة،
0: اتفاق الكارثة،
1: اتفاق الكارثة ايه. والاحتلال الإسرائيلي اللي ب 78 ضربنا وب 88 وإلى آخره وبعده يعني.
0: طب ما هو ما عم دافع عن إسرائيل أكيد، ولكن عم تضربنا إسرائيل لأنه فصائل فلسطينية
1: مش بس فصائل فلسطينية في حقوق عالمية، في قوانين طلعت مشان دولتين حل الدولتين. نحن بنعرف انه قبل ما كان في شيء اسمه اسرائيل بالتاريخ، بتطلعي في فلسطين ما في اسرائيل،
0: بس قبل في يهود، قبل الفلسطينيين في يهود يعني. هذه قصه
1: بالذات قبل الفلسطينيين ما في
0: ناس
1: مش بتقري بالتاريخ مظبوط.
0: اي تاريخ؟ تاريخنا العربي،
1: القديم
0: تاريخنا العربي موضوعي،
1: القديم القديم القديم
0: والتاريخ القديم موضوعي.
1: ايام المسيح كان في ليهود فلسطينيين فلسطينية فلسطين ما كان
0: هو ما قالون عليه قبل الفلسطينية جايين من اليونان كانوا
1: لا هو
0: في اليهود يعني المسيح كان يهودي
1: كان في كان في يهود وكان في فلسطينيين اثنين كانوا اثنينتهم ديهور اجى سيطر عليهم الرومان وقتها وحكمهم هلا بس بالعصر الحديث ما كان في اسرائيل كان في فلسطين العصر الحديث عم نحكي يعني من 200 سنة تفتح أي أطلس بتلاقي إنه بالستاين
0: قصدك وقت الاحتلال وقت الاحتلال يعني العرب وقت احتلوا وحولوا عرفت كيف
1: ما اختلفنا
0: إذا بدك أورشليم حولوا للقدس وإلى ما هنالك
1: ما اختلفنا فيها
0: بلا مختلفين
1: لا لا مش مختلفين إعادة إقامة دولة إسرائيل تم بعد الحرب خلال بعد الحرب العالمية الثانية لما كانوا يجي الإكزودس الإكزودس اللي مون من هذا كانوا عم بيقولوا إنه في هولوكوست هو مزبوط صار في هولوكوست بس مش بهالكمية اللي عم يحكوا عنها هيدي كذبة الكمية يعني الموجودة بس وصلوا لحل اسمه حل الدولتين لك اعطون هالدولة وبعدين شوفوا شو لنخلص منها يعني لنخلص ما عطيونا هالدولة كل الدول العربية انضربت بهالشي عرفت كيف يعني اللي احنا تحملنا اكتر شي لان احنا حدهم عرفت
0: صحيح
1: تحملنا اكتر شي
0: يعني تنصح شوي الغزو الاسلامي يعني الاحتلال الاسلامي يعني لا من هيك يعني نحن ما بنفوت كتير بتاريخ لانه في في في تواريخ متضاربة وفي احداث متضاربة والموضوعية منا سيدة التاريخ كان العربي ولا التاريخ اللبناني مشان هيك ما بنفوت كتير بتفاصيل بس بنسمع مؤرخين بيحكوا الامور بتفاصيلها يعني وبيحكوا عن الاحداث الحدث اللي صارت وإلى ما هنالك
1: مشان هيك معك خبر إنه جوزيف ستالين عطاهم أرض بعيدة عن موسكو تقريبا شي 3000 كيلومتر 5500 كيلومتر مربع لليهود كان في عدد سكانها 75,000 صاروا 150 وقت أعطاهم إياه وعد لهلا هاي المنطقة موجودة إذا بتفتحي جوجل وبتسألي لها جوجل وين الأرض اللي عطاهن إياها لليهود بيقلك وين هي هذه الأرض عطاهن هونيك هني ما بدهن هونيك بدهن هون يرجعوا للتاريخ مع أنه تاريخهم بيقلن أنه أنتم ما رح تكونوا هون تاريخهم بيقلن نفيهن تاريخ تبعهم إذا بتقري التاريخ اليهودي بيقلن أنتم منفيين عيشوا برا عيشوا محل ما بدكن بس ما تعيشوا هون هلأ كافي بالعصر الحديث أنه فلسطين وصلوا لقصة بدهم يعملوا الدولة أوكي عملوا الدولتين ما عم يعملوا الدولتين
0: إلى أين نتجه بكلمتين حتى نحكي فن ونستفيد بالفن هلأ
1: نحن معلقين بالهواء حاليا معلقين بالهواء معلقين بالهواء الفضايح اللي عم بتعمل بأمريكا ما بعرف شو بدها تكون نتيجتها يعني إن كان هلا أو بعد فترة يعني الاتفاقات اللي عم تنقع يعني اللي عم تنعمل ساعة بقولوا لك اتفاقات هيدي ميكانيزم ميكانيزم يعني آلية يعني بتعمل هيك وهيك وهيك هذا مش اتفاق هذا فرض عرفت كيف؟ المستقبل مش واضح ابدا
0: صحيح
1: مش واضح ابدا
0: على كل حال المنتصر بيفرط
1: اكيد اكيد
0: صحيح
1: بالنهايه اكيد المنتصر بس انه على
0: كل يعني احنا الله يساعدنا وين
1: على على كلفتنا على كلفتنا نحن شو عشنا أكيد. شو عشنا بهالبلد يعني عدا عن انه انضربنا عده مرات بالعمله بال 85 بلشت
0: قول انت معوض على ضربة العمله ها
1: معوض.
0: من اي سنه
1: بال85 وبال86 لانه كان وقتها كان باربع ليرات الدولار ب83 وقت انتجت فيلمي يعني سكرنا وصار الدولار ب16 ليرة وربع وربع وبعدين مسلسل للال بي سي كان الدولار ب19.30 ليرة قبضونا يوم 75 انتاج اخراج تمثيل كل شيء مونتاج اللي بدك اياه
0: وتوبت على الانتاج
1: توبنا على الانتاج ما عادش فيها الانتاج اساسا
0: اكيد بس انت من ال 85 86 متوب على الانتاج
1: ايه من وقتها خلص انه لا يلدغ المرء اكثر من مرتين.
0: يعني يعني يعني هلا صحيح تأثرت وتراحوا المصاري بالبنوك إيه؟ عندك ومصارينا كلها راحت بالبنوك، ولكن تحديدا عم نحكي عن جورج شلهوب. صحيح تأثرت بس كأنه عندك مناعة كان شوي.
1: عندي مناعة لانه ما عادش في مبلغ حرزين، انا ما عادش في شيء حرزين، راحوا كلهم. راحوا كلهم، اعطونا اياهم بالتراب المصاري شو سعر الدولار.
0: صحيح إيه؟ للاسف إيه؟ للأسف. على كل حال خلينا نرجع نحكي بشي حلو، بس نحكي بشي حلو يعني نحكي عن جورج شلهوب، المسلسلات اللي عملها، الأفلام السينمائية اللي عملها، النجومية اللي بعدها، بعدني مصرة على النجومية اللي بعدها حاضرة لهلأ، لأنه كل ما في مسلسل بيكون في جورج شلهوب بنعرف أنه هيدا المسلسل قيم، وبنعرف انه حتى لو في بهذا المسلسل السيناريو قشط شوي ولا الناس المواهب الجديده قشط شوي، بنعرف انه في جورج شلهوب يشكل سوبر لهالمسلسل وسوبر لهالمواهب الجديده.
1: والله ليك لبنان بيعج بالمواهب بالفعل، يعني نحن على الصعيد التقني مثلا نلاحظي لما بلش الانتاجات حتى السورية تيجي تنعمل هون اكتشفوا ان داش عنا استديوهات وميزون دو برودكسيون مؤهلة تشتغل اعمال كبيرة. اللي كنا لحنا اللبنانيين المنتجين اللبنانيين اللي عم يشتغلوا ما يستعملوها لانها مكلفة. عرفت كيف؟ انه كل هالفانات اللي كان موجودة، مطابخ جوالي والغرف للممثلين موجودين، من احنا كنا نغير تيابنا ايام على الطريق، يعني اذا عنا مشاهد بالسيارة لو بدنا نغير والى اخره، كلها هي ما قدرنا استعملها قبل ما تبلش نتفليكس وشاهد ياخدوا برامج. يعني انه بس انه بالفعل احنا رأس مال المسيحي ما اشترك ابدا بالانتاج ابدا، كان أفراد يشتغلوا قد ما معه ويشتغلوا بشغلنا. يعني كنا لحنا المنتجين المخفيين، يعني أنه يقول لي المنتج أنه ما تلحي علي وإلى آخره، تنطروا لا يخلص شغل لا يقبض لا يدفع. يعني أنا كنت مساهم بالإنتاج ما هيك؟
0: صحيح.
1: للأسف يعني بالبنوكي ما كانت تعطي شيء له علاقة بالفن، ما بتدعم الفنون أبدا، ولكن وين صاروا؟
0: كانت تشتغل تجارة يعني.
1: نعم تجارة،
0: بتدين 200,000 بدها تجيبهم 300,000 و 400,000 يعني
1: مثلا.
0: صحيح؟
1: ايه طبعا 10,000 بتحطيهم بالبنك بيشغلوا لها مليون ليرة، لأنه بيعطوك كارت بتشتري فيه شيء. عرفت كيف؟
0: يعني هلأ برأيك صحيح الدراما المحلية يعني
1: في بلا بعد في ناس عم بيقوموا، يعني مثلا المسلسل اللي عملوا يورجو
0: المحافظة
1: 15 بيأثر بالعالم، لأنه عم بيحكي عن شيء موجود بالمجتمع تبعنا. عرفت كيف؟ شو عم بيصير وإلى آخره، وشو صار وشو عم بيصير. بس لحنا الفنون إجمالا بالعالم العربي بعيد كتير عن الواقع تبعه. يعني يكون هذا بحب هيدي وبحب هيديك، وهيديك بدها ولد ما عم تجيبه بتجيب حدا يحبل محله الى اخره،
0: الام البديله
1: او مغرومين. شوف الاغاني كلها شو صايره سخيفه، مثلا واحد عمره 70 سنه ماشي مع وحده عمرها 20 مثلا، انه عرفت كيف؟ انه لطيف، انه شو خاصه بهالايام الصعبه اللي عم عيشها بلبنان. يعني
0: نحن عم نحكي عن دراما بالسنين، خلينا نقول 5 سنين وست سنين وسبع سنين اللي مرقوا، دراما المحلية معدومة، يعني فيها السنتين
1: إيه؟
0: بلشت إذا بدك تاخد محلها بمسلسل أو باثنين
1: إيه؟
0: دراما بيور محلية، دراما بيور لبنان.
1: لكن هلأ الشركات اللي كانت عم تنتج بالأول لنتفليكس أو لشاهد أو لتود أو لكذا، في كذا محطة يعني بيشتغلوا تأملنا فيهم خير، على أساس أنه هلأ بلشت بيك برودكشن، وبالفعل صار في عندهم بيك برودكشن. يعني لما أنا أعمل مسلسل يكون معي وراء الكاميرا 6-7 أشخاص ماكسيموم، وبشتغل لما بشتغل معهم كممثل بلاقي عندهم 70. عرفت كيف؟ أنه نحن كنا عم نشتغل باللحم الحي، يعني
0: صحيح
1: باللحم الحي. يعني أنا فيلمي كنت أحمل الشاريو وركبه لركب الكاميرا عليه. عرفتي كيف؟ إنه بس ما ارتحنا يعني كممثلين ما ارتحنا.
0: عرفت حتى كيف؟ بالزمن الجميل لتلفزيون لبنان ما ارتحنا
1: لا ما ارتحنا ما ارتحنا ابدا. شو
0: يعني على طول في وجع.
1: انا من الرواد اللي بلشوا يصوروا برات استوديو سنة 86
0: صح.
1: مسلسل كامل عملته سجين بين الاصابع برات استوديو. ما كان حدا يسترجي يطلع لانه معودين على ثلاث كاميرات مع ثلاث حيطان. كاميرا هون كاميرا هون كاميرا بالنص. عرفت كيف؟ هذا كانوا معودين عليه. أنا ما كان زمن جميل يعني. كان في قصص بعض الأوقات الممثلين المنيح اللي بيعرفوا
0: يمكن
1: يقدوا.
0: استاذ جورج عم بيحكوا عن زمن جميل هو انتشار المسلسلات اللبنانية
1: طبعاً
0: بدول عربية واللي كان تلفزيون لبنان الرائد بالمسلسلات بهذيك الأيام.
1: إيه كان الرائد بس
0: هذا هو الزمن الجميل.
1: ما كان أول رائد. لا ما كان أول رائد. مصر كانت مصر كانت الرائدة الكبيرة بالمسلسلات يعني. نحن كان عنا تكثيف على الكمية يعني. كان استوديو قناة 11 أو تحت ثلث الخياط يعني. إنه كل يوم في حلقة بتطلع كل يوم. عرفت كيف يعني 365 يوم يمكن فيها 325 يوم كل يوم حلقة 325 حلقة. هلا شو بده سوق؟ كنا نعرف وقتها كان بده 1500 ساعة بعدين صار بده 3000 بعدين صار بده 5000 صار بده 10000 هلا بتعطيه 20000 بيستهلكون ساعة. ايه كنا عم نشتغل باللحمة الحائلة حتى نعملون يعني هون. ما كنتم
0: مرفهين يعني.
1: لا ما كنا مرفهين ما كنا مرفهين ابدا ما كنا مرفهين ابدا ما كنا مرفهين.
0: بالنسبة لطالما ذكرنا طلت الخياط والحزمية، شو رأيك بافتتاح مبنى الحزمية بعد طول غياب؟
1: أنا من زمان كنت عم طالب فيه. ليش متركين هالستوديو مسكر؟ إنه هذا الستوديو
0: هلا البعض قاموا لأيامي إنه عم تتحول شوي طائفية افتتاح مبنى الحزمية. إنه ليه عم بغضوا النظر عن تلة الخياط وهلا كل الأنظار على مبنى الحزمية إنه شو
1: بمنطقة
0: مسيحية معلش عم نحكي هيك بالأشياء اللي أنا عم بسمعها واللي نحن عم نسمعها يعني. للأسف عم نحكي طائفيا بس هذا هو الواقع.
1: بدنا نتخطاها هالشي بدنا نتخطاها. لحنا معظم مسلسلات اللي انشغلت الحزمية كانت شركة خاصة بالزمان وأنا بعرف ناس لهلأ عندهم أسهم فيها وناسينهم. في ناس عندهم أسهم عيام رزق يعني
0: فياتهم
1: هلأ فياتهم عندهم أسهم بالقناة 11 تلت الخياط أكتر شيء اشتغلنا فيها. بس استوديو صغير كان 200 متر يعني 200 متر مربع بينها بالحزمية
0: مبنى كثير كبير
1: مبنى كبير فيك تعمل دوبلكس فيه
0: صح.
1: وكنا نصور فيه. بس اللي بدك يكون عندك المصمم تبع الديكورات كان يبقوا شاطرين يعني. عقوب أصلانيان اللي عمل مشوار الطويل يعني عمل لك باخرة بقلب الاستوديو شافت باخرة مع ماي تحت. عرفتي كيف يا اخري ايه بالامكان واحد يعمل بتناس هو ليش لا انه ما في مانع اثنان يشتغلوا والثلاثة اذا يشتغلوا. انا كان مشروعي بالزمان بال2001 انه النقابات عبر وزارة الثقافة تاخد استوديو بعلبك مش اللي بيعمل انتاج افلام ارض كتير واسعة تعمر فيه كذا استوديو تلفزيون الميجر سيت محل ما في شغل أكتر شيء يكون بهالستوديو والباقي خارجي. عرفت كيف نستثمره بهديك الوقت يعني. ما عاد رد علي
0: نعم
1: ما عاد رد علي
0: وصلنا للنقابات وهون لو بدك تبقى نقيب
1: لا لا ما, ما, ما أول شيء ما لي حق بقى ماشي نحن ما عندنا شيء.
0: لو إلك حق كنت بإيد؟
1: لا ما كنت بإيد ما كنت بإيد. أنا كنت هدفي إنه نحن أنا وقت عملت نقيب عملناها بأصعب الأمور يعني. كنا لحديت هلا يعني نوع من سيرفايفل يعني استمرار نستمر لأنه أنا عملت نقيب بدون مخصصات نقيب بدون مخصصات اجتماعات مجلس إدارة كلفني كل سنة 1000-1200 دولار بنزين بس لروح مرتين أو ثلاث مرات حسب على النقابة يعني. لا إذا نحن ما بنعمل اتحاد نقابات عبس.
0: انت وقتك كنت نائب كنت عم تحكي فيها،
1: كنا عم نحكي فيها وحكينا مع النقابات الثاني وكذا، بس بقولوا لك ايه بس ما بياخذوا، ما في مبادره يعني تعالوا نجتمع نعمل اتحاد، ما في. الدولة طلعت شيء اسمه صندوق التعاضد
0: الموحد غير صندوق التعاضد طبعا نقابة الفنانين المحتفين
1: في فترة عطيوا ناس ما لهم علاقة بهذا إدارته، هلا رجعوا لإدارته من الفنانين، في 8 نقابات في بقلبه يعني. بس أنا عم بحكي عن الانتحادات،
0: حتى اللي خارج النقابات فيه ينتسبوا لصندوق التعاضد الموحد،
1: ما بعرف I don't know
0: من
1: الفنانين
0: يعني.
1: لا، هني لازم يكون منتسب للنقابة، للنقابة معينة ليفوت على شو اسمه على الصندوق الموحد.
0: يمكن أنا غلطانة.
1: ليفوت على الصندوق الموحد. بدون اتحاد صعب نقدر نفشخ فشخة لقدام. مثلا خلال فترة نقابتي مثلا إجاني مندوب من سوريا، نقابة السورية، إنه بده يحكي معي مشان مشاريع مشتركة بيننا وبين سوريا يعني.
0: أي سنة؟
1: من شي سنتين.
0: وتتغير
1: شهاد عبده اسمه، هو
0: وتتغير الحكم بسوريا ولا أيام؟
1: كان تغير أوكي. كان تغير الحكم بسوريا. قلت له بدنا نجتمع مع 4 نقابات، نقابة المسلين ونقابة الموسيقيين ونقابة
0: مسلي طرابلس
1: لا هولي لا بدون 4 نقابات الأساسيات اللي هي نقابتنا ونقابة المسلين ونقابة الموسيقيين ونقابة السينمائيين. هولي كله لازم يكونوا باتحاد مجموعين مع بعضهم. نحن أساسا كنقابة الفنانين المحترفين لما عملناها وكان نحن المؤسسين تبعها وتركت أنا فترة طويلة فيها، هيدي النقابة كان مفروض تجمع كل هالشي، ما قدرت جمعت لأنه كان في مصالح فردية لأشخاص.
0: يعني النقيب أحسان صادق نوجه له تحية كان يقول أنه مش حرزان الاتحاد قطين ودار لبنان، يعني ما الاتحاد بده بلد كتير كبير، بده منتسبين كتير، أنه قطين ودار يعني مش حرزانين نعمل اتحاد، كان هيك يقول.
1: يصطفل هو يقول اللي بده إيه، بس مش هذا المزبوط يعني. المزبوط هي أنه يكونوا مجتمعين كلهم سوا، ما أنه صار في شيء واقع، في واقع، في ممثلين وفي الفنانين المحترفين وفي الموسيقيين وفي سينمائيين، عدوا اجتمعوا مع بعضكم وعملوا اتحاد، والاتحاد بصير هو بيمثلكم كلكم. عرفت كيف؟ بصير إذا بتاخدوا قرار.
0: مين كان رافض هيدي الفكرة؟
1: لا هي القصة
0: من النقباء الحاليين.
1: اجتمعنا عدة مرات مشان قصة إنه المهنية بالنسبة للنقابات. ما في شيء اسمه نقابة فنية مهنية كادري.
0: كلهم أوردر.
1: اوكي نحن ما فينا
0: سوري كلهم سانديكا. كلهم سانديكا، أنتوا بدكم يصيروا أوردر.
1: ما فينا نعملوا أوردر. بالدول العربية قدروا يعملون أورد، يعني عملوه أورد، صار عندهم هن السلطة الكاملة، كان بمصر كان بسوريا بالأردن، ياخدوا قرارات،
0: ياخدوا شيء. نقابات مهنية صح؟
1: مهنية رغم أنها غلط بس ماشي. عرفت كيف؟ يعني أساسا بالفن ما في شيء اسمه أورد.
0: لا صحيح. نقيب حكيت عن صندوق التعاضد الموحد، ماذا عن صندوق التعاضد الخاص بنقابة الفنانين المحترفين واللي عليه مشاكل من سنين وسنين وسنين وبعضهم نفس الأشخاص اللي كتير فنانين مش راضين عنهم واللي عندهم تجاوزات كتير واللي بعضهم على رأس هذا الصندوق؟
1: يعني إذا بدك تحكي بهالموضوع حكي معهم، حكي مع شكري أنيس فيخوري اللي هو رئيسه، وحكي مع
0: فادي سعد
1: لأنه بعد في مصاري شي 350 ألف يمكن دولار هلا موجودين بالبنك. أنا تركته اضطريت أترك.
0: ليه؟
1: لأنه غلي علي، لأنه ما عادش في عدد كافي. قبل كان عنده 850 شخص.
0: أنت كنائب كنت راضي عن صندوق التعاضد الخاص بالنقابة؟
1: كنت عم نجرب نرجع نعيشه يعيش، لأنه لما صارت هالمشاكل بين الصندوق وبين النقابة بأيام سميرة وإحسان يعني.

0: أنا ما قدرت أدفع الفروقات، رحت على الصندوق الماروني. عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: بس مش قصة إنه تركته لأنه مش ماشي الصندوق، لا كان ماشي وإمكانه يمشي، بس ما وافقت على طريقة إنه إدارته، ما وافقت.
1: نعم.
0: ما قلع بس ما يعني كنائب الصندوق هو مستقل ماديا عن النائب، يعني اضطر يوفر ياخذ اوضه بالنقابه ليعمل فيها
1: راضي. هل هناك كان انجازات بولايتك او لا؟
0: لا
1: ما قدرت تعمل انجازات
0: استمراري، ما فيش انجازات، ما في شيء، ما في انجازات. لا ما قدرت اعمل شيء.
1: ليه؟ في عرقله كتير...
0: ايه
1: في عرقله؟
0: لا ما في عرقله.
1: طب وليه؟
0: لانه استمراري. انجازات شو؟ صندوقنا عم بيدوب، البنك بياخذ كل شيء. كان في 8000 دولار بالصندوق، البنك عودي بياخذ 50 دولار كل شهر منه، يعني السنة عم بياخذ 600 دولار وممنوع تسحبي منه الدولارات. اذا بدك تسحبي على 15000.
1: يعني هو تاثر بالازمه
0: طبعا الصندوق. الازمه اكلته.
1: بس ما قبل كان في ازمات حول هذا الصندوق على كل حال.
0: اساسا الصندوق تعاضد في 350000 دولار كان بعده لهلا. بس هولي ما يعني بده، اذا بده يدفع شيء بده يدفعهم على 15000. عرفتي كيف؟ بدون.
1: نعم. نائب، عم شوفك بأدوار بمسلسلات أو ضيف شرف أو شخصية أساسية.
0: مساند.
1: مساند.
0: مساند. نحن عنا هون دايما بينسوا لأنه طلع بمصر مثلا بتلاقي كل الكبار بالعمر عندهم أدوار، حتى بسوريا الكبار عندهم أدوار،
1: حتى برا.
0: ايه بس انه هون بحبوا انه شاب وبنتها، هو منيح لازم يكون الشباب يطلعوا، يعني مش ضد هالشيء يعني. بس يكون في عنا ادوار جيده، وعم ناخذ، انا عم باخذ ادوار جيده، مش عم باخذ ادوار كيف ما كان.
1: عم بتغربل ولا ان لم يكن ما تريد فقد ما يكون؟
0: لا عم بغربل، عم بغربل. اذا كان دور ما عجبني ما باخذه. يعني على القليل نحافظ على شويه ستاندينج يعني.
1: إذا بتقعد بتعمل هيك، إذا بدك بيلون لآخر كم سنة للشخصيات اللي أخذتها، أي شخصية هيك بتعتز فيها وبتقول إنه عن جد هيدي الشخصية أعطيت كتير شيء مما لدي وعملت شيء بالمسلسل؟
0: أكيد. يعني في عدة شخصيات. المشكلة إنه شخصية اللي صار لي كذا سنة عم بيعطوني إياها، عم بيعرضوا علي وعم بوافق، هي بنا بروتاغونيست انتاغونيست، يعني شريرة. شريرة يعني شي رئيس عصابة، شي وزير فاسد. شي أب متسلط وبده شي مثل ما ممكن. شخصيات هيدي حلوة ويعني إدائها ما إنه هين يعني. كله لأنه بعتبر أنه أنا عندي الكفاءة الكاملة لحتى أقدر أرسم هيك شخصيات يعني.
1: برأيك دور الفيلن بده إمكانات عند الممثل أكتر؟
0: مش الإمكانات بتجي من الكريشندو اللي بيخلقها الكاتب بالحوارات. عرفتي كيف؟ الكاتب بيعرف ما يهرب من المشاهد الصعبة. هلا أكتر الإجمال لما بتشوف يبلش مشهد صعب وإلى آخره، بأنه قطع راح غير محل بيرجع عليه بعد شوي. طيب شو صار بهالفترة اللي هيدي؟ إنه وين راح المشهد؟ ما تهرب من المشهد، كفي المشهد للآخر. عرفت كيف؟ لا صار في هلا شغل أحسن من هالناحية يعني. نحن عنا كتاب جيدين بهالناحية. بس يعني مثلا بالتحدي لما اشتغلت وكان على اساس انه ضيف، عندي 25 مشهد بالمسلسل، ولما عم بقرا بقول له هذا ما بيطلع 30 حلقه، قال لي عم بكتب. طلع المسلسل 60 حلقه وبدل 25 مشهد طلعوا 160 مشهد. انه كنت عم تضحكوا عليه يعني، وقت وقفنا التصوير
1: صح
0: وصلحنا الامور يعني.
1: يعني هون الماده لعبت دوره يعني، مش معقول.
0: اكيد بس الماده ما دفعه كما يجب لو عارف هالقد عندي شغل.
1: صحيح
0: هذا الفرق. عرفت كيف؟
1: بممكن كان دورك اكبر من هيك بكتير.

0: في بعد قصة تانية
1: ليه تقلص الدور؟
0: ما بعرف I don't know I don't know هلا هو طلع كافي بالنسبة للموجود يعني، بس انه على اساس بيكون عنده عائلة تانية مرة تانية وعنده ولد منها عطيلي وما بعرف شو، ما بعرف ليش وقتها تقلص، يمكن لأنه قصة نايت كلاب وشرب وإلى آخره مش خارج رمضان يعني، عرفتي كيف؟ يمكن يمكن هيك يعني. هيك
1: مبروك الميركس
0: يعني، كتر خيرهم منيح الأخوين زاهي وزاهي وفادي الحلو، بعدهم مصرين يستمروا، عرفتي كيف؟ أنا قلت أول ما أخذت أول جايزة سنة 2004 يمكن إنه هيدي الجايزة كان مفروض إنه الأكاديميات الفنية
1: تمنحها
0: والمعابد الفنية يكونوا هن مجتمعين ويعملوا هلا الاحتفال يعني مثل ما مثل برا يعني. إيه مثل مثلا الأمريكان فيلم إنستيتيوت كان بلشها من زمان. إيه بس إنه هلا
1: شو بتقول لك هالجايزة بكلمتين؟
0: اعتراف بتاريخي، اعتراف بتاريخي.
1: اي متى رح نشوفك انت وإلسي ويورغو بمسلسل واحد او بفيلم واحد؟
0: يعني
1: الفكرة ابدا مش مطروحة ولا انطرحت عليكم؟ و
0: بالظروف اللي لهنا عم نعيشها ما بقى فيك تاخدي مخاطرة مخاطرة مادية بعمل من هالنوع دخل الناس.
1: لو في لو يعني في انتاج كما يجب
0: في في مثلا عندي قصة فيها تاخدنا ثلاثتنا مثلا انه لزميل
1: تركها على جنب
0: انه في حال يعني الوضع
1: ليجي وقتها
0: عرفتي كيف؟
1: يعني هون فينا ننطر
0: ما بعرف قديش فينا ننطر. انا كان مفروضي تكرمت مع الميريكس وكان مفروض اتكرم مع زمن الجميل. زمن الجميل أجله لأنه أنه تكرمت هالسنة بركي متخليك لسنة الجاية. طيب بس بركي متت أنا هالسنة وما قدرت تتكرم.
1: سلامة قلبك وإن شاء الله بتعيش لفوق المية لأنه الحياة بتلبق لك. أنا عبرك بدي وجه تحية لألتي فرنيني، بدي وجه تحية ليورغو شلهوب، وبدي أقول لهم ناطرينكم بشي مشترك
0: إن شاء الله.
1: سوا أنا بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك. الوقت مرق كتير بسرعة، ولكن بعرف عندك كتير اشياء تقولها. منقطع فترة وبرجع النقيب جورج شلهوب معي على الهواء حتى اذا بدك نحكي عن الماضي، لانه الماضي ماضي جورج شلهوب بيستاهل انه ينحكى عنه اكتر واكتر.
0: ثانك يو وفاء، يعني هذا لطف منك، وتحياتي للمشاهدين والمستمعين لصوت لبنان الحر.
1: يا اهلا وسهلا فيك النقيب الممثل والمخرج جورج شلهوب. مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر، نلتقى الله بريد نهار الثلاثاء ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف الثلاثاء هو الملحن يحيى الحسن. يعني رح تكون غنائية بامتياز هيك على العود، لأنه منعرف إحساسه ليحيى قديش حلو. إلى اللقاء.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: سلام يخاطب الأمم المتحدة بعد قليل، وعون ثقة اللبنانيين أهم سلاح. الجنوب غارات وتفجيرات وأحراق منازل وتهديد إسرائيلي بمرحلة جديدة من القتال. مخزومي من معراب، خلافنا مع حزب الله لا يختصره السلاح. قبلان السلطة التنفيذية شريكة بكل ما يجري في الجنوب.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. الأنظار شاخصة إلى نيويورك، حيث يحضر لبنان بمختلف ملفاته وأزماته في الكلمة التي سيلقيها بعد قليل رئيس الحكومة نواف سلام. في الداخل إلى ميدان الجنوب الساخن، ثمة ميدان آخر ترتفع وتيرة حماوته يوما بعد يوم، عنوانها الأساس: الأوضاع الاقتصادية الضاغطة بامتياز وارتفاع الأسعار وما يرافقها من احتجاجات تتصاعد تواليا.
1: في التفاصيل، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في خلال الأيام المقبلة، بعدما استكمل عملية تدمير البنى التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. وأعلن الجيش أنه هاجم بنى تحتية إرهابية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة من تنظيم حزب الله في المنطقة الأمنية في الجنوب.
0: في الجديد الميداني، استهدف الطيران مرتين أطراف زوتر الشرقية وواديا بين فرون والغندوري ما تسبب بحريق، وأيضا المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطي الفوق، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف كفر تبنيت، بيت ليف، حولة، وادي سلوقي، بني حيان وبيوت السياد. وتوغلت قوة إسرائيلية في سدانة في خراج بلدات كفر شوبا.
1: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في محيط الطيب دير سريان وتمشيطا بالرشاشات باتجاه المنصوري وبيت ياحون، وأحرق عددا من المنازل في منطقة الجلاحية في الخيام، وحلق الطيران الحربي بكثافة في أجواء البقاع، بيروت وكسروان.
0: جنوبا أيضا، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرق وتسهيل حركة الأهالي، باشر الجيش اللبناني أعمال فتح الطريق المؤدية من بلدة تولين باتجاه برج قلاوي.
1: قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن لبنان الذي نريده تكون فيه الحياة الإنسان أو حياة الإنسان فوق كل اعتبار.
2: لقد كانت السنوات الأخيرة الامتحان الأصعب لهذه القيم، إذ مر لبنان بمحطات هي من الأقصى في تاريخه الحديث. في كل مرة كنتم حاضرين خلال جائحة الكورونا، حين أبعد الخوف الناس عن بعضهم فاقترمتم أنتم منهم وأسعفتم وواكبتم وساعدتم. كنتم هناك في الرابع من آب حين اهتزت بيروت وامتلأت شوارعها بالركام والدم والجرح وساد الذهول، ولم يكن أحد يعرف من أين يبدأ. بدأتم أنتم. كنتم هناك خلال سنوات الانهيار حين ضاقت الحياة بالناس، فكنتم لهم سندا في المرض والحاجة. وأنتم هنا اليوم في هذه الحرب فيما الخطر قائم، وعائلات تهجر، وقرى ومدن تتعرض للقصف، وآلاف اللبنانيين يحتاجون إلى من يصل إليهم.
0: وفي أثناء وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعدد الرتباء والأفراد في المرداشي، قال عون إن ثقة اللبنانيين أهم سلاح، والشعب يدعم الجيش ويحترمه، وهذا أكبر فخر.
3: ما في جيش وقف شعبه معه إلا وانتصر، وما في جيش وقف شعبه ضده إلا وانكسر. أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، بيحترمكم، وهيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح، لأنه مثل هالمشروع هو اللي بناء مساكن. كمان كل اللبنانيين مؤمنين بأنه وحده سلاحكم المشروع هو المشروع اللي يبقى عندهم سكن ويبقى عنا نحن وطن. كيف بتحقق هالمشروع؟ أكيد بالتعاضد، وأهم شيء بالإرادة الصلبة، تماما مثل ما مشروعنا الوطني عم يتحقق بتعاضد كل شعبنا معكم، وبتضامن كل الأحرار وكل الشرفاء خلفكم، وباحتضان وتضامن كل أصدقاء لبنان بكل العالم مع مؤسستكم.
1: على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شارك وزير الخارجية يوسف رجي في سلسلة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، وكتب على إكس أنه حضر اجتماعا وزاريا نظمته الأردن وإسبانيا والبرازيل، خصص لبحث سبل الحفاظ على الأونروا وحماية العمل الإنساني والتمسك بولايتها التي حددتها الجمعية العامة.
0: رجي شارك أيضا في الاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف روما حول الأسمدة والأمن الغذائي، الذي ناقش كيفية مواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية وفي مقدمها التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود. ونشر صورة على إكس مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أثناء المشاركة بالوقفة الإعلامية التضامنية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للإعراب عن إدانة استمرار إيران شن الهجمات على دول المنطقة وإغلاق هرمز أمام الملاحة الدولية.
1: من معراب فؤاد مخزومي: خلافنا مع حزب الله لا يختصره السلاح. عبدو متى:
4: أكد النائب فؤاد المخزومي أن الدولة لن تستقيم ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحزب والسلم، مشيرا إلى أن الحزب لا يملك حق تقرير مصير لبنان أو ربط مستقبله بمصالح طهران. مخزومي الذي كان يتحدث بعد لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في معراب، رأى أن المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملة، تسليم السلاح وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة والخضوع للدستور والقانون.
5: وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصة لحروبكم، وأهلنا ليست أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها. السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح الغير شرعي، فأمنها وكرامة أهلها ليس موضوع مساومة، وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان.
4: وإذا أكد مخزومي التمسك بتنفيذ اتفاق الإطار، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بخطة معلنة ومهل محددة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية ومحاسبة المعارضين مهما كانت مواقعهم.
5: ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان، انتظار تعليمات طهران. اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق، وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم.
4: مخزومي أعلن دعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ الأولويات، مشيرا إلى أن هذا الدعم مرتبط بالإنجاز، وأعلن رفضه تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة، ودعا من معراب إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحول المواقف إلى قرارات تنفذ ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: جدد السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة العربية السعودية في دارته في اليرزي، جدد تأكيد المملكة وقوفها ومساندتها لبنان من أجل استعادة سيادته ومقدراته كافة، وقال أن قرار الرياض برفع تعليق الصادرات اللبنانية قبل أشهر دليل واضح على التماسنا الجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية.
1: اعتبر المفتي الجعفري أحمد قبلان أن السلطة التنفيذية في هذا البلد هي شريكة بكل ما يحصل في الجنوب من إبادة ودمار وانتقام، وهي التي لزمت تل أبيب هذه العملية بخلفية دور الوكيل. كما قال
0: النائب حسن فضل الله، قال أن حزب الله مع الدبلوماسية المستندة إلى الحقوق ومع التفاوض غير المباشر إن كان يوصل إلى هذا الهدف، وجدد رفضه لاستسلام والخضوع والخنوع، وهو ما قامت به السلطة لجهة تكريس هذا الاحتلال من خلال اتفاق الإطار على حد تعبيره.
1: طالبت نقابة أصحاب محطات المحروقات جميع الفرقاء والمسؤولين بعدم زج حقوق أصحاب المحطات في أي سجالات أو تجاذبات سياسية، ورأت أن السلطة الحكومية التي ثبتت عمولة صاحب المحطة وحولته إلى شبه موظف لديها براتب ثابت لم تستطع في المقابل تثبيت المصاريف التشغيلية والأعباء المتواجبة عليه، بل عمدت بنفسها إلى زيادة الرسوم والضرائب، وإذا كدت أنها لم تلجأ حتى الآن إلى الخيارات السلبية، شددت على أن هذا الحرص لا يعني التنازل عن الحقوق.
0: 3 ملايين دولار قيمة مسروقات في سمار جبيل. فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القبض على 3 لبنانيين، 2 في كوشة عكار والثالث في النبعة. اعترفوا بسرقة خزنة في منزل في سمار جبيل البترون، في داخلها مجوهرات وسبائك ذهبية ومبالغ مالية قدرت قيمتها $3 ملايين، واسترجع قسم من المسروقات وسلم إلى المدعي.
1: أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنها ستباشر بتوحيد آلية العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان اعتبارا من 5 من تشرين الأول المقبل، تسهيلا للمعاملات على أن تستقبل كل أنواع المعاملات والمراجعات طيلة أيام العمل الأسبوعية ضمن الدوام الرسمي من دون تخصيص أيام محددة لأنواع معينة من المعاملات.
6: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: درجات الحرارة دون المعدلات الموسمية بالمناطق الساحلية حتى يوم الاثنين، لا يرجع يتحول الطقس متألب مع انخفاض أيضا بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة واحتمال تساقط الرذاذ مساء اليوم على المرتفعات.
0: كان في النشرة: سلام يخاطب الأمم المتحدة بعد قليل وعون ثقة اللبنانيين أهم سلاح. الجنوب غارات وتفجيرات وأحراق منازل وتهديد إسرائيلي بمرحلة جديدة من القتال. مخزوم من معراب: خلافنا مع حزب الله لا يختصره السلاح. قبلان: السلطة التنفيذية شريكة بكل ما يجري في الجنوب.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منا للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

مساء الخير مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. من مسا عليكم من جديد ومنرحب بزميلنا مارون بشعلينا يلي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق rll. أيضا فيكم تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على أكس، على تيك توك، على يوتيوب، على إنستغرام، على فيسبوك، وكمان كل أخبارنا لحظة بلحظة على الواتساب تشانل.

0: وينكم؟ شو أخباركم؟ كيف كان نهاركم؟ وشو عاملين بالويك أند؟
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.

أكيد اليوم رح يكون كمان عنا دعوة لشخصين، يعني لحضور بكرة الحفل تبع أحمد سعد، الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت على الساعة 8. ولكن قبل ما نبلش بعيد المسابقة، مثل ما قلت لكم، بدنا نشوف شو أخباركم ومن وين عم تسمعونا هلأ.

0: اتصالاتكم على 09-218-233 البويس مسج والتكس مسج على 79-95-11-11 منسي على جون بيض وإدمو من كندا. بناخذ اتصال لبنان الحر. ألو ألو لبنان الحر. ألو انقطع الاتصال. شو قصة اليوم مع الاتصالات؟ خلينا نسمع حنا.
1: إليك ولأسرة لبنان الحر ولجميع مستمعينك. اليوم كنت بحتشيت حتشيت بتسلم عليك.
0: مرسي مرسي يا حنا.
1: في المسابقة معك معك حنا ريف حتشيتي.
0: أهلا يا حنا ومنسمع عصامه.
2: بونسوار كيفك؟
0: منيحة؟
2: والله منين عم بسمعك هلا أنا على الصالومة تحديدا. أكل عجقة غير شكل ومضيع بوشتة طالع ميروبة يمكن ناسيها فوق. إن شاء الله لاقيها فيها مصاري فيها أوراقي وفيها الدنيا كلها فادعيلي.
0: إن شاء الله يا رب تلاقيها يا عصام. وكمان يعني طمنا لأنه عم تقولنا أكيد أهم شيء يعني فيها أوراقك اللي بتعوزهم كل يوم ومصاري أكيد يعني.

0: تحياتي لك سيمونا ولمخرج الحلقة. أنا عم بسمعكم من موريال كندا.
1: يا أهلا بكل المغتربين بكندا وكمان بسمع أدمو من كندا.
2: سيمونا أنا بعت هيدا موجود بعت الفيديو. نعم. يعني اللي عم بيصير بين امبارح الهجوم
1: ما بدنا نعلق على الموضوع ادمون بليز بليز بليز من كافي مع جورج
3: حياتي بونسوار اول شيء بليز زبطوا الاذاعه طلعتوا لي ضغطي انا ببعضرهم بشوف بليز زبطوا على الاذاعه ارسال عاطل جدا جدا جدا
1: زبطونا الإذاعة لأنه في عالم بيطلع ضغطة سامي صايغ تحياتي الكبيرة لك أكيد خليك معنا تكون عم تشارك بموضوع ال

0: مستمعينا نحن ننتقل لنستمع لكلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: الجمعية العامة استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج الجميع، ازددوا يقينا بصواب اختياره. فمن دون الثقة المتبادلة لا يمكن للأمن والسلام أن يترسخا بين الدول، ولا للتعاون بينهما أن ينمو. فقبل أكثر من 80 عاما أنشأت الأمم المتحدة على وعد بأن تحل قوة القانون محل قانون القوة، لكننا لا نزال نعيش في عالم تتزايد فيه الحروب والنزاعات، وينفق عليه في التسلح أكثر مما ينفق على التنمية، فيما يبقى المدنيون الضحية الأولى، ويواجه الملايين التهجير والجوع والحرمان. والمشكلة ليست في غياب القواعد، بل في انتقائية تطبيقها إن لم يكن في عدم تطبيقها. فلا يمكن أن تكون سيادة الدول لا تمس هنا وقابلة للتفاوض هناك، أو أن تطبق قواعد القانون الدولي على البعض دون الآخرين. إن استعادة الثقة تقتضي احترام القانون الدولي، والاستثمار في الوقاية من النزاعات قبل اندلاعها، وفي التنمية قبل أن يتحول الفقر والحرمان إلى مصدر للعنف والتطرف والإرهاب. فالتنمية قضية سلام أيضا، فلا سلام مستداما في عالم تتفاقم فيه الفجوات الاقتصادية، وتنفق فيه الدول على خدمة ديونها أكثر ما تنفق على صحة مواطنيها وتعليم أبنائها. وهذا لا يعفي طبعا الدول النامية من مسؤولياتها في الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات، لكن هذه الجهود تحتاج إلى نظام اقتصادي ودولي أكثر إنصافا وعدالة، يتيح لها فرصا حقيقية للنهوض. السيد الرئيس، تبرز مسؤوليتنا المشتركة أيضا في مواجهة التحولات الكبرى التي يشهدها عالمنا. فالتغير المناخي يهدد حياة الملايين ومصدر رزقهم، فيما تتحمل الدول الأقل إسهاما فيه أشد تداعياته، ما يقتضي تمويلا عادلا للتكيف ونقل التكنولوجيا. وفي المقابل تفتح ثورة الذكاء الاصطناعي آفاقا غير مسبوقة للتقدم في مختلف مجالات الحياة، لكنها تطرح تحديات تتعلق بمستقبل العمل وحقوق الإنسان وحرياته، ما يستدعي حوكمة دولية تضع الإنسان في حريته وخصوصيته في صلب هذا التحول. والأهم، يجب ألا نسمح بظهور فجوة ذكاء اصطناعي تضاف إلى فجوات الثروة والتنمية القائمة. إن استعادة الثقة تقتضي أن يشعر الإنسان بأن القانون يحميه، والتنمية لا تستثنيه، والتقدم لا يتجاوزه. السيد الرئيس، إذا كانت استعادة الثقة تحديا يواجه عالمنا اليوم، فهي بالنسبة إلى لبنان ليست شعارا نرفعه، ولا إدارة التحول خيارا نناقشه. إنها جوهر المهمة التي تعهدنا بها أمام شعبنا وأمام أشقائنا العرب وأمام العالم أجمع يوم كلفت برئاسة الحكومة اللبنانية. لقد تولينا المسؤولية، وبلدنا يواجه 3 تحديات مصيرية: أن يستعيد ثقة شعبه بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت وما خلفاه من مآس وجراح، وأن يستعيد قراره الوطني بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح خارج قواتها المسلحة، ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية، وأن يستعيد كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، ويبسط سيادته على كامل ترابه الوطني بقواه الذاتية تنفيذا لاتفاق الطائف، واحتراما صادقا للقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ولعل أهمها القرار 1901 الذي يبقى إلى اليوم مرجعا أساسيا ناظما للعلاقة بين لبنان وإسرائيل. ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان. وهذه ليست ثلاثية تحديات منفصلة، بل ثلاثة أوجه لقضية واحدة: استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها كاملة على أرضها. السيد الرئيس، أولا إن الثقة التي نريد استعادتها ليست ثقة بالكلمات، بل بالمؤسسات التي تحمل حقوق، وبالقضاء الذي يضمن العدالة، وباقتصاد يعيد إلى الناس الازدهار وإلى الشباب فرصهم بمستقبل أفضل. ولا يمكن أن نتحدث عن استعادة الثقة من دون استحضار انفجار مرفأ بيروت. فجرح الرابع من آب لا يزال مفتوحا، ولا يمكن أن يندمل من دون الحقيقة والعدالة والمحاسبة، وهي آتية لا محال. قد يرى البعض أن حكومتنا لم تفي بعد بكل ما تعهدت به، ونحن لا ندعي أن المهمة قد أنجزت، لكن الإنصاف يقتضي أن لا نغفل حجم التركة التي ورثنا: مؤسسات أصابها الشلل، وإدارة تراجعت فعاليتها، واقتصادا فقد مقومات نموه، ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت عقودا. ومع ذلك لم نتخذ من صعوبة الظروف ذريعة للتراجع عن التزاماتنا، ولن نتراجع عنها. فلبنان باشر ورشة إصلاحات على أكثر من صعيد، في تفعيل الإدارة وتعزيز استقلالية القضاء وتحديث قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، وهو يتقدم في الطريق إلى استكمال الإصلاحات المالية بهدف إعادة الانتظام واستعادة الودائع، وبما يسمح في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لما يشكله من رافعة لا غنى عنها لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وبوابة للحصول على التمويل المطلوب من سائر الشركاء الإقليميين والدوليين في مساري التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وغايتنا من الإصلاح ليس أن نطلب من شعبنا أن يجدد ثقته بالدولة، بل نريد عبر الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها. ثانيا، إن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بالإصلاح وحده، بل باستعادة قرارها الوطني أيضا. ومن هذا المنطلق لم نكتفي بالتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، بل ترجمنا هذا الالتزام في قرارات اتخذها مجلس الوزراء، ولا سيما في آب وأيلول من العام الماضي، ثم في أذار من العام الحالي، بعدما وجد لبنان نفسه أمام حرب لم يخترها بل فرضت عليه على الرغم من تحذيراتنا المتكررة، نعم المتكررة، من مخاطر الانجرار إليها. ومع اتساع الحرب في المنطقة وتعدد المبادرات الرامية إلى إنهائها، تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة: لا أحد يتحدث باسم لبنان، ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. إن مستقبل لبنان لا يقرر بنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمنا لتسويات تعقد في غيابه. ثالثا، لقد كان موقفنا من الحرب واضحا منذ البداية، نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقا لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد وأكد عليه القرار 1901، ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته. والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها. وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات. لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده. السيد الرئيس، في هذا السياق لابد لي من الإشادة بالدور الذي طلعت به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وبشجاعة قيادتها وعناصرها وموظفيها وتضحياتهم في سبيل حفظ الاستقرار ودعم الجيش اللبناني في مهامه وتنفيذ القرار 1901. وإلى كل الدول التي ساهمت في هذه القوة كل الشكر والتقدير من لبنان. لقد أخذنا علما بقرار مجلس الأمن 1990 لعام 2025 الذي قضى بإنهاء عمليات اليونيفيل في نهاية هذا العام وبدء انسحابها تدريجيا، والطلب من الأمين العام استكشاف الخيارات المتاحة لمواصلة تنفيذ القرار 1901. وما يهمنا التشديد عليه اليوم وهنا هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي. السيد الرئيس، إن استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب، بل تعني أيضا عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم. لقد خلفت الحرب في لبنان أزمة إنسانية واسعة ودمارا كبيرا في المساكن والمرافق العامة والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، وحرمت أعدادا كبيرة من اللبنانيين من بيوتهم ومصادر رزقهم. وإننا إذ نشكر أجهزة الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين على مساهماتهم الإنسانية، ندعو إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين ولا سيما النازحين بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية. إن إعمار الجنوب ليس مجرد عملية إعادة بناء الحجر، إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم. السيد الرئيس، إن لبنان الذي يقف أمامك اليوم لا يتنصر مسؤوليته ولا هو يطلب من الآخرين أن يقوموا بما يتوجب عليه القيام به. نحن نتحمل مسؤولياتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. السيد الرئيس، بديهي أن لا استقرار مستداما في لبنان من دون استقرار مستدام في منطقتنا، ولكن لا استقرار فيها ما بقيت هذه المنظمة عاجزة عن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، مثله مثل سائر شعوب الأرض لا أقل ولا أكثر. وعلى الرغم وهذا على الرغم من عشرات القرارات الصادرة عن هذه الجمعية وعن مجلس الأمن التي تضع أسسا واضحة لذلك، ناهيكم بمبادرة السلام العربية. أما مأساة غزة الجريحة فقد وضعت ضمير العالم وعجز مؤسساته أمام امتحان لا يجوز الهروب منه. ولا بد لي هنا من التشديد على أن تجفيف تمويل وكالة الأنروا أو تقويض ولايتها لا يلغي حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وإن كان هذا ما يسعى إليه البعض، بل إنه يضاعف معاناتهم ويهدد فرص الحل العادل والدائم لقضيتهم، كما يزيد من الأعباء على الدول المضيفة لهم وفي مقدمتها لبنان. وبصدد وضع الأمن في منطقتنا يهم لبنان أن يجدد تضامنه مع دول الخليج العربي والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية وسلامتها. فهذه الاعتداءات لا تبقى آثارها محصورة في ساحات المواجهة، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد وأسعار البضائع ولا سيما المواد الغذائية والطاقة ومعدلات التضخم. السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أختم كلمتي بالعودة مجددا إلى عنوان هذه الدورة من الجمعية العامة، وهي استعادة الثقة وإدارة التحول من أجل أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. والحقيقة أننا لا نستطيع أن نطالب دول العالم بالتغيير في سلوكياتها فيما لا نقوم بالتغيير المطلوب في منظمتنا كي تحقق النتائج المرجوة منها وتستعيد ثقة شعوب العالم بها. فالواقع أن العالم تغير جذريا منذ عام 1945، تضاعف عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو 4 مرات، انتهى الاستعمار ونهضت أفريقيا وتحولت آسيا وظهرت قوى جديدة وتغيرت موازين الاقتصاد العالمي، لكن التركيبة الأساسية لمجلس الأمن بقيت أسيرة لحظة تاريخية تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. فلا يمكن لأفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في المجلس، ولا للدول الصغيرة والمتوسطة أن تبقى مجرد متفرج على قرارات تتعلق بأمنها ومستقبلها. نعرف جيدا أن إصلاح مجلس الأمن مسألة معقدة، لكن صعوبة الإصلاح ليست حجة ضد ضرورته، لا بل أن إصلاح أحوال الأمم المتحدة لا بد أن يبدأ من هنا، من مجلس الأمن، لأن به أنيطت المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. لذلك أجدد ضم صوت لبنان إلى أكثرية أعضاء منظمتنا في دعوتهم إلى توسيع مجلس الأمن بما يحقق تمثيلا أكثر شمولية وعدالة. ولأننا واقعيين لا ندعو إلى إلغاء حق النقد فيه، بل إلى تقييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي الإنساني. وما إصرارنا على الإصلاح في الأمم المتحدة إلا لأننا نريدها منظمة أكثر تمثيلا، أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية، منظمة وفية لمبادئ وأهداف شريعتها ولكن متجددة دوما، لتكون على قدر تحديات عالمنا المتغير بسرعة وعلى مستوى تطلعات شعوبنا وأجيالنا الجديدة. وشكرا.
2: On behalf of the Assembly, I wish to thank the
3: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ابقوا معنا لمفاتيحكم بأي جديد. إلى اللقاء.

من بعد ما كنا سمعنا كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، صار وقت نرجع لكم مستمعينا مع وين كنتوا قال شو عملتوا شو عاملين بالبيك أند، ومن بعدها منرجع منفوت على مسابقة البرنامج.

0: منمسي على ميري وجوزيانا كمان ومنسمع ميدو
1: يا ديكوها
0: يا سيمونا.
1: أنا بالمصادفة أنا شو بفهمني في يوناني مدري شو عم يحكي. كل مرة بدي يحكي معك يا بيطلع مؤتمر يا بيطلع كلمة يا بيطلع شيء معصبي. أنا كفايم شو بعرفني ساعة يوني.

إذن في حريق ضخم داخل أحد المطاعم بمنطقة دبي، مثل ما عم بقلنا زميلنا إلي كامل والصورة يلي صور لنا إياها.

سبحان خبرنا شو عمل بكرة وبعد بكرة. يعني هلأ بنعتبر أنه للأسف يعني آخر الصيفية هلأ للأسف مع هيدا الدموع يعني, بس أنه واحد بيجرب لحاله أنه في مدارس هلأ رح تبلش نهار التنين والأهالي يعني بترجع لهيدا مود المدارس والقعدات بالبيت وأجادهم.

0: بونسوار لحضرتك ولأسرة
1: بونسوار.
0: البرنامج. صراحة أنا الأحد طالع على سيدة بشويت وأكيد رح أذكركم بصلاتي.
1: ثانك يو كثير جوزيف، كثر دعواتك للكل يعني ولا لنا خصوصا، شكرا كثير وان شاء الله تكون زياره مقبوله يا رب. نحن ما رح نطرح هلا يعني سؤال المسابقه، اكيد رح نطرحه من بعد موجز الاخبار السريع تتكونوا كلكم صرتوا معنا على السماع وتتكتروا كثير اجوبتكم واتصالاتكم، لانه الدعوه لشخصين من عند مش من عند لحضور دعوه الفنان احمد سعد حفلته بالفورم دو بيروت بكرة 26 الشهر على الساعة 8.

رح نطرح موضوع أو سؤال الحلقة ونرجع نفوت دغري على الموجز بهذا الوقت. مثل ما قلنا بعتوا كل أجوبتكم على 7995911 بفويس مسج أو تاكست مسج ودايما مع اسمكم وعائلتكم والجواب. شو هي الحضارة يلي ابتكرت الكتاب المسماري؟ هذا هو السؤال. نحن أكيد رح نكون عم نتلقى اتصالاتكم من بعد ما نرجع، ولكن دايما رسائلكم فيكن حتى هو ماشي الموجز. إذن شو هي الحضارة يلي ابتكرت الكتابة المسمارية على 7995911 voice message و text message الجواب، وكمان اسمكم وعائلتكم، ومن بعد الموجز اتصالاتكم.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر. حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

0: ويان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من وجع بالكتف وصار لهم فترة وعم بياخدوا أدوية، الطريقة الأفضل للتشخيص الأفضل هو إنه ينعمل صورة رنين مغناطيسي للكتف، لأنه هيدي الطريقة الأفضل تنقدر نشخص الحالة. وأنا ضد إنه ينعطى إنجكشن أو إبر بالمفصل قبل ما يكون معنا صورة رنين مغناطيسي أو MRI للكتف.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: إنها 6:45، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في خلال الكلمة التي ألقاها في الأمم المتحدة، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام لا أمن أو سلام من دون الثقة بين الدول، وأن مشكلة العالم ليست بالقوانين وإنما بانتقائية تطبيقها، مشيرا إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى استعادة دولة يثقون بها وتستعيد كامل سيادتها على أرضها، وإلى أن الدولة لن تتخذ من الظروف الراهنة ذريعة للتراجع. وقال سلام: نحن نتحمل مسؤولياتنا في الإصلاح وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل بدوره مسؤولياته. في الجنوب، طال القصف المدفعي بلدات المنصوري وحداثة وصربين وعيت الجبل، وأفادت وزارة الصحة بأن الحصيلة التراكمية للاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب وصل إلى 4386 قتيلا و12413 جريحا. خلال تسلمه هبة أجهزة طبية من سلطنة عمان، أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين أنه يتم استثمار كل الدعم الخارجي والموازنة الموجودة لتعزيز الرعاية الصحية في لبنان. إلى إيران، حيث قال مستشار للمرشد الأعلى الإيراني: إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات، فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا. وذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية وقف عرض وبيع تذاكر الرحلات الجوية إلى العراق حتى إشعار آخر. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: نرجع مع أجوبتكم وسؤال الحلقة يلي كنا طرحناه قبل الموجز. شو هي الحضارة يلي ابتكرت الكتابة المسمارية؟ اتصالكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-95-9111 مع اسمكم وعائلتكم، ومناخد اتصال. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: كيفك؟
1: الحمد لله.
0: مين معنا؟
1: جورج سفر.
0: كيفك يا جورج؟
1: الحمد لله.
0: تفضل.
1: الحضارة الفينيقية.
0: شكرا لك يا جورج.
1: العفو يا أختي.
0: يا أهلا وسهلا فيك.

0: سينتيا عون بتقول الحضارة السومارية. بناخذ اتصال. ألو
1: ألو،
0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: مين معنا؟
1: معك رويدة.
0: كيفك يا رويدة؟ شو العائلة؟
1: نشكر الله.
0: شو العائلة رويدة؟
1: رويدة بهو.
0: بهو، شو الجواب؟
1: كمان أنا بقول الحضارة السومارية يلي هي العراق اليوم.
0: شكرا لك.
1: ميرسي.
0: يا هلا يا هلا.

0: مرحبا سيمونا.
1: يا هلا.
0: الحضارة السومرية بالعراق. إلي فخر معك.
1: شكرا يا إلي. منكفي كمان مع إلي عيد عم بقلنا جواب الحزورة الحضارة السومرية ما بين النهرين.
2: هاي سيمونا، أنا بتصور هي الحضارة السومرية يلي كانت ببلاد الرافدين، يعني إذا بدك بجنوب العراق. سوري ستقلك اسم بيير سعادة.
1: تحيتنا يا بيير.

سافيو صقر بيقول الحضارة السومارية، كمان مين بيقول نسيم المجد بيقول تحياتي من مجد العنجر الحضارة السومارية. شكرا لك يا نسيم.

0: 218 233 الو
1: الو يعطيك العافية.
0: يا هلا، كيفك زكريا؟ تفضل زكريا.
1: اليوم الفرصة الأخيرة.
0: ايه،
1: بقول عن الحضارة السومرية.
0: اوكي، شكرا لك يا زكريا.
1: باي
0: باي.

0: بونسوار، يعطيك العافية. حضرتك طرحت السؤال للمسابقة،
1: نعم
0: أنا حابب جاوب على السؤال. أنا
1: تفضل.
0: بقول الحضارة السومرية، أوكي، ببلاد ما بين النهرين، هني أول مين اتبعوا الكتابة المسمارية، أوكي، اسمي جوزيف العظم.
1: شكرا لك يا جوزيف. من جامعة نسمع عصام.
2: والله أنا عندي رح يخلص الويك أند وبعد ما وصلت على ميروبا عم فكر دور وارجع خلص
1: عفاك.
2: بلش جمعة جديدة، بعدني بجعيطة وكمان مسكر السير والبوشات مليطة.
1: يلا وصل على البيت وطمنا يا عصام. ما بنسمع جان بيض.
3: هاي سيمونا، يعطيك العافية. الحضارة السومرية والعيشوا في بلاد ما بين النهرين، وميرسي، تحياتنا لك سيمونا.
1: وإلك يا جان.
4: مدام سيمونا،
1: نعم،
4: ميدو معك أجين. بدي أقول لك السومريون هن اللي ابتكروا على الحضارة، وتحية لخالتي إسعاف كمان.
1: تحياتنا كلنا، تحياتنا لإسعاف. منذكر أنه جائزتنا هي دعوة لشخصين من لحضور حفل الفنان أحمد سعد بكرة بالفورم دو بيروت على الساعة 8. كل الأشخاص اللي عم بيكونوا عم بيربحوا أو ربحوا معنا هيدي الجمعة، الشركة المعنية بتنظيم الحفل هن بيتواصلوا معكم مستمعينا كرمال يقول لكم كيف بتفوتوا على الحفل أو كيف تحصلوا على التيكت تابعكم.
5: مساء الخير من جديد،
1: اهلا حنا
5: مستمعين كلاس لبنان الحر في الحضاره الفينيكيه.
1: شكرا
5: معك حنا ليف حكي.
1: شكرا يا حنا.

شو هي الحضارة يلي ابتكرت الكتابة المسمارية على 0918-233 وعلى 70-959-1111 مع اسمكن وعائلتكن؟

0: هاشي منى كيف حبيبي؟
1: ديك
0: الحضارة الصومالية مزبوط. ايه انا جورج ابيض. هاشي منى
1: يا اهلا يا جورج. بس ما بعرف اذا قال الصومالية او الصومالية صراحة، بدي ارجع اتاكد، بدي اتاكد من الجواب.
0: ديك الحضارة الصومالية مزبوط. ايه
1: اوكي
2: عصام شاهين معي، الحضارة الصومالية.
1: أهلا يا عصام. نسمع فيروز بعتت لنا، يعطيك العافية. أنا بقول الحضارة الصومالية، معك فيروز حجار.

0: بسام شحادة بيقول الجواب الحضارة السومرية.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دور

0: مرحبا،
1: يا
0: كيفك؟
1: أهلا.
0: يعطيك العافية. معك محمد المصري، أنا بقول الحضارة السومرية.
1: تحياتنا يا محمد، يلا كتروا كتروا أجوبتكم. عن جد السؤال كتير هين، وأبسط الأمور فينا نفوت على جوجل أو نسأل تشات جي بي تي. السؤال هين كتير والجواب عن جد أهون منه. مين قلنا أنه ابتكر الكتاب المسماري؟ أي حضارة عم نحكي؟ الجائزة هي دعوة لشخصين لحضور حفل الفنان أحمد سعد بكرة 26 الشهر الساعة 8 بالفورم دو بيروت.

0: بونجور سيمونا.
1: بونجور.
0: أنا بقول الحضارة السومرية. معك سعد سكر.
1: تحياتنا يا سعد. نور بركات. الجواب الحضارة السومرية.

0: ناخذ اتصال. الو الو حضرتكم على الهواء لبنان الحار. الو اوكي ما طالعين نقطع الاتصال. آلام بشير عم بيقلنا انه في غيري بعتوا فويسات قبلي ونحنا ما فتحناهم ابدا. ما في يكون هذا الشيء مزبوط, بس لما تصير ترجعوا تبعتوا فويس ورا فويس بصير يبعت الفويس, يعني بيبعد الفويس تبعكم, واكيد في بيكون اشخاص قبلكم بعتوا فويس فبنسمعه. فخلينا نسمع الفويس تبع آلام.
1: بونجور, معك آلام بشير. هي الحضارة الصومالية, هي الحضارة الصومالية. مرسي.
0: شكرا آلام. برجع بقول مستمعين لما بتبعتوا فويس اذا بترجعوا بتبعتوا من بعده مساج تاني, شيء طبيعي انه حيرجع يصير بعيد بوقته, فقدامنا ما بيقعد يبين, بصير يبين بعيد, يعني بصير ناخذ الفويسات اللي اوريدي هن واصليننا قبل. فاكيد نحن ما بنقطع حدا قبل حدا ابدا. ناخذ اتصال. الو الو
2: الو
0: اسعاف. لك كيفك يا اسعاف؟
2: الحمد لله. مان وينك
0: يا عمي؟ انا هون. انت وينك اسعاف؟
2: عاملي هلا عندك.
0: انا هلا يعني ماشي قاعد على الهواء عم اتسلى معكم. عنا سؤال يا اسعاف, بدك اسالك اياه؟
2: كم سالتك؟
0: انا سيمونا.
2: شو
0: السؤال؟ انه شو هي الحضارة يلي ابتكرت الكتابة المسمارية يا اسعاف؟
2: سومريين.
0: مين؟
2: سومريين.
0: شكرا لك يا اسعاف
2: حبيبتي, انبسطت انا شفت معك.
0: وانا كمان انبسطت فيك يا اسعاف. باي.

0: رح نسمع كل الفويسات اللي واصلين لنا هلا بلا ما نكون عم نقطش من ولا غنيه، ومن بعدها رح نرجع نطرح كمان سؤال تاني ونعطيكم شانس اخر بركه كمان اذا كنتم مجاوبين شيء غلط انكم يكون هلا جوابكم صح. حنسمع كل الفويسات اللي واصلنا.
1: بعتلك صوره بنت بنتي شفتيها؟
0: شفتها. خلينا نسمع.
2: هاي سيمونا والله بعض عصام اهين مني، انا بعدني بجوني وبدي اطلع على 20، بس اذا مسكر الطريق عم بيقول عن طريق جعيتها بركي بطلع من مارد حريصة، ما بعرف مارد حريصة اذا كانوا عم بزفتهم بالحكيم في عجلة، ما بعرف اذا هلأ بلحق اطلع. ايه سيمونا بنصور مرة تانية الكتيبة المسمارية، ما بعرف اذا الشعب الاغريق هن اللي هيك بعرف انا هيك اخدع ايام الجغرافيا والتاريخ.
0: اذا تانكيو لك جورج مطار. اتصال الو راح الاتصال نسمع.
3: مرحبا سيمونا كيفك؟ أنا نولا أيوب سعيد، اشتقت لكم والله. أنا كنت بالشغل وهلأ لو أنا أعمل بيرك، بس كنت عم صمد السكورة وعم زبط الحفية في دربي بعد الموسم.
0: أوكي.
3: أنا بقولك الحضارة الصومالية وأنا اشتقت لكم كتير.
0: نحن كمان يا نولا.
4: مرحبا سيمونا، يعطيك العافية جهاد معك. الحضارة الصومالية.
0: أوكي. إليان أصوف بتقلنا الحضارة الصومالية. نسمع ثاني آخر
5: سيمونا كيفك منيحة؟ إيه أنا بقول حضارة الصومالية. بون ويكاند لإلك
0: وإلك يا سامي. إذن الجواب الصح هي الحضارة الصومالية مش الصومالية، الصومالية بالراء. بس رح نرجع نسأل هلا بعد شوي سؤال تاني تتكتروا أحاسكن بالربح.

0: اتصال لبنان الحر. الو،
1: مرحبا.
0: اهلا اسعاف.
1: اهلا فيك يا قلبي.
0: قولي لي
1: عن شو السؤال؟
0: هلا في سؤال تاني رح اسالك اياه.
1: يلا تفضل.
0: مين هو العالم يلي وضع القوانين الثلاثه للحركه؟ رح اعطيك احتمالات: ارسطو، نيوتن، ام اينشتاين.
1: ما هوني انا قاعد حصات السيارات.
0: مين هو العالم يلي وضع القوانين الثلاثه للحركه؟ ارسطو، نيوتن، ام اينشتاين. شو يا اسعاف؟
1: ارسطو.
0: ما بعرف، عم تساليني او عم تجاوبيني؟
1: انا بقول اينشتاين.
0: اينشتاين. شكرا لك يا اسعاف.

0: إذن مين هو العالم يلي وضع القوانين الثلاثة للحركة؟ أرسطو، أينشتاين، أم نيوتن؟ أكيد دائما اتصالاتكم على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج مع اسمكم وعائلتكم على 70-95-911-11 وكمان بعدنا بذات الدعوة اللي هي دعوة واحدة اليوم رح تكون بس هي لشخصين كارد يعني كارد كارت لشخصين لحضور حفل الفنان أحمد سعد بكرة بالفورم دو بيروت على الساعة 8.
1: هاي سيمونا معك داني هي
0: هيدا الفويس يلي قبل
2: مساء الخير من جي سيمونا
0: أهلا حنا
2: ومساء مستمعينك ومساء
0: يا أهلا وسهلا فيك
2: أينشتاين معك حنا لي بحكي
0: شكرا شكرا لك نسيم المجد بيقلنا نيوتن

0: أنطونيوس تو الجواب نيوتن. يسعد لي مساك يا أنطونيوس. اتصال. ألو. مرحبا.
1: مرحبا
0: زكريا.
1: مبروك. خلينا صوت الرايق يا رب.
0: شكرا يا زكريا. شو الجواب؟
1: نيوتن.
0: نيوتن. شكرا لك. يا هلا. نسمع جورج مطر.
2: سيبونا من جديد. عم عزبك معي.
0: أبدا.
2: مش الصوماليين، السومريين. هودي بلد ما بين النهرين.
0: أوكي
2: هالحضارة هن التكروه.
0: بس كمان يا جورج بدنيك تجاوبنا على السؤال الثاني، من هو العالم اللي وضع القوانين الثلاثة للحركة، نيوتن، أرسطو، أم أينشتاين؟ زميلنا إلي كامل جاوب قالنا نبيه بري حط ثلاث قوانين للحركة. حلوة عن جد حلوة.

0: مرحبا، كيفك؟ يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: العالم هو إسحاق نيوتن. معك رائدة البلبيسة.
1: شكرا لك.
2: بونجور، مايك ألان بشير عن جديد. نيوتن، إسحاق نيوتن.
1: Thank you لك ألان. نور بركة الجواب نيوتن.

0: تمام بونسوار، أنا بقول نيوتن.
1: أوكي يا سامي.
2: نيوتن.
1: بس بليز الاسم والعائلة ضروري. فيروز حجار بتقول كمان نيوتن، بس مش حادة كمان، الجواب نيوتن.

0: مونا يعطيك العافية. نيوتن ثانك يو.
1: ثانك يو جون.
2: بونجور معك ألكسندر شاربل وهبي وهو نيوتن.
1: شكرا يا ألكسندر.

0: لبنان الحر. الو
1: الو
0: مرحبا،
1: يعطيك العافيه.
0: اهلا يا جورج.
1: جورج جوزيف سفر.
0: ايه اهلا، تفضل جورج. شو الجواب؟
1: نيوتن.
0: نيوتن، شكرا لك.
1: مشكوره.
0: يا هلا. اليان اصوف بتقول كمان نيوتن، سينتيا عون كمان بتقول نيوتن. من كافي بيل فويس.
2: بونسوار، كيفك؟ معك جورج. انا بقول نيوتن.
0: جورج كمان بليز ابعث لنا اسم العائله.
3: مرحبا عن جديد سيمونا. نيوتن
0: بليز. مستمعينا ابعثوا لنا الاسم والعائله، والا ما فينا نحسب الجواب.
4: سيمونا هاي مرتين. اسحاق نيوتن هو اللي اخترع الثلاث حركات والجاذبيه كمان.
0: نكفي.
5: مرحبا سيمونا، انا نقول ايوب سعيد. اسحاق هو اسمه الحقيقه اسحاق نيوتن، هو اللي حط القوانين الثلاثه للحركه.
0: شكرا لك.

0: منذكر أنه جايزتنا دعوة هي لشخصين لحضور حفل الفنان أحمد سعد بكرة بالفورم دو بيروت على الساعة 8. هل أنت فكر أنت بس بتعذبني من وراء الأزاز؟ بس أنا اليوم بدي أعذبك. كيفك مارون؟
1: صباح.
0: أنا أقترب على الميكرو
2: بعد
0: معنا مارون زميلنا بشعرينة. شو الأخبار؟
2: والله رواق. عندك؟
0: أنا تمام كتير.
2: تمام كتير.
0: كيف القعدة عندك؟
2: جديد علي، مش معود.
0: إلا هاي بقى
2: إيه معود من ورا الكواليس أنا.

0: بونسوار مرة جديدة حضرتك، طرحتي سؤال
1: صح.
0: جديد أنا حابب كمان جاوب عليه. أوكي، أنا بقول إسحاق نيوتن، أوكي، العام 1687. ميرسي لحضرتك. جوزيف العظم.
1: أهلا يا جوزيف، من كافي بعد؟
2: أستاذ سيمون نيوتن ساعد سكر.
1: شكرا سعد. محمد العبد بيقول نيوتن، نسمع كمان.
3: سعد لي مزهكي عصام شاهين.
1: أهلا يا عصام،
3: أنا بقول كمان نيوتن.
1: بنسمع كمان عصام آخر، إن شاء الله يكون وصل.
4: أنا بدي خبرك إنه وأخيراً وصلت على ميروبا.
1: والبوشات.
4: وأخيراً لقيت البوشات.
1: وأخيراً.
4: كانت بقلب الحرام يلي بنام فيه.
1: لك شو منيمها معك البوشات؟
4: بالتخت يعني يلي بنام فيه. فحمد لله انتهت على خير.
1: كتر خير الله. سامي مرهج بيقول نيوتن.

0: ايه سيمونا ميدو معك. انا بقول نيوتن لانه كان صاحبي سيمونا. نعم. عدا عن نيوتن انا اعطيت جوابي.
1: نعم.
0: بس بدي اسالك سؤال على الهواء. انت بتعتقدي ما انت عم تسالينا سؤال وانا بدي اسالك سؤال.
1: لا هو انا اللي بسال سؤال.
0: بتعتقدي انه نيل أرمسترونغ دعس على القمر مزبوط؟
1: هيدا صرت تاني مرة تسألني لي هذا السؤال على الهواء يا ميدو، وانت بتقلي انك مش مؤكد ومنك ما بتقيمي بهيدا الخبرية، وقلت لك قبل مرة انه ما فينا نكون عم نكب يعني معلومات منا دقيقة ابدا، اكيد عم نحكي من ميلتك، ما فينا نكب هيك معلومات. ف ميدو خلينا نتفق انه انا بسأل انت بتجاوب.
2: هاي سيمونا.
1: هاي
2: جورج. بدي ارجع لك لح انه نيوتن وهديك السومريين.
1: نعم.
2: او تسمع ما بقطع النهرين. انا بلدغ بالرئيس شوي.
1: ما بيأثر.
3: صاحب نيوتن هو اللي فعل حركاته والجاذبية.
4: اسحاق.
2: هاي.
4: هو الحقيقة.
2: نيوتن. وهديك السومريين.
1: اوكي جورج اكيد وصل جوابك. محمد العبدو بيقول نيوتن. الجواب الصح مزبوط هو اسحاق نيوتن يلي هو العالم يلي وضع القوانين الثلاثه للحركه. وبدنا نقول مبروك لسينتيا عون يلي رقم بينتهي ب 869. اكيد سينتيا رح يوصل لها مساج مبروك كرمال تعرف حالها انه هي ربحانه بحال كانت او بطلت معنا على السماع. جايزتك مثل ما قلنا بيتواصلوا معك اكيد المعنيين بالموضوع كرمال يقولوا لك كيف بتستلميها او كيف بتروحي على الحفل، حفل الفنان احمد سعد بكره بالفورم دو بيروت على الساعه 8. شكرا لكم مستمعينا وشكرا لكل حدا كان عم يشارك معنا وكل حدا كان بس على السماع. شكرا لك إلي كامل. ملتو أنا بتجدد أن الله راد التنين على الساعة 3. إلى اللقاء.

0: أصدقائي السائقين، نحن على أبواب شتوية، وشتوية يعني كتير من المطر والإنزلاقات ومخاطر الطريق إذا ما ادركنا عدة أمور واتبعنا الكتير من التوصيات. أولا القيادة بروية وحذر وبسرعة كتير معتدلة تحسبا لأي طارئ. ثانيا الاعتماد على فرملة الموتور من خلال الفيتاس وتصغير درجاته، وفي حال استعمال الفريم وحسيت أنه السيارة عم تزحط خفف إجرك على الدعسة تيبرم الدولاب وياخد مساره الصحيح. هون بتلعب دور صغير عنك السيارات المزودة بالأبئس، وأكيد الانتباه كتير عمر دوليبك وعدم نشافة. أيضا وضوح الطريق من خلال مساحات بتنظيف الإزاز، وما بدها توصية التركيز القوي على الطريق وعدم استعمال الهاتف الخليوي، وفي حال المرور بمستويات عالية من الماء على الطرقات المطلوب القيادة ببطء شديد والموتور رالونتي منعا لخفء المياه وسحبه لداخل المحرك وأجزائه من خلال الهواء يلي بيسحبه.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل، طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: بلا مؤاخذة، ثمة حالة من التيسنة التي قد تشكل مدعاة فخار لدى بعض جهابذة الممانعة، وخلاصتها مهما حصل ومهما حلت الكوارث والمحن بالجنوب وبالبيئة الحاضنة، ومهما استشرى احتلال وموت وخراب، وكله بسبب التورط في حروب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل، من إسناد غزة إلى إسناد إيران، فإن هؤلاء الجهابذة لا ينفكون، يدعون المقاومة ويدعون إلى حق المقاومة، علما أن إسرائيل كانت مرتاحة ومريحة وراء الحدود والخط الأزرق، وأنها انسحبت مرة واثنتين وثلاثا تأكيدا على عدم رغبتها في احتلال أراض لبنانية. لكن الحزب الأصفر وبتوجيهات من الحرس الثوري الأسود كان دائما يصر على استجلاب الدب إلى كرمنا، ثم ينبري ويطبل أذاننا بالمقاومة. ولماذا؟ السبب واحد أحد، كي يبرر الاحتفاظ بسلاحه، ليس لمواجهة إسرائيل بل للاستقواء على الدولة وسائر اللبنانيين. كفوا شركم عن لبنان، وكفوا عن استجلاب إسرائيل، الشر المطلق كما سماها الإمام موسى الصدر، إلى أرضنا، وكفوا عن ادعاء البطولات، سواء في مارون الراس أو في نقول الراس، سواء في بنت جبيل أو في أم سهيل، سواء في قلعة الشقيف أو في أنفاق التشقيف، سواء في تلة علي الطاهر أو في هضبة تادرس المطهر. عالطالع والنازل تهاجمون رئيس الحكومة بمكيال، ورئيس الجمهورية بمكيالين، والسياديين بثلاثة مكاييل، والقوات بأربعة مكاييل، وبعد لن تفلحوا، لن تفلحوا، لن تفلحوا ثلاثا في إقناع شجرة البرتقال بأنها أرزة عاتية، وبأن من يستظلها من أرانب وسناجب وعناكب هم أسود ستلتهم الحكومة، كما بشرنا وزير البلاط السابق. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، طاب مساؤكم وإليكم بانوراما. مؤكدا أن لا أحد يتحدث باسم لبنان، سلام أمام الأمم المتحدة لتفعيل اتفاق الإطار وتجنب الفراغ بعد اليونيفل. عون للجيش، تضحون لأجل من يقفون ضدكم وضد الدولة. مخزوم من معراب، المطلوب تسليم السلاح للدولة. طهران قدمت لواشنطن خطة لفتح مضيق هرمز، ترامب يعد بأمور عظيمة مع الصين ومستشار خامنئي يتوعد.

0: التفاصيل مع جان حتشيتي ونجوى جرداق. أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لفت رئيس الحكومة نواف سلام إلى التحديات التي يواجهها لبنان الدولة الذي لا أحد يتحدث باسمه أو يفاوض عنه، وإلى السيادة التي لا تتجزأ وتقتضي انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح. وطالب سلام بتفعيل اتفاق الإطار وتجنب الفراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وبتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. والأنظار بعد كلمة سلام إلى اللقاء المرتقب بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي يعقد في واشنطن في الساعات المقبلة. فهل سيعبد الطريق أمام تفعيل فعلي لاتفاق الإطار؟ وفي الانتظار تتفاقم الأزمة المعيشية وتعلو معها تهديدات النقابات بالنزول إلى الشارع، ما لم تتمكن الحكومة من تخفيف الأعباء عن السواد الأعظم من اللبنانيين.
1: البداية من نيويورك وكلمة الرئيس نواف سلام مع بسام البيطار.
2: بالمختصر،
3: ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان.
2: استعادة الثقة هو العنوان الأساس والمحوري لكلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن نيويورك ذكر سلام بقرارات الحكومة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على التمسك بسيادة القرار الوطني، وتطرق إلى ما هو مطلوب ضمن تنفيذ الإطار الثلاثي.
3: تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة، لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة، بل بتنفيذ الالتزامات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
2: سلام أشاد بدور اليونيفيل وتضحياتهم، وكان له طلب إلى الأمين العام مع انتهاء مهمة القوات الدولية.
3: ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.
2: ومن سلام طلب إلى المجتمع الدولي.
3: نحن نتحمل مسؤولياتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
2: كلمة رئيس الحكومة أورد فيها البعض من أعمال الحكومة خلال هذه السنة، كالبدء بورشة الإصلاحات في تفعيل الإدارة والقضاء والإعلام والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتحدث عن جرح انفجار مرفأ بيروت الذي لم يلتئم بعد. إقليميا، شدد الرئيس سلام على ضرورة حل قضية الشعب الفلسطيني ومأساة غزة، مؤكدا التضامن مع الدول العربية في مواجهة الهجمات الإيرانية. وفي الختام دعا سلام إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة وتوسيع تمثيل مجلس الأمن مع تبدل كل المؤشرات العالمية.
0: وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وزير الخارجية يوسف رجي في سلسلة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، وكتب على إكس إنه حضر اجتماعا وزاريا نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل خصص لبحث سبل الحفاظ على الأونروا وحماية العمل الإنساني والتمسك بولايتها التي حددتها الجمعية العامة.
1: وشارك رجي أيضا في الاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف روما حول الأسمدة والأمن الغذائي، الذي ناقش كيفية مواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية وفي مقدمها التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود. ونشر وزير الخارجية صورة على إكس مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أثناء المشاركة بالوقفة الإعلامية التضامنية في مقر الأمم المتحدة للإعراب عن إدانة استمرار إيران شن الهجمات على دول المنطقة وأغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
0: إلى بعبدة، حيث قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن لبنان الذي نريده تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار.
4: لقد كانت السنوات الأخيرة الامتحان الأصعب لهذه القيم، إذ مر لبنان بمحطات هي من الأقصى في تاريخه الحديث. في كل مرة كنتم حاضرين خلال جائحة الكورونا، حين أبعد الخوف الناس عن بعضهم فاقترمتم أنتم منهم وأسعفتم ووكبتم وساعدتم. كنتم هناك في الرابع من آب حين اهتزت بيروت وامتلأت شوارعها بالركام والدم والجرح وساد الذهول، ولم يكن أحد يعرف من أين يبدأ. بدأتم أنتم. كنتم هناك خلال سنوات الانهيار حين ضاقت الحياة بالناس، فكنتم لهم سندا في المرض والحاجة. وأنتم هنا اليوم في هذه الحرب فيما الخطر قائم، وعائلات تهجر، وقرى ومدن تتعرض للقصف، وآلاف اللبنانيين يحتاجون إلى من يصل إليهم.
1: وفي أثناء وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد في المرداشي، قال عون إن ثقة اللبنانيين أهم سلاح، والشعب يدعم الجيش ويحترمه، وهذا أكبر فخر.
5: ما في جيش وقف شعبه معه إلا وانتصر، وما في جيش وقف شعبه ضده إلا وانكسر. أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، يحترمكم، وهيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح. لأنه مثل هالمشروع هو اللي بناء مساكن، كمان كل اللبنانيين مؤمنين بأنه وحده سلاحكم المشروع هو المشروع اللي يبقى عندهم سكن ويبقى عنا نحن وطن. كيف بتحقق هالمشروع؟

0: من معراب مخزومي يؤكد خلافنا مع حزب الله لا يختصره سلاح. عبدو متى
1: أكد النائب فؤاد المخزومي أن الدولة لن تستطيع ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحزب والسلم، مشيرا إلى أن الحزب لا يملك حق تقرير مصير لبنان أو ربط مستقبله بمصالح طهران. مخزومي الذي كان يتحدث بعد لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في معراب رأى أن المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملة، تسليم السلاح وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة والخضوع الدستور والقانون.
2: وللنظام الإيراني نقول لا وصاية لكم على لبنان، أرضنا ليست منصة لحروبكم وأهلنا ليست أوراق تفاوض، العلاقة تكون مع الدولة وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها. السلاح هو قرار الحرب والسلم للدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف، لا أرض محظورة على الجيش ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح الغير شرعي، فأمنها وكرامة أهلها ليس موضوع مساومة، وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان.
1: وإذا أكد مخزومي التمسك بتنفيذ اتفاق الإطار، دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بخطة معلنة ومهل محددة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية ومحاسبة المعارضين مهما كانت مواقعهم.
2: ونسأل حزب الله، ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق، وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم.
1: مخزومي أعلن دعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ الأولويات، مشيرا إلى أن هذا الدعم مرتبط بالإنجاز، وأعلن رفضه تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة، ودعا من معراب إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحول المواقف إلى قرارات تنفذ ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
3: جدد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة في بارته في اليرزي، جدد تأكيد المملكة وقوفها ومساندتها لبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة. وقال أن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية قبل أشهر دليل واضح على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن تحدث عن متغيرات كبيرة تحصل، وتوجه إلى المراهنين على الولايات المتحدة بالقول:
4: كاس اليوم بيقول من الجولان ما بده يطلع، ومن جبل الشيخ ما بده يطلع، ومن الحزام الأمني ما بده يطلع، إلى الذين يطالبون بالتخلي عن عناصر قوة لبنان، تفضلوا جاوبونا. شو جوابكم أمام هذه الغطرسة وهذا التغول الإسرائيليين؟ ما عندكم جواب إلا جواب واحد، إنه متكلين على أمريكا. وهي هلأ اتفاق الإطار اللي أنتم متكلين عليه على الأمريكان راح يصير الجولة الثامنة والتاسعة اللي بعد ما تحدد موعدهم، اللي صار توقيتهم على توقيت الانتخابات الإسرائيلية القادمة، بدون نتيجة. وهلأ في كتير نقاط ما بدي أحكي عنها، الإسرائيلي والأمريكاني دايرين ظهرون وعم يردوا على حدا. ليه؟ لأنه من الأساس الاتكال على أمريكا هو خطأ كبير.
3: معيش دياء نجت من الموت، فهل تنجو الحقيقة من النسيان؟ سيمونا حتشيتي.
5: ما قلنا إلا الله. اليوم عم تابع زيارة البابا لفرنسا، ما قلنا إلا الصلاة، بركي الله بنور لهم عقلهم. نهار اللي حاولوا يغتلوني يلي خلصني مر شربل، سمعت صوت عم بيقلي أمي يا بنتي أمي يا بنتي، لأنه أنا غبت عن الوعد شوي، وجربت ظهر راسي من السيارة وصرت صرخ دخيلك يا عدرا حدا يجي يخلصني.
6: 21 عاما مرت على 25 من أيلول 2005، يوم انفجرت العبوة المزروعة في سيارة الوزيرة السابقة ميش دياء في محاولة لاغتيالها وإسكات صوتها. نجت شدياء وعادت إلى الحياة والإعلام والسياسة، لكن الحقيقة القضائية لم تكتمل. اليوم نعود مع الوزيرة السابقة ميشي دياء في هذا التقرير عن تحقيق لم يكتمل وأسماء لم تنكشف.
5: بعد 21 سنة كل شيء بعرفه أنه المتفجرات يلي استعملوها معي هي زيتها كان حملهم ميشيل سميحة هني زيتهم نوعية المتفجرات يلي فجرتني. كل هيدي روابط يقتروا ببعضها ويصالوا للحقيقة، بس لسوء الحظ بعدنا عايشين بعالم بيعتبر فيه يمكن القضاء أنه عنده إشي أهم يعملها، أو نحن قضايا طواها الزمن ما لازم تنكشف الحقائق اللي بتتعلق فيها، أو أنه نحن بس شغلتنا نبقى نشتغل وندفع ضرائب لحتى غير شهداء يستفيدوا من الضرائب اللي نحن بندفعها، لأنه في حتى بلبنان شهداء بسمنة وشهداء بزيت. بعتذر أقول بكل محبة مع أنه بتمنى أن القضاء بلبنان يكون تخلص من رواسب الماضي ومن الستوكهولم سيندروم يلي بيعاني منه، لأنه كنا بفترة الوصاية والاحتلال السوري وبعدين الضغط يلي كان عم بيمارسه حزب الله وتوابعه على القضاء اللبناني.
6: بقيت آثار الانفجار في الجسد وبقي السؤال جرحا في الذاكرة. ميشي دياء نجت وعادت إلى الحياة، لكن الحقيقة لم تصل بعد. فالجسد قد يتعلم العيش مع الندوب، أما العدالة فلا تلتئم قبل أن يعرف من حاول القتل ومن أعطى الأمر.
0: ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في خلال الأيام المقبلة بعدما استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. وأعلن الجيش أنه هاجم بنى تحتية إرهابية في مناطق عدة من جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة لتنظيم حزب الله في المنطقة الأمنية جنوبا.
3: في الجديد الميداني استهدف الطيران مرتين أطراف زوتر الشرقية وواديا بين فرون والغندوري ما تسبب بحريق، وأيضا المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطية الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنصوري أطراف حريص وحداثة وأطراف كفر تبنيت، بيت ليف، حولة، وادي سلوقي، بني حيان وبيوت السياد، في وقت توغلت قوة إسرائيلية في سداني في خراج بلدة كفر شوبة.
0: ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط الطيب دير سريان، وقام بتمشيط بالرشاشات باتجاه المنصور وبيت يحون، وأحرق الجيش عددا من المنازل في منطقة الجلاحية في بلدة لخيام، وحلق الطيران الحربي بكثافة في أجواء البقاع وبيروت وكسروان.
3: وفي المحصلة التراكمية للاعتداءات الإسرائيلية 4386 قتيلا و12413 جريحا.
0: وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطرقات وتسهيل حركة الأهالي، باشر الجيش اللبناني أعمال فتح الطرقات المؤدية من بلدة تولين باتجاه بلدة برج قلوي.
3: تسلم وزير الصحة ركان ناصر الدين هبة أجهزة طبية من سلطان عمان وقال نستثمر كل الدعم الخارجي والموازنة الموجودة لتعزيز الرعاية الصحية.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والمنشطات العقلية آتية من الأراضي اللبنانية بمكمن محكم أسفر عن ضبط الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها، وتمكنت من إلقاء القبض على المهرب.
3: طالبت نقابة أصحاب محطات المحروقات جميع الفرقاء والمسؤولين بعدم زج حقوق أصحاب المحطات في أي سجالات أو تجذبات سياسية، ورأت أن السلطة الحكومية التي ثبتت عمولة صاحب المحطة وحولته إلى شبه موظف لديها براتب ثابت لم تستطع في المقابل تثبيت المصاريف التشغيلية والأعباء المتوجبة عليه، بل عمدت بنفسها إلى زيادة الرسوم والضرائب. وإذ أكدت أنها لم تلجأ حتى الآن إلى الخيارات السلبية، شددت على أن هذا الحرص لا يعني التنازل عن الحقوق.
0: سجل إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوي على خلفية إشكال وقع في حي الرأس الأحمر داخل المخيم، ما أدى إلى إصابة فلسطيني.
3: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
7: أعلنت إيران أنها قدمت خطة للولايات المتحدة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا استوفيت الشروط على أن تستأنف المحادثات بين البلدين بعد فتح المضيق. ووفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، فإن المقترح يتضمن وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمة عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران. وأوضح أنه إذا تمت تلبية الشروط ستعيد إيران فتح مضيق هرمز في اليوم 7 والأخير، مؤكدا أن الصين تدعم هذا المقترح. توازيا حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من الطيران أيضا. وفي الشأن الحوثي، دان اليوم مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالبا الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية. في البيت الأبيض، وفي خلال استقبال حافل للرئيس الصيني شي جي بينغ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني كان مثمرا للغاية، مشيرا إلى أن أمورا عظيمة ستحدث بين بلديهما.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
3: درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية حتى الاثنين، حيث يتحول الطقس إلى متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
0: ختاما، إعادة للعناوين. أكداً أن لا أحد يتحدث باسم لبنان سلام أمام الأمم المتحدة لتفعيل اتفاق الإطار وتجنب الفراغ بعد اليونيفل. عون للجيش، تضحون لأجل من يقفون ضدكم وضد الدولة. مخزوم من معراب، المطلوب تسليم السلاح للدولة. طهران قدمت لواشنطن خطة لفتح هرمز. ترامب يعد بأمور عظيمة مع الصين، ومستشار خامنئي يتوعد.
3: مساء لبنان الحر انتهت. شكرا لحسن المتابعة ولسامي الإلي كامل على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: غدا ماذا؟ هل من أحد في هذه السلطة يستطيع أن يعطي أجوبة للمواطنين عما ينتظرهم غدا؟ حزب الله يورط لبنان دولة ومؤسسات وشعبا ويتسبب بإلحاق الخسائر بهم، ثم ينبري بكل وقاحة ليطالب الدولة بأن تعوض الخسائر. إنه العجب العجاب، كاشف الرأي العام بما اقترفت أيديكم. وعند المكاشفة يتبين أن حزب الله هو المتسبب في كل ما حصل، لأنه لو لم يتورط بحربي إسناد لكان لبنان تفادى كل هذه الخسائر. اليوم وصلنا إلى هنا، فهل يجب أن تبقى الأمور فالتة ومتفلتة؟ ألم يتعلم المعنيون أن تسليم مقدرات البلد إلى غير الدولة هو الخطر بحد ذاته؟ والإجابة عن سؤال غدا ماذا تبدأ بوضع الدولة يدها على كل القرارات، وما لم يكن القرار في يد الدولة اللبنانية فمن العبث تقديم أي إجابة عن هذا السؤال الذي على الإجابة عنه يبنى كل شيء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: جورج عواد، ميشيل شكري طرابلسي، بيير جورج كرم، ميشو ميشيل الحج موسى.
1: ارتفعوا كالأرز.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب. ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطي الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: خوري شوقي كرم.
1: مرات كتير بنفكر حالنا إن كتير كريمين مع ربنا، لأنه عم نتخلى عن أمور كتير مهمة بحياتنا لنعطي وقت من حياتنا لنكون معه لإله، لنصلي، لنقرأ، نتأمل بكلمة الله، لنشارك بالأسرار، لنخدم قريبنا، أو لنتكرس بكليتنا لخدمته، خدمة إنجيله مثل الرسل. ولكن إذا تأملنا باللي عم نتكرم فيه على الله، رح نكتشف إنه اللي عم نقدم له إياه هو منه. ليش منه؟ لأنه الحياة هي منه، الحب منه، الفكر منه، الإبداع منه، خيرات الأرض منه. مما لك نقدم لك يا رب، منصلي بالليتورجية اللاتينية. إذا ما رجعنا شريط حياتنا وتذكرنا الأوقات يلي كنا فيها بكليتنا لله، رح نكتشف إنه ما في حدا بيقدر يدين الله، فالله بيبقى بعطائاته لإلنا أكرم بكتير من عطائنا لإله. ما من أحد ترك من أجلي ومن أجل الإنجيل بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولاد أو حقولا إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد، حتى ما يكون وعد يسوع هيدا مخدر لألنا ونفكر إنه أمر التخلي لأجله لأجل إنجيله لنيل عوض 100 هو أمر هين، بيأكد لنا إنه مع هودي الاضطهادات رح بترفقنا رغم وفرة عطايا لألنا. ولو سألنا من مين رح يجي هالاضطهاد، فالمسيح نفسه بإنجيله اليوم بيجاوبنا، نشر اللي بيعتبر إنه خسرنا لما اخترنا نتخلى عن كل حب وتعلق بأمور هالدنيا لنحب الرب ونكون بكليتنا لإله. رح يجيبنا إنه هالاضطهاد رح يجي من إخوتنا اللي عايشين وفق روح هالعالم، لأنه نحن رح منكون بالنور اللي عم ناخده من المسيح، عم نفضح سيرتهم وأقوالهم وأعمالهم ونبين الظلمة اللي هن فيها. لهيك لهدف ميراث الحياة الأبدية ما بيتردد ولا لحظة، يترك كل شيء لأجل المسيح ولأجل إنجيله، لأنه باتباع المسيح والتتلمذ لأله بعيش إنجيله طريق مضمون لميراث الملكوت. من آب نبي له الحياة الأبدية، من حفظ وصاياي له الحياة الأبدية. لهيك لمفكرين إن هن الأوائل بيناتنا نسبة إلى ما يملكون من ثروات ومراكز عالمية، رح بيصيروا يوم الدينونة بالآخر، واللي اختاروا يتركوا كل تعلق ويكون قلبهم معلق فقط بالمسيح، بالمسيح عم بيعيشوا علاقتهم بالله والقريب، رح بيصيروا الأوائل بملكوت الله. فيا رب ما تسمح لألنا، نحن اللي تعرفنا عليك وأمننا فيك لأن وجدنا عندك كلام الحياة الأبدية ومغفرة الخطايا والولادة الجديدة بالروح، إنه نتردد لحظة بالعمل على تحرير قلبنا من كل خيط بعضه رابط هالقلب ومانعه يكون بكليته لإلك ولإنجيلك. آمين.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: مساء الخير. الحراك اللبناني في نيويورك مستمر، لكن العين على واشنطن. وقد تميز نشاط الوفد اللبناني في 24 ساعة الفائتة بأمرين: الأول اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجب بالرئيس الإيراني ووزير خارجيته، الأمر الثاني الكلمة التي ألقاها سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. المعلومات المسربة من اللقاء اللبناني الإيراني تشير إلى أنه لم يكن جيدا، إذ لم يتم التوصل فيه إلى حل لأزمة سفير إيران في لبنان، لأن كل فريق تمسك بموقفه ما كرس التباعد بين الطرفين. وطالما أن التفاهم لم يتحقق في الموضوع الفرعي المتعلق بالسفير، فمن الطبيعي أن لا يتم التوافق على الموضوع الأكبر المتعلق بالتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية. بالنسبة إلى كلمة سلام في الأمم المتحدة فإنها لم تأتي بجديد، بل ركزت على ثوابت الوطنية وعلى المبادئ التي صار اللبنانيون طوقين إلى تطبيقها على الأرض، بدلا من أن تبقى مجرد كلام في الهواء. سلام الذي سينتقل من نيويورك إلى واشنطن سيعقد اجتماعا مهما مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، كما سيلتقي رجي نائب مستشار الأمن القومي مايكل نيدهام، وهو مقرب جدا من روبيو. ميدانيا، إسرائيل أعلنت أنها ستدخل مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان في الأيام المقبلة، بعدما استكملت عملية تدمير البنى التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. وهذا يعني أن إسرائيل ستواصل عملية قضم الأراضي في ظل عجز حزب الله عن المقاومة إلا بالخطب والبيانات والاستنكارات. البداية من وقائع اليوم الرابع من أعمال الجمعية العمومية، فلبنان حدد مطالبه أمام العالم، والسفير الأمريكي في لبنان بين الحاضرين والأنظار إلى ما بعد الكلمات. التفاصيل مع أنطوني مرشاق. أنطوني، مساء الخير. إذا كان مثل ما حكينا بالمقدمة، كلمة الرئيس نواف سلام أيضا أبرز ما جاء فيها، الملخص عن اليوم الرابع، كل التفاصيل معك.
1: فادي، من على منبر الأمم المتحدة شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن استعادة السيادة تعني انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، وأكد أنه لا أحد يتحدث باسم لبنان أو يفاوض عنه، رافضا أن يعود البلد ساحة صراعات للآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. وفي المفاوضات مع إسرائيل طالب بترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية بجدول زمني واضح وآلية للتحقق وعلى أساس التبادلية والمرحلية. فالاختبار بحسب سلام هو تنفيذ الالتزامات لا النوايا المعلنة. كذلك دعا إلى قوة دولية تحل مكان اليونيفيل وتواصل المراقبة والإبلاغ والتواصل لتجنب الفراغ بعد انسحابه. وداخليا جدد التزامه بالإصلاح واستعادة الودائع، مؤكدا أن العدالة والمحاسبة في انفجار المرفأ آتيان لا محالة. خلال الكلمة سمعت التصفيق يرتفع في القاعة مرتين، ومن بين الحاضرين كان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي استوقفته وسألته عن موقفه، وأبرز ما قاله للأم تي في أن مفتاح السلام برأيه هو تسليم حزب الله سلاحه، وكشف أن جولة روما اللي كانت مرتقبة في الأسبوع الأول من تشرين الأول تأجلت قليلا. كما يغادر سلام نيويورك إلى واشنطن، يرتقب أن يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو الاثنين المقبل، إضافة إلى لقاءات مع قيادتي صندوق النقد والبنك الدولي. هذه الرسالة من هذا المبنى، من مبنى الأمم المتحدة، معي أنا والزميل ربيع شمعون، على أن نستمع أولا إلى مقتطفات من كلمة سلام، ثم إلى ما قاله السفير الأمريكي حصريا في هذه المقابلة للأم تي في.
2: ثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر، تلك هي معادلة النهوض بلبنان. استعادة دولة يثق بها مواطنيها وتمتلك قرارها وتمارس سيادتها كاملة على أرضها. قد يرى البعض أن حكومتنا لم تفي بعد بكل ما تعهدت به، ونحن لا ندعي أن المهمة قد أنجزت. فلبنان باشر ورشة إصلاحات على أكثر من صعيد. نريد عبر الإصلاح أن نعيد بناء الدولة التي تستحق ثقة شعبها. لم نكتفي بالتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، بل ترجمنا هذا الالتزام في قرارات اتخذها مجلس الوزراء بعدما وجد لبنان نفسه أمام حرب لم يخترها، بل فرضت عليه. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لقد كان موقفنا من الحرب واضحا منذ البداية، نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته.
3: أنا كان بهمني كتير أعرف شو كان بده يقول رئيس سلام، لأنه بالنسبة لنا يعني هو عنده أكتر شيء، يعني مثل ما بيقولوا ماشي مع الطريقة اللي نحن ماشيين فيها. كتير مهمة أنه نعرف أنه الدولة بعدها ماشية مثل القرارات اللي عم نعملها مع أمريكا، مشان هيك كان بحب أنا أشوفه ديركت بهون بنيويورك.
1: هل فعلا في خطوات ملموسة من الدولة اللبنانية فيما يتعلق المفاوضات والتنفيذ على الأرض بالجنوب؟ لأنه عم نسمع كتير بواشنطن هنالك مطالب بالتنفيذ.
3: كل العالم مش عارف شو عم بيصير بالجنوب. الجنوب هو قصة كانت working group، يعني عم نعمل البايلوت زون وعم نعملها وعم تاخد وقت لتصير. بذات الوقت انتو معكم خبر قصة علي الطاهر، كمان كانت قصة مشربكة شوي صغيرة، بما انه كان في علي الطاهر مشان هيك تأخرت الامور شوي بالجنوب وبالبايلوت زون خصوصا. انا بتصور انه من هلأ لوقت كتير قريب لح تشوفوا شوي تغيرات بسرعة اللي عم بيصير. وانتو بلشتوا تلاحظوا كمان انه صار في هلأ بيوت عم توصل على على على الجنوب، يعني ويعني مبدئيا ماشي الحال لقدام، وبتشوفوا اسرع شوي صغير بهاليومين.
1: في جوله لروما الشهر المقبل كما يشاع؟
3: ما في جوله، ما في بعد شيء تقرر، واللي كان مقرر باول جمعه باكتوبر يعني تاجل شوي صغيره. هلا اذا بنتاجل شوي صغيره رح نوصل على الانتخابات الاسرائيليه، ما بعرف كيف رح تصير. بالنسبه لنا مش انه الاصل جوله روما ولا لا، الاصل شو التقارير اللي رح تطلع، وان كان في جوله روما ولا بدون جوله روما.
1: ماذا عن حصر السلاح؟ هل عم بتشوف، انت عملت جوله بالجنوب ايضا، كيف بتوصف؟ هل في تنفيذ على الأرض، في implementation، وهيدي ضمن التوقيع يلي حصل بواشنطن؟
3: أنتوني تعرف حصر السلاح هي بإيد ناس معينة، هني مش عارفين قديش عم بيروحوا مثل ما بيقولوا opportunities، إنه بس بحصر سلاحهم يعني كل العالم عنا بلبنان بتصير بسلام، مع إنه العالم كله حوالينا مشربك أمورة. يعني تأمل إنه نحنا بلبنان بإيدنا السلام اللي فينا نعمله وما حدا فيه يتحرك فيه، وفي ناس بعدها مقررة إنه السلاح بإيدها يعني وما فيهم يتركوه، وما بعرف ليش، لأنه البيئة الشيعية بتصير سلام عندها إن هن بيقرروا إنه يسلموا سلاحهم، وبقيت ما بقى كل شيء بيصير تمام.
1: ماذا عن الانسحاب الإسرائيلي وما بعد اليونيفيل؟ هل معقول يكون في تغيير بالإدارة الأمريكية ويقبلوا بالتمديد كما عم نسمع مطالبة، على الرغم إنه الرئيس ترامب قال إنه لا ما في تمديد لليونيفيل؟ هل معقول هذا الشيء يتغير أو لا رح نروح؟ كيف يعني شو برأيك رح يصير بالمرحلة مع انتهاء اليونيفيل؟
3: اليونيفيل بيني وبينك يعني إذا حزب الله بينزع سلاحه شو بدك باليونيفول بعدين؟ لأنه إسرائيل صرت إيلا 200 مرة، أنا حزب الله ينزع سلاحه إسرائيل تطلع لبرا، وبعدين ما بدنا يونيفول بعدين تفتح الحدود لحالها وكل شيء بيصير تمام. بس الأصل شو رح يتلاصل؟ إنه يسلموا سلاحهم إسرائيل بتطلع.
1: آخر سؤال، بعثت للرئيس ترامب يعني عدة مرارا عن قانون التجريم بين لبنان وإسرائيل، وكان وصل لك إلى السفارة لمتابعة هذا الموضوع مع الدولة اللبنانية، هل رح يتم العمل على هذا الموضوع؟
3: أنت بتعرف في كتير بلدان حتى عملت سلام مع إسرائيل وبعده القانون موجود. هلا إذا بتعمل سلام القانون بطل له معنى أول آخر، يعني هو بينحل لحاله بدون ما يشلوه يعني.
0: وفي واشنطن أيضا ماذا دار بين سلام وبسيشيكيان وعرقجي ورجي في نيويورك، كواليس المواجهة الدبلوماسية بين لبنان وإيران في تقرير جويس عقيقي.
4: من دون نتيجة كان لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، كيف لا وكل فريق في اللقاء كانت له وجهة نظر مختلفة عن الآخر. فسلام بدأ حديثه مع الرئيس الإيراني بلطش سياسية واضحة، فأشار إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين الدولتين علاقة ندية صحية وسليمة قائمة على احترام مبدأ السيادة والاستقلال وحصرية السلاح بيد الدولة وعدم التدخل في شؤون الآخر. فما كان من الرئيس الإيراني الذي فهم اللطش طبعا إلا أن رد بأن إيران تحترم مؤسسات الدولة اللبنانية، لكنها أيضا تدعم المقاومة ومبدأها في المنطقة وليس فقط في لبنان. فهم سلام الرسالة لكنه اختار أن يكمل المواجهة، وفاتح الرئيس الإيراني بملف السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني، وهنا كانت المفارقة. فقد علمت الام تي في أن تمايزا حصل في المواقف بين بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي الذي حضر اللقاء. فالرئيس الإيراني كان أكثر ليونة في التعاطي ورد على سلام قائلا: موضوع تعيين سفير جديد في لبنان نبحث به لاحقا بهدوء، فهناك أمور أخطر وأهم تحصل في المنطقة. فيما عرقشي كان أكثر حدية في جوابه وقال لسلام: نرفض تعيين سفير جديد ونتمسك ببقائه. ذهب عرقشي أبعد من ذلك إلى حد اعتبار إجراءات الدولة اللبنانية بحق السفير الإيراني مهينة وغير مبررة وبأنها كانت إجراءات خاطئة. فما كان من وزير الخارجية يوسف رجي إلا أن تدخل وأجاب عرقشي قائلا: إن السفير هو من تجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية وخالف القواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية، وإنه يحق لأي دولة في العالم أن ترفض أوراق سفير وأن تعتبره غير مرغوب به نتيجة مخالفات معينة يقوم بها وأن تتخذ قرارا بمغادرته الأراضي اللبنانية. وأضاف رجي: أعطي السفير إقامة مجاملة ولكن المطلوب أن تعين سفيرا آخر، لكن عرقشي رفض كلام رجي. وأثر وصول الحديث إلى حائط مسدود تدخل سلام وحاول احتواء الوضع وطرح مجددا تعيين سفير جديد على قاعدة أن هذا الأمر يشكل مخرجا يطوي صفحة الخلاف، وتوجه إلى بيزشكيان قائلا: قرار رفض تعيين شيباني قرار سيادي اتخذته الدولة اللبنانية ولا تراجع عنه. لينتهي اللقاء هنا من دون نتيجة لكن بهدوء ومن دون أي توتر، كما تقول مصادر شاركت في اللقاء للأم تي في، بحيث أصرت على عدم وصف اللقاء بالسيء إنما بالهادئ ولو أنه لم يصل إلى أي حل.
5: وفي السياق السياسي، هل تمكن لبنان من حشد الدعم الدولي لمرحلة ما بعد انسحاب اليونيفيل؟ الجواب مباشرة في الاستوديو مع الزميلة منى صليبة. منى أهلا بك، ما المنتظر نهاية هذا العام؟
6: خليني بلش بشيء أبرز ديانا قبل ما فوت باليونيفيل. الأبرز وللأسف وهذا شيء لن يساعد، أنه لبنان لم يعد على أولوية الولايات المتحدة الأمريكية أو على أولوية الأجندة. هون ما عم نتكل على إذا ترامب صافح الرئيس نواف سلام أو لا، أو إذا ذكر لبنان بكلمته أو لا. هذه مصادر دبلوماسية تقول أنه من بعد ما كانت الولايات المتحدة مهتمة بلبنان إلى أقصى الدرجات، خفت هذا الاهتمام إلى درجات كبيرة، لأنه في خيبة عند أكثر من دولة وتحديدا أمريكا أنه لبنان لم يقم بأي شيء. فما في ثقة. صحيح أنه رئيس نواف سلام راح يلتقي روبيو ومعه الوزير رجي ويرح يكون في لقاءات أخرى، قد يكون اللقاء جيد في الشكل ولكن راح يطلب من لبنان التنفيذ، ولبنان واضح أنه ما قادر ينفذ. نرجع على موضوع اللقاءات اللي حصلت بنيويورك. بحسب المصادر أنه كل اللقاءات سواء اللي حضرها أو اللي شارك فيها الرئيس سلام والوزير جو رجي مع بعض أو فرادة، كان في مطلب من لبنان وكان في أسئلة من الآخرين. يعني لبنان يطلب بأن لا يترك الجنوب بفراغ وأن تكون هناك قوة إما دولية أو أوروبية تحل محل اليونيفيل ولكن تحت سقف الأمم المتحدة. أيضا كانت الدول عم تسأل لبنان أنه أنت شو عم تقدم وشو عم تعمل. أمريكا متمسكة باتفاق الإطار وهذا لم يساعد. هناك مصدر يقول أنه موضوع التمديد لليونيفيل بلش يخفت أيضا، وواضح أنه رايح نحو محل لا تمديد، ولكن بيضل في 1% إمكان إنه الولايات المتحدة تكون متمسكة بهالورقة لتضغط أكثر على لبنان. هلا في أمر ملفت أيضا إنه لغاية هذه اللحظات نحن اليوم الرابع بالأمم المتحدة، اللبناني الفريق اللبناني لم يلتقي الجانب الفرنسي، ودائما كان الجانب الفرنسي يكون من أول اللقاءات، فهل هو أيضا موقف من الفرنسيين؟ كمان ما في موعد محدد للمفاوضات، استمعنا للسفير ميشيل عيسى، بالتالي اللي ألمح أنه ممكن تروح لبعد الانتخابات الإسرائيلية اللي هي ب 27 أكتوبر يعني لنوفمبر، ويمكن أكثر، هذا كله مواقف أنه لبنان لا ينجز للأسف.
7: يعني وضعنا سيء
6: ولا الأسوأ كمان،
0: وخسرنا المومنتوم
6: أكبر. صح،
0: شكرا منى.
7: شكرا منى.
8: إليكم خطاب نتنياهو في الشكل والمضمون في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ورسائل مباشرة إلى إيران وتركيا وأوروبا مع أورور كرم. قاعة يغادرها عشرات المندوبين وتصفيق من جهة أخرى، هكذا بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
9: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
8: منذ اللحظة الأولى كان واضحا أن نتنياهو لم يأتي إلى نيويورك بخطاب دبلوماسي تقليدي، بل بخطاب مواجهة في الشكل كما في المضمون، وكعادته في الأمم المتحدة استعان بالصورة والأداة لإيصال الرسالة. من هنا نذكر أن قبل 14 عاما وقف في المكان نفسه حاملا رسما لقنبلة ووضع عليه خطا أحمر للتحذير من النووي الإيراني. هذه المرة عاد إلى إيران ليقول إن ما حذر منه يومها تحرك لمنعه عسكريا، معتبرا أن قرار ضرب البرنامج النووي كان من أسهل القرارات التي اتخذها كرئيس حكومة، لكن أدوات هذه المرة كانت مختلفة. رفع جهاز بيجر أمام الحاضرين في إشارة مباشرة إلى عملية بيجر عام 2024، رسالة صغيرة بحجم البيجر أراد منها استعادة واحدة من أبرز العمليات التي نسبت إلى إسرائيل ضد حزب الله وتحويلها إلى استعراض للقدرة الاستخباراتية. ومن البيجر إلى ستارلينك، رفع نتنياهو جهازا للاتصال عبر شبكة ستارلينك، لكن هذه المرة لم تكن الرسالة موجهة إلى حزب الله بل إلى الداخل الإيراني.
9: This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech.
8: هذا وترك الجهاز طالبا تسليمه إلى الوفد الإيراني.
10: It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom.
8: لكن إيران لم تكن الهدف الوحيد. تركيا دخلت بقوة في الخطاب. نتنياهو هاجم الرئيس التركي ووصفه بالطاغية. أما أوروبا فخصها بجزء كبير من المواجهة. فهاجم فرنسا وبريطانيا.
9: For God's sake, they invented the term. Their colonies brace the entire globe. Colonialism gave us a break.
8: إذن ربما لم يكن هدف خطاب نتنياهو إقناع الذين غادروا القاعة بقدر ما كان إعلان أنه سيواجههم أيضا على الجبهة الإعلامية.
0: من الحدود إلى العمق، إسرائيل تعيد رسم خارطة وجودها في الميدان، فأي جنوب ترسم؟ تقرير ستريدا بعينه.
11: إسرائيل تخفض عددها العسكري في جنوبي لبنان من 8 ألوية إلى 6، ولكن من دون مؤشرات إلى انسحاب من المناطق التي تسيطر عليها. فبحسب الإعلام الإسرائيلي يعيد الجيش تنظيم انتشاره على مرتفعات ونقاط حاكمة تمنحه قدرة على مراقبة مساحات أوسع بقوات أقل. أما على الأرض فتشير معطيات اليونيفيل إلى وجود نحو 30 موقعا عسكريا إسرائيليا في الجنوب، من بينها 8 قواعد محصنة بعدما كان عددها 5 قبل تصعيد أذار.
12: إسرائيل حددت حوالي 20-21 نقطة تموضع لها، اللي هي حسب التوبوغرافي تاعت المنطقة تلال الأكثر يعني ارتفاعا وإطلالا على المناطق المحيطة بها لتأمين سيطرة مع عدد أقل من الجنود.
11: وفي هذا المشهد تبرز مرتفعات علي الطاهر. فبعد استكمال عمليات التمشيط فيه وتدمير بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، يرى قهوجي أن الموقع قد يشكل نقطة ارتكاز محتملة لأي تحرك عسكري مستقبلي باتجاه إقليم التفاح والريحان وصولا إلى البقاع الغربي.
7: الله أكبر، لا لا لا لا لا
11: حتى معالم الطرقات غيرها الجيش الإسرائيلي. طرقات كانت أساسية في المنطقة أزيلت وشقت طرقات بديلة تناسب تحركاتهم العسكرية والمواقع الجديدة التي يستحدثونها.
12: في فصل ما بين موضوع تثبيت الواقع فيما يسمى بالخط الأصفر والعمليات على الخطوط المباشرة مع حزب الله. الخط الأصفر هو الخط اللي حكت عنه إسرائيل واللي عينته واللي رسمته في بادئ الأمر. هذه المنطقة تستمر إسرائيل بإزالة أي أثر لهذه القرى.
11: في المقابل نقل مركز ألما أن حزب الله يتجه أكثر نحو حرب عصابات منخفضة الوتيرة تشمل احتمال تسلل مجموعات صغيرة إلى المنطقة الأمنية وربما إلى داخل إسرائيل، إضافة إلى استخدام المسيرات والعبوات.
5: الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا تعودان في رحلات منتظمة إلى مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت ومنه إلى أوروبا. التفاصيل مباشرة من المطار مع الزميلة يارا الهندي. إذن مساء الخير يارا، اليوم تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية ترانسافيا بتسيير رحلاتها وعودتها إلى المطار.
13: مساء الخير ديانا. صحيح، يعني من بعد ما توقفت من شهر تقريبا أدار بسبب الحرب أكيد، عادت الخطوط الجوية الفرنسية وتحديدا ترانسافيا وإير فرانس. ترانسافيا بلشت اليوم أول رحلة لها، وصلت على بيروت بتمام الساعة 6 مساء، وبكرة كمان رح يكون في أول رحلة لإير فرانس من بعد توقف دائم لتقريبا 6 أشهر نتيجة الحرب. أكيد في كتير دلالات على هيدا الموضوع، من الأمن والسياسة والاقتصاد، هول أمور كتير مهمة فيما يخص عودة الرحلات. ولكن رح كون عم ذكر بس شوي المواطنين وكل من عم يحضر انه اليوم ترانسافيا رح يكون عندها 6 رحلات اسبوعيا الى لبنان، رح يكون في لاير فرانس 7 رحلات اسبوعيا، والميدل ايست 12 رحلة اسبوعيا الى لبنان من والى فرنسا. اكيد رح يكون في رحلتين يوميا للميدل ايست، وايضا هذا الامر بدل على إذا فينا نقول على الاستقرار أكثر وأكثر الأمني في مطار بيروت، وأنه له دليلة بتقول أنه مطار بيروت يستوفي الشروط الأمنية اللازمة. وأكيد ما فينا نكون عم نحكي عن خطوط وشركات طيران أنه تكون عم ترجع على لبنان إلا ما يكون في بالمقابل هيدا الموضوع استقرار أمني. وكمان كنا ذكرنا ديانا أنه صار في رفع للحظر الأمريكي عن الخطوط الجوية الأمريكية. أكيد مع الأيام بيكون هيدا الموضوع عم يتكشف أكثر وأكثر. ايضا بدي اذكر دانا انه هذه يعني هيدا الصيف وهيدا الموسم كان في اكثر من 2 مليون شخص خروجا وذهابا وايابا من والى لبنان. هيدا بيعني انه حركه المطار عم ترجع اكثر واكثر، مثل ما عم بتشوفوا هلا مع زميلي فادي كيف الحركه جدا طبيعيه بالمطار، وكثير عم بيكون في عجقه، خصوصا انه اليوم صرنا باخر موسم الصيف ولكن بعد فيها اعداد وافدين كثير كبير. تفاصيل عن اكثر عن الاثر الاقتصادي والاثر الايجابي على هذه على عودة الطيران الفرنسي إلى لبنان منتابعه مع مدير عام هيئة الطيران المدني كابتن محمد عزيز اللي كان له مقابلة خاصة مع الام تي في.
14: ترانزافيا بتروح على أورلي، يعني اللي قراي نازل عبيريز قريبة بالنسبة له، بتروح على اليوم، بتروح على مارساي، في ما بيروح ديريكت، اللي عنده شغل هونيك بيروح ديريكت معهم. فرانس مثل المدليس بتروح على شارل دوغول، صار عندك 21 فلايت بالنهار بالجمعة على شارل دوغول، 3 فلايتات يوميا. هيدا بيعطيك كونكتيفيتي قوية وبينشط الاقتصاد، بيرخص التذاكر، وبيعطيك كمان اطمئنان، لأنه ما تنسي الطيران هو خارجية كمان، سياسي خارجية، بيعطيك انه مطمنين للبنان، مطمنين للوضع بلبنان. هيدا بيساهم مثل ما قلنا اقتصاديا، بيساهم وضع امني، بيساهم سياسيا، بيبعث رسالة للعالم انه لبنان عم يرجع يستعيد عافيته.
0: نشاط الرئيس عون طابع اجتماعي برسائل سياسية. تقرير حنا ابراهيم.
15: حمل خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد في بعبدة رسائل حازمة وحاسمة في وجه كل من ينتقد الجيش. وقد توقف عون عند الدور البطولي للجيش مشيدا بصموده وتفانيه. ومؤكدا أنه رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد تواصل المؤسسة العسكرية مسيرتها بخطى ثابتة مراكمة الإنجاز تلو الآخر.
16: أنتوا شعبكم معكم بحبكم بيحترمكم وهيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح. بلاكن حتى اللي عم يتهجموا عليكم ما رح يكون عندهم متر مربع يحكوا منه ولو ضدكم. الشرف بإنكم تدافعوا عن كل أهلنا وشعبنا حتى القليل جدا يلي هني ضد وطننا وضد دولتنا، لأنه أنتوا للشرف عنوان. أعان الله جيشا يحارب الغباء والغلاء وقلة الحياة وقلة الوفاء.
17: إن مشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد يعود ليكون نقطة انطلاق متجددة بإذن الله في مشاريع وخطوات يراد منها توفير الأمان الاجتماعي والاحتضان المعنوي والاستقرار المعيشي لأفراد المؤسسة العسكرية.
15: وفي المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد عون أننا نريد لبنان الذي تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار وتجمع فيه الإنسانية، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة كانت الامتحان الأصعب لهذه القيم. وشدد رئيس الجمهورية على أنه حتى للحرب قواعد والقانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع، وإسرائيل ليست استثناء.
5: بعد الإعلان حقوق الطفل في لبنان تترنح.
0: وماذا في خطة الأيام السبعة؟

0: من زيارة سلام الولايات المتحدة وثمارة مروراً بمصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وصولاً للوضع الاقتصادي المتردي وأخبار أخرى بيتنا ولا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع
0: الأحد الساعة 10
1: مع كارل عيد الصيفي.

0: الأول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيت.
2: في الأخبار المحلية، اندلع حريق ضخم بعد الظهر في داخل أحد المطاعم في منطقة الضبية، التهمت النيران أجزاء واسعة من المكان وسط تصاعد كثيف للدخان، وهرعت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الموقع حيث عمل عناصر الإطفاء على محاصرة النيران وإخمادها ومنع تمددها إلى الأماكن المجاورة. بحسب المعلومات اقتصرت الأضرار على الماديات من دون تسجيل إصابات، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق في انتظار نتائج التحقيق والمعاينات.
3: إنسانيا، حقوق الطفل في لبنان تترنح مع الأزمات المتتالية، ومسؤولية الحماية مشتركة. تقرير ميريلا بوخليل.
4: في لبنان تتقاطع حقوق الطفل مع أزمات متراكمة تهدد حقه في التعلم والحماية والصحة والعيش في بيئة آمنة، وتدفع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بعض الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة. وفي مواجهة هذه الأزمات تطلع جمعيات المجتمع المدني بدور أساسي من خلال ما تقدمه من خدمات اجتماعية واقتصادية وتوعوية.
5: الأطفال من 50 سنة هي عم بتواكب الأطفال لتأمين الحماية من العنف والاستغلال، وكان عنا أكيد مركز آمن ونحن نهتم فيهم من خلال هالخدمات المتخصصة، الدعم النفسي الاجتماعي ومتابعة الأسرة والمتابعة النفسية للطفل، قدرنا نرمم حياتهم.
4: العمل يكون مع الطفل والأسرة معا بهدف التخفيف من عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى استخدام العنف أو تعرض الطفل للاستغلال.
5: الأطفال خلال العمل 50 سنة قمنا بتطوير أدلة تدريبية للأساتذة ولمقدمي الرعاية وللأطفال كيف يقدروا يحموا حالهم من التنمر. والسنة 2026 هلأ تم انتخابك أمينة عامة المنظمة العالمية للأسرة، فهيدي فرصة لإلنا نكون عم نحط قضايا الأسر على الأجندة الدولية.
4: المطلوب اليوم آليات واستراتيجيات فعالة لحماية الطفل من الاستغلال، فيما تبدأ المسؤولية من السلطة عبر التشريع والرقابة وتأمين أنظمة حماية اجتماعية تضمن حقوق الأطفال وتحد من عوامل تعرضهم للخطر.
2: دوليا، ومن المنافسة إلى ضبط الصراع، ترامب يتحدث عن أمور عظيمة، وتشي يضع الاستقرار والإنصاف أساسا لعلاقة أمريكية صينية جديدة. التفاصيل، تفاصيل القمة مع رنا نمر.
6: لم يكن المشهد بين دونالد ترامب وتشي جينغ بينغ مجرد لقاء بين رئيسين، بل محاولة لإدارة أخطر منافسة بين قوتين عظميين من دون السماح لها بالتحول إلى مواجهة. ترامب اختار الحفاوة إلى أقصى حدودها، استقبل تشي شخصيا لدى وصوله قبل مراسم الدولة في البيت الأبيض. لكن وسط الأعلام والمصافحات ظهرت القوى الأمريكية في السماء قاذفة شبحية بي-2 ترافقها أربع مقاتلات F-22 عبرت فوق مراسم الاستقبال، وهنا تجاوزت السياسة حدود البروتوكول. ترامب تحدث عن صداقة عظيمة فيما حملت شي ثلاثة ملفات حساسة، أولها الذكاء الاصطناعي، إذ شدد على ضرورة بقائه تحت الرقابة البشرية في وقت تخوض فيه الدولتان سباقا على الرقائق والاي اي والتفوق التكنولوجي. ثانيها تايوان، حيث طالبت شي واشنطن بالحذر في التعامل مع استقلال الجزيرة مجددا أحد أخطر الخطوط الحمر الصينية. أما الثالث فكان إيران، إذ دعا ترامب إلى إنهاء الحرب عبر التفاوض سريعا في ظل اختلاف واضح بين حسابات واشنطن وبيجين تجاه طهران.
7: رغم أن التعاون الصيني الأمريكي قد لا يحل كل مشاكل العالم، إلا أن حل العديد منها سيكون أمرا صعبا للغاية في غياب هذا التعاون.
6: أما نقطة التهدئة فكانت الاقتصاد، تمديد الهدنة التجارية شهرين إضافيين حتى العاشر من كانون الثاني من دون الوصول إلى اتفاق نهائي. إذن الاستقبال كان زاهيا، والعشاء جمع الرجلين على طاولة واحدة، لكن الخلافات بقيت هي. ترامب شرع لتشي أبواب البيت الأبيض، وتشي دخل إليها حاملا خطوطه الحمر.
3: وفي مسار موازن اتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران، فماذا تتضمن خطة السبعة أيام؟ أما إيران فتهدد عبر مستشار المرشد باستهداف الطيران المدني في دول الجوار إذا توقف طيرانها.
6: واشنطن تضغط وترامب يؤجل قراره الكبير إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ففي نيويورك طرحت طهران خطة من سبعة أيام للخروج من الحرب، إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي مقابل رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي مع احتمال الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. لكن العقدة لا تزال في الخطوة الأولى، لا واشنطن مستعدة لتخفيف الضغط قبل تنازل إيران، ولا طهران تريد فتح هرمز قبل الحصول على مقابل. وفي واشنطن أيضا تطور آخر أبقى الخيار العسكري مفتوحا، مجلس الشيوخ رفض بفارق صوت واحد تشريعا يهدف إلى وقف العمليات ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس، ما يمنح إدارة ترامب مساحة أوسع للتحرك إذا قررت التصعيد. أما على الأرض فالخناق يتوسع، العقوبات والحصار البحري مستمران، والضغط يطال حركة الطيران أيضا، فيما علق مطار النجف الرحلة من إيران وإليها حتى إشعار آخر. كولومبيا من جهتها قطعت أيضا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في خطوة قالت إنها تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للنصف الغربي للكرة الأرضية. أمام ذلك تجمع طهران بين عرض التفاوض والتهديد. عرقجي يحمل واشنطن وإسرائيل مسؤولية اضطراب الملاحة في هرمز، والحرس الثوري يحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع إيران إلى مراحل جديدة من المعركة. حتى تشرين الثاني إذن سباق بين مسارين، إيران تبحث عن متنفس قبل أن يشتد الخناق أكثر، وواشنطن تختبر إلى أي حد يمكن للضغط أن يرفع ثمن الوقت على طهران.
2: إلى ذلك كرر الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان التأكيد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي أصيب خلال استهداف طهران أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بصحة جيدة ويتابع شؤون البلاد. كما أوضح بيزيشكيان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه التقى نجل المرشد الراحل علي خامنئي وخلفه قبل نحو شهر أو أكثر وجلسا معا لمدة سبع ساعات. كذلك أكد أن المرشد وإن كان لا يتابع التفاصيل الإدارية التنفيذية اليومية لكنه يعطي التوجيهات في إدارة الشؤون السياسية للبلاد. وردا على سؤال عن سبب غيابه عن الأنظار والظهور علنا لمخاطبة الإيرانيين أو حتى قادة الدول الغربية، فأوضح الرئيس الإيراني أن الأمر يعود لأسباب أمنية ولظروف خلفها الأعداء وفق وصفه.
3: وسط إجراءات أمنية مشددة واستقبال حاشد شعبي ورسمي تتواصل زيارة بابا الفاتيكان المهمة لفرنسا. تقرير منى السعيد.
8: زيارة تاريخية لفرنسا خصها بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، الأولى لبابا الفاتيكان منذ 20 عام. وتأتي هذه الزيارة في لحظة حرجة يشهد فيها العالم سلسلة أزمات خارجية وداخلية، وشهدت شوارع باريس ورغم الإجراءات المشددة استقبالات شعبية كبرى ترحيباً بالضيف الكبير، وخصوصاً من قبل الشباب والمسنين. وتشمل زيارة البابا باريس، سان دوني، لورد وميتس. جدوى الأعمال ماراثوني شمل قصر الإليزي، حيث عقد البابا اجتماعاً مطولاً مع الرئيس ماكرون. مكافحة الفقر، وقف العنف والتضامن الاجتماعي مواضيع حضرت في الكلمات. وفي خطابه ذكر البابا لبنان وشدد على أهمية حوار الأديان. واجتمع البابا أيضا بعدد من المسؤولين وشخصيات دينية ومدنية. وترحيبا بزيارة البابا، خصص جامع باريس الكبير خطبة يوم الجمعة للحديث عن عمق العلاقات الإسلامية المسيحية. وكانت اليونسكو المحطة الثانية في زيارة البابا اليوم، وخاطب فيها عدد كبير من الوفود. ركز في كلمته أيضا على قضايا معاصرة وملحة يواجهها العالم.
3: بعد الإعلان، جنتل مونكي مع السيدات
2: وجوني داب إلى الواجهة.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
1: ريميكس ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
0: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: الساعة 12 مع ريما رحمي. نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من وجع بالكتف وصار لهم فترة وعم بياخدوا أدوية، الطريقة الأفضل للتشخيص الأفضل هو إنه ينعمل صورة رنين مغناطيسي للكتف، لأنه هيدي الطريقة الأفضل تنقدر نشخص الحالة. وأنا ضد إنه ينعطى إنجكشن أو إبر بالمفصل قبل ما يكون معنا صورة رنين مغناطيسي أو MRI للكتف.
0: نصيحة طبية.
2: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: بعد ما لجأ عدد من أصحاب المولدات إلى تقاضي نحو 80 سنت عن كل كيلوات بالساعة، فيما التعرف الرسمي تقارب 50 سنت، تحركت وزارة الاقتصاد لملاحقة المخالفين. ونتيجة الجولات الرقابية بمختلف المناطق، سطرت الوزارة 24 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين للتسعيرة الرسمية. الحملة شملت مناطق عدة وجرى خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتؤكد وزارة الاقتصاد أنه جولاتها مستمرة بناء على شكاوى المواطنين، ليس فقط على المولدات بل أيضا على الأسعار وسلامة الغذاء. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمة 11 ألف ليرة فقط على البنزين وانخفاض على المزود بقيمة 52 ألف ليرة. أما الغاز فحافظ على استقرار، وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان ملونين و845 ألف، 98 أوكتان ملونين و863 ألف، المزود ملونين و771 ألف، أما الغاز فمليون و249 ألف ليرة. بحث رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف الإسكان أطوان حبيب مع رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر سبل التعاون بين المصرف والصندوق. اللقاء تطرق إلى إمكانية التعاون في مجال استثمار أموال الضمان، خصوصا مع التوجه إلى إنشاء لجنة استثمار بموجب قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. وأكد الأسمر أنه الصندوق يسعى إلى دعم مصرف الإسكان بهدف إطلاق عمل إسكان يشمل مختلف فئات اللبنانيين، من العسكريين إلى موظفي وعمال القطاعين العام والخاص. من جهة طالب حبيب الحكومة برصد مبلغ لمصرف الإسكان بموازنة 2027 مثل المبلغ المرصود لمؤسسة الإسكان، بهدف تخصيص قروض سكنية لأفراد الأجهزة العسكرية بلبنان. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب السبعين دولار، سوليدار بيت 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع استقرار على مؤشر سوق دبي. ارتفعت الأسهم الأوروبية لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في أربع أسابيع بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات. ارتفعت الأسهم الأمريكية بالجلسة الأخيرة مع أسبوع شديد التقلب، حيث أتت عوائد السندات وأسعار النفط المرتفعة إلى ضغوط حادة بالأسواق المالية. تراجعت أسعار الذهب متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط من قوة الدولار وتزايد التوقعات بأن يبقي الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4286 دولار للأونصة، الفضة 64 دولار، أما النفط 103 دولارات لبرميل برنت، بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرها مع تقييم الأسواق احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1391. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسط توقعات يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة من أجل السيطرة على التضخم. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 83600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
4: شكرا.
0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

0: أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن عدم حصر السلاح يؤدي إلى هدر فرص ثمينة، وقال للإم تي في أن تسليم السلاح يفتح الباب أمام السلام. أضاف: لا موعد محسوما حتى الآن للجولة المرتقبة من المفاوضات.
1: كل العالم مش عارف شو عم بيصير بجنوب. جنوب هو قصة كانت working group، يعني عم نعمل البايلوت زون وعم نعملها وعم تاخد وقت لتصير. بذات الوقت قصة علي الطاهر كمان كانت قصة مشربكة شوي صغيرة، بما انه كان في علي الطاهر مشان هيك تأخرت الأمور شوي بجنوب وبالبايلوت زون خصوصا. أنا بتصور انه من هلأ لوقت كتير قريب لح تشوفوا شوي تغيرات بسرعة اللي عم بيصير. ما في بعد شيء تقرر، واللي كان مقرر بأول جمعة بأكتوبر يعني تأجل شوي صغيرة. هلأ إذا منتأجل شوي صغيرة لح نوصل على الانتخابات الإسرائيلية، ما بعرف كيف لح تصير. بالنسبة لإلنا مش إنه الأصل جولة روما ولا لا، الأصل شو التقارير اللي لح تطلع، وإن كان في جولة روما ولا بدون جولة روما.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلا للنقاش، وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن مسؤوليتنا أن نستعيد قرارنا، حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة. سلام أشار إلى أن لبنان أضعفته أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت عقودا من الزمن، موضحا أن لبنان وجد نفسه في حرب فرضت عليه رغم تحذيراتنا السابقة. وتابع رئيس الحكومة أننا نحن فقط من نفاوض، ولن نقبل أن يعود بلدنا ساحة لصراعات الآخرين. حضر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حفل الاستقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه مع المملكة في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها.
2: تنقلاتي بهالايام كتير كتير قليلة، بس أثرت خصوصي يعني اجي اليوم لأنه صراحة المملكة عم تتعرض، وعم تتعرض من حيث لا يجب، وعم تتعرض هيك وأكتريتها أهداف مدنية عم تتعرض. ما فينا نحن المملكة بتكون عم تتعرض أنه نضل هيك، يعني على القليل نحكي الكلمة. المملكة منا بحاجة يمكن لحدا منا، وما بنقدر نحن نقدم شيء كتير، بس على القليل نحكي الكلمة اللي لازم تنحكى بمحلها. وبالتالي أنا هون اليوم لأنه صراحة غير عن المعزل الأساسي للمملكة اللي كل عمرها كانت حد لبنان بكل الظروف، بس بالأخص هلا لأنها عم تتعرض.
0: ومن معراب أشاد النائب فؤاد مخزومي بوضوح موقف رئيس حزب القوات اللبنانية وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان، وشدد بعد اللقاء على أن الدولة لن تستقيم ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تحتفظ بسلاح خارج الشرعية وتصادر قرار الحرب والسلم وتفرض على اللبنانيين نتائج خياراتها. أضاف: حزب الله لا يملك أي حق في تقرير مصير لبنان أو في ربط أمنه ومستقبله بمصالح طهران. في الجديد الميداني، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مساء وادي زبقين في وقت تشدد القصف باتجاه بلدة حداثة قضاء بنت جبيل. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتسجيل هزتين أرضيتين بعد ظهر اليوم في منطقة تل أخضر زحلي، الأولى بقوة 2.8 درجات والثانية بعد 3 دقائق بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر. دان مجلس الأمن الدولي تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل تجدد التصعيد بين الطرفين. أخيرا، قال البابا لون 14 إن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تمر بأزمة، محذرا في خطاب ألقاه في مقر منظمة اليونسكو في باريس من أن الحوار الدولي يواجه خطر التحول إلى مسرحية هزلية. وتابع: الأمم المتحدة وغيرها من منظمات متعددة الأطراف تعاني من أزمة بالفاعلية. ويقوم البابا بزيارة فرنسا لأربعة أيام، وتشمل الزيارة 3 مدن، حيث يسعى إلى إصلاح مكانة الكنيسة في أعقاب فضائح انتهاكات أثارت صدمة على مستوى البلاد. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من وجع بالكتف وصار لهم فترة وعم ياخدوا أدوية، الطريقة الأفضل للتشخيص الأفضل هو إنه ينعمل صورة رنين مغناطيسي للكتف، لأنه هيدي الطريقة الأفضل تنقدر نشخص الحالة. وأنا ضد إنه ينعطى إنجكشن أو إبر بالمفصل قبل ما يكون معنا صورة رنين مغناطيسي أو MRI للكتف.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار العشرة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ماضية في حصر السلاح داخل الدولة ولن تتراجع عن تحقيق هذا الهدف. وقال سلام لقناة العربية أن سلاح حزب الله لم ينجح في ردع إسرائيل أو حماية قياداته وكوادره، فيما كلفت حرباء الإسناد لبنان أكثر من 20 مليار دولار، وأكد أن الخيار الدبلوماسي هو الأسرع والأقل كلفة على البلاد. شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وسوريا. تعرضت أطراف بلدات زوتر الشرقية ميفدون والنبطي الفوق لقصف مدفعي متقطع، واستخدمت القوات الإسرائيلية في قصفها على النبطي الفوق القذائف الفوسفورية. وليلا أيضا استهدفت المدفعية وادي زبقين في وقت تجدد القصف باتجاه بلدة حداثة قضاء بنت جبيل. أعلنت قيادة الجيش في بيان أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتي مجد السلم مرجع عيون والغندوري بنت جبيل، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما. وشددت القيادة على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. أصيب فلسطيني بإطلاق نار داخل مخيم عين الحلوي على خلفية إشكال وقع في حي الرأس الأحمر داخل المخيم، وتم نقله إلى مستشفى الراعي لتلقي العلاج. أكد تحالف حوكمة الطاقة شبكة العدالة في إدارة الموارد أن الأولوية يجب أن تكون حماية الناس للعودة إلى دعم شامل وغير مستدام، ودعا في بيان إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة من صدمات الأسعار عبر دعم مباشر وموجه بدل دعم شامل مكلف لا يميز بين من يحتاج ومن لا يحتاج كما حصل سابقا. ولفت تحالف حوكمة الطاقة إلى أن أزمة الأسعار ليست فقط أزمة محروقات، بل تذكير بضرورة بناء نظام طاقة أكثر عدالة واستدامة وأقل عرضة لتقلبات الأسواق والأزمات. دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين المدعومين من طهران في وقت يصعدون هجماتهم على القوات الحكومية وعلى المملكة العربية السعودية. في الأثناء عقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة لقاء على مستوى رؤساء الأركان، تم في خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. في التحركات كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن عن أننا أجرينا محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا وأحرزنا تقدما. بهذا الخبر ينتهي الموجز، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل، طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 ليلا في لبنان الحر.

0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلا للنقاش، وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن مسؤوليتنا أن نستعيد قرارا حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن لبنان أضعفته أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت عقودا من الزمن، موضحا أن لبنان وجد نفسه في حرب فرضت عليه رغم تحذيراتنا السابقة. وتابع رئيس الحكومة أننا نحن فقط من نفاوض ولن نقبل أن يعود بلدنا ساحة لصراعات الآخرين، لافتا إلى أن الدولة لا تستعيد سيادتها بالإصلاح فقط بل باستعادة قرارها الوطني. وفي حديث لقناة العربية أكد سلام أن الحكومة ماضية في حصر السلاح داخل الدولة ولن تتراجع عن تحقيق هذا الهدف، وقال إن سلاح حزب الله لم ينجح في ردع إسرائيل أو حماية قياداته وكوادره، فيما كلفت حرب الإسناد لبنان أكثر من 20 مليار دولار، وأكد أن الخيار الدبلوماسي هو الأسرع والأقل كلفة على البلاد. حضر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حفل الاستقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة العربية السعودية، وأكد تضامنه مع المملكة في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها.
1: تنقلاتي بهالأيام كتير كتير قليلة، بس أثرت خصوصي يعني إجي اليوم لأنه صراحة المملكة عم تتعرض وعم تتعرض من حيث لا يجب وعم تتعرض هيك، وأكتريتها أهداف مدنية عم تتعرض. ما فينا نحن المملكة بتكون عم تتعرض أنه نضل هيك، يعني على القليل نحكي الكلمة. المملكة منا بحاجة يمكن لحدا منا، وما بنقدر نحن نقدم شيء كتير، بس على القليل نحكي الكلمة اللي لازم تنحكى بمحلها. وبالتالي أنا هون اليوم لأنه صراحة غير عن المعزل الأساسي للمملكة اللي كل عمرها كانت حد لبنان بكل الظروف، بس بالأخص هلا لأنها عم تتعرض.
0: تعرضت أطراف بلدات زوطر الشرقية وميثدون والنبطي الفوق لقصف مدفعي متقطع، واستخدمت القوات الإسرائيلية في قصفها على زوطر الشرقية والنبطي الفوق القذائف الفوسفورية. وليلا أيضا استهدفت المدفعية وادي زبقين في وقت تجدد القصف باتجاه بلدة حداثة قضاء بنت جبيل. سجل ليلا عدد من الإصابات في حادث سير مروح على أوتوستراد الزهران النبطي في منطقة مصيلح، وعملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى إلى المستشفى. نبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استهداف مكة المكرمة بمزيد من الهجمات خط أحمر لإسلام أباد. نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله أن جميع المقترحات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية في الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة مع أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن موسكو لا تزال بحاجة إلى تقييم ما يصب في مصلحتها. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بيزوروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من وجع بالكتف وصار لهم فترة وعم ياخدوا أدوية، الطريقة الأفضل للتشخيص الأفضل هو إنه ينعمل صورة رنين مغناطيسي للكتف، لأنه هيدي الطريقة الأفضل تنقدر نشخص الحالة. وأنا ضد إنه ينعطى إنجكشن أو إبر بالمفصل قبل ما يكون معنا صورة رنين مغناطيسي أو MRI للكتف.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير، العرض الأخير للأخبار.

0: ذكر رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بقرارات الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على التمسك بسيادة القرار الوطني.
1: تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة، لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية، لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
0: رئيس الحكومة أشاد بدور اليونيفيل وتضحياتهم، وكان له طلب إلى الأمين العام والمجتمعين.
1: ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.
0: وفي حديث لقناة العربية أكد سلام أن الحكومة ماضية في حصر السلاح داخل الدولة ولن تتراجع عن تحقيق هذا الهدف، وقال إن سلاح حزب الله لم ينجح في ردع إسرائيل أو حماية قياداته وكوادره، فيما كلفت حرب الإسناد لبنان أكثر من 20 مليار دولار، وأكد أن الخيار الدبلوماسي هو الأسرع والأقل كلفة على البلاد. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وزير الخارجية يوسف رجي في سلسلة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، وكتب على إكس أنه حضر اجتماعا وزاريا نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل خصص لبحث سبل الحفاظ على الأونروا وحماية العمل الإنساني والتمسك بولايتها التي حددتها الجمعية العامة. رجي شارك أيضا في الاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف روما حول الأسمدة والأمن الغذائي الذي ناقش كيفية مواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية. ونشر وزير الخارجية صورة على إكس مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أثناء المشاركة بالوقفة الإعلامية التضامنية في مقر الأمم المتحدة للإعراب عن إدانة استمرار إيران في شن الهجمات على دول المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. إلى بعبدة، حيث قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن لبنان الذي نريد تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار.
2: لقد كانت السنوات الأخيرة الامتحان الأصعب لهذه القيم، إذ مر لبنان بمحطات هي من الأقصى في تاريخه الحديث. في كل مرة كنتم حاضرين خلال جائحة الكورونا حين أبعد الخوف الناس عن بعضهم، فاقترمتم أنتم منهم وأسعفتم ووكبتم وساعدتم. كنتم هناك في الرابع من آب حين اهتزت بيروت وامتلأت شوارعها بالركام والدم والجرح وساد الذهول ولم يكن أحد يعرف من أين يبدأ. بدأتم أنتم. كنتم هناك خلال سنوات الانهيار حين ضاقت الحياة بالناس، فكنتم لهم سندا في المرض والحاجة. وأنتم هنا اليوم في هذه الحرب فيما الخطر قائم وعائلات تهجر وقرى ومدن تتعرض للقصف وألاف اللبنانيين يحتاجون إلى من يصل إليهم.
0: وفي أثناء وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد في المرداشي، قال عون أن ثقة اللبنانيين أهم سلاح.
3: ما في جيش وقف شعبه معه إلا وانتصر، وما في جيش وقف شعبه ضده إلا وانكسر. أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، بيحترمكم، وهيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح، لأنه مثل هالمشروع هو اللي بناء مساكن. كمان كل اللبنانيين مؤمنين بأنه وحده سلاحكم المشروع هو المشروع اللي يبقى عندهم سكن ويبقى عنا نحن وطن. كيف بتحقق هالمشروع؟ أكيد بالتعاضد، وأهم شيء بالإرادة الصلبة، تماما مثل ما مشروعنا الوطني عم يتحقق بتعاضد كل شعبنا معكم وبتضامن كل الأحرار وكل الشرفاء خلفكم وباحتضان وتضامن كل أصدقاء لبنان بكل العالم مع مؤسستكم.
0: أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن عدم حصر السلاح يؤدي إلى هدر فرص ثمينة، وقال للإم تي في أن تسليم السلاح يفتح الباب أمام السلام. أضاف لا موعد محسوما حتى الآن للجولة المرتقبة من المفاوضات.
4: كل العالم مش عارف شو عم بيصير بجنوب. جنوب هو قصة كانت working group، يعني عم نعمل البايلوت زون وعم نعملها وعم تاخد وقت لتصير. بذات الوقت قصة علي الطاهر كمان كانت قصة مشربكة شوي صغيرة، بما انه كان في علي الطاهر مشان هيك تأخرت الامور شوي بجنوب وبالبايلوت زون خصوصا. انا بتصور انه من هلأ لوقت كتير قريب لح تشوفوا شوي تغيرات بسرعة اللي عم بيصير. ما في بعد شيء تقرر، واللي كان مقرر بأول جمعة بأكتوبر يعني تأجل شوي صغيرة. هلأ إذا منتأجل شوي صغيرة لح نوصل على الانتخابات الإسرائيلية، ما بعرف كيف لح تصير. بالنسبة لإلنا مش إنه الأصل جولة روما ولا لا، الأصل شو التقارير اللي لح تطلع، وإن كان في جولة روما ولا بدون جولة روما.
0: من معراب أشاد النائب فؤاد مخزومي بوضوح موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان، وشدد بعد اللقاء على أن الدولة لن تستقيم ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تحتفظ بسلاح خارج الشرعية وتصادر قرار الحرب والسلم وتفرض نتائج خياراتها. أضاف: حزب الله لا يملك أي حق في تقرير مصير لبنان.
5: وللنظام الإيراني نقول: لا وصال لكم على لبنان، أرضنا ليست منصة لحروبكم، وأهلنا ليست أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها. السلاح وقرار الحرب والسلم لدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح الغير شرعي، فأمنها وكرامة أهلها ليس موضوع مساومة، وما نريده لبيروت نريده لكل بلاد.
0: وإذ أكد التمسك باتفاق الإطار، دعا مخزوم الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بخطة معلنة ومهل محددة ومحاسبة المعرقلين.
5: ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان، انتظار تعليمات طهران. اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق، وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية في حفل الاستقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة العربية السعودية، أكد تضامنه مع المملكة في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها.
6: تنقلاتي بهاليام كتير كتير قليلة، بس أثرت خصوصي يعني إجي اليوم، لأنه صراحة المملكة عم تتعرض، وعم تتعرض من حيث لا يجب، وعم تتعرض هيك، وأكتريتها أهداف مدنية عم تتعرض. ما فينا نحن المملكة بتكون عم تتعرض أنه نضل هيك، يعني على القليل نحكي الكلمة. المملكة منا بحاجة يمكن لحدا منا، وما بنقدر نحن نقدم شيء كتير، بس على القليل نحكي الكلمة اللي لازم تنحكى بمحلها. وبالتالي أنا هون اليوم، لأنه صراحة غير عن المعزة الأساسية للمملكة اللي كل عمرها كانت حد لبنان بكل الظروف، بس بالأخص هلا لأنها عم تتعرض.
0: وللمناسبة جدد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في خلال حفل الاستقبال في دارته في اليرزي تأكيد المملكة وقوفها ومساندتها لبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة، وقال أن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية إلى المملكة قبل أشهر دليل واضح على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية. في الجديد الميداني، تعرضت أطراف بلدات زوطر الشرقية وميفدون والنبطي الفوق لقصف مدفعي متقطع، واستخدمت القوات الإسرائيلية في قصفها على زوطر الشرقية والنبطي الفوق القذائف الفوسفورية. وليلا أيضا استهدفت المدفعية وادي زبقين في وقت تجدد القصف باتجاه بلدات حداثة قضاء بنت جبيل. وكان الطيران الحربي استهدف مرتين أطراف زوطر الشرقية وواديا بين فرون والغندوري ما تسبب بحريق، وأيضا المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطي الفوق بالتزامن مع قصف استهدف المنصوري أطراف حريص، حداثة، بيت ليف، حولة، وادي سلوقي، بني حيان وبيوت السيات، في وقت تبغلت قوة إسرائيلية في سداني في خراج بلدة كفر شوبة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط الطيب دير سريان، وقام بتمشيط بالرشاشات باتجاه المنصور وبيت يحون، وأحرق عددا من المنازل في منطقة الجلاحي في بلدة الخيام. الطيران الحربي لم يغب عن أجواء البقاع، بيروت وكسروان. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والمسكرات العقلية آتية من الأراضي اللبنانية بمكمن محكم أسفر عن ضبط الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها، وتمكنت من إلقاء القبض على المهرب. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتسجيل هزتين أرضيتين بعد ظهر الجمعة في منطقة تل الأخضر زحلي، الأولى بقوة 2.8 درجات والثانية بعد ثلاث دقائق بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر. دنا مجلس الأمن الدولي تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل تجدد التصعيد بين الطرفين. في التحركات عقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة لقاء على مستوى رؤساء الأركان، تم في خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع حوثيي اليمن. في الأثناء دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين المدعومين من طهران. في المواقف نبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استهداف مكة المكرمة بمزيد من الهجمات خط أحمر لإسلام أبد. كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن عن أننا أجرينا محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا وأحرزنا تقدما. نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله أن جميع المقترحات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية في الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات مع أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن موسكو لا تزال بحاجة إلى تقييم ما يصب في مصلحتها. الخبر الأخير، قال البابا لون 14 أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تمر بأزمة، محذرا في خطاب ألقاه في مقر منظمة اليونسكو في باريس من أن الحوار الدولي يواجه خطر التحول إلى مسرحية هزلية. أضاف الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تعاني من أزمة في الفاعلية. ويقوم البابا بزيارة لفرنسا تستغرق 4 أيام وتشمل زيارة 3 مدن، حيث يسعى إلى إصلاح مكانة الكنيسة في أعقاب فضائح انتهاكات أثارت صدمة على مستوى البلاد. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: هاي جيت، عن شو عم نحكي؟ إذا بدنا نقرب الصورة منقول في رجال كتير طويل، طوله مترين، لابس كبوت أسود غامق، عنده أنياب، ظهر من بوابة بالليل وهجم على بنت جاية بالمكان، إلا أنه سيارة بضو كتير قوي مارقة بالاتجاه المعاكس، ضوت عليه، خاف كتير وركض ورجع لهاي جيت. شو هي هاي جيت؟ هي مقبرة، وهالرواية مرتبطة كتير فيها، وأكيد كتار بيزيدوا معهم ملح وبهار على القصة، وبتصير القصص بعالم الخيال والأشباح إلى مصاصي الدماء. إلا أنه هاي جيت هي مقبرة حقيقية وموجود فيها أو مدفون فيها كبار من الشخصيات بشمال لندن، منها للمفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس. ويقال كمان أنه حوالي 170 ألف شخص مدفونين بهاي جيت، وكتار بزروها سنوياً، مش لأنه كارل ماركس بس مدفون فيها، إنما تيتأكدوا إذا هالرواية اللي حكيناها بالأول هي رواية حقيقية، وحتى يحسوا هالإحساس بالخوف الشديد. أما الاسم الرسمي لهالمقابر فهو مقابر سانت جيمس.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من وجع بالكتف وصار لهم فترة وعم بياخدوا أدوية، الطريقة الأفضل للتشخيص الأفضل هو إنه ينعمل صورة رنين مغناطيسي للكتف، لأنه هيدي الطريقة الأفضل تنقدر نشخص الحالة. وأنا ضد إنه ينعطى إنجكشن أو إبر بالمفصل قبل ما يكون معنا صورة رنين مغناطيسي أو MRI للكتف.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب. لبنان أمام مفصل أساسي والدولة لإثبات الموقع والموقف مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1 من بعد الظهر. أهلا معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. أسوأ طابع للمرحلة الحالية هو طابع لا حرب ولا سلم، يعني حالة استنزاف طويلة وانتظار صعب عم بيدفع حقه بشكل أساسي المواطن اللبناني، مش بس المواطن الجنوبي النازح أو يلي عم بيعاني، إنما المواطن اللبناني بشكل عام نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للحروب الإيرانية المفتعلة، من حرب إسناد غزة لحرب إسناد إيران. يعني لا مساعدات، لا استثمارات، لا إعمار، لا ثقة بالبلد، طالما سلاح حزب الله لم يسلم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني ما بسط سيادته حصرا على الأراضي اللبنانية كاملة. بسمن اليوم استضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد بلبنان الحر.
2: صباح الخير جمانة لك ولمستمعينا الكرام.
1: يا هلا. رح نبلش طبعا بالحدث بنيويورك. الرئيس سلام والوزير رجي عم يحشدوا الدعم الدولي لتحصين الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والرئيس سلام أكد أنه لا جيشين ولا قرارين. هل رح يصير برأيك في اختراق ما؟
2: اللي عم بيصير بنيويورك هو شغلة كتير مهمة للبنان ودفشة للبنان، لأنه الحشد الدولي والدعم الدولي اللي عم بيتجلى بالرسائل اللي عم بيوديع وزير الخارجية ورئيس الحكومة، ألا وهي أولا دعم الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كافة أراضيها والجيش، تقوية الجيش ليستطيع أن يبسط سلطته بنفس الوقت، وإظهار لبنان تعقيبا للبيان الوزاري أو تطبيقا للبيان الوزاري وبيان القسم كذلك الأمر، أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن ذاتها ولا يوجد من يقرر عنها لا السلام ولا الحرب ولا التفاوض ولا أي شأن خارجي أو داخلي سوى الحكومة مجتمعة وما تمثله هذه الحكومة بخطاباتها أو قراراتها أو لقاءاتها الدولية، وعلى رأسها اللي عم بيقوم فيه وزير خارجيتنا جو رجي، بنوجه له كل تحية، واللي عم بيثبت عن جديد عن كل جدارة وحضور وقوة ويمثل الدولة اللبنانية بشكل فعال. كرمال هيك يمكن عم بيتعرض لحملة واسعة من الانتقادات، لأنه البعض الآخر لا يريد الدولة اللبنانية أن تكون حاضرة بهذه القوة في المحافل الدولية، لا يريد للدولة اللبنانية أنه تكون هي سيدة قرارها ونفسها، معودين على وزير خارجية يكون موظف أو خزمتشي كان سابقا عن بعض القوى الفاعلة واللي بتعتبر حالها كانت مسيطرة على لبنان. كل اللي صار بنيويورك لحتى يكون له معنى ويترجم يجب أن يلحقه التنفيذ. يعني كل اللي عم نقوله بدنا نروح على التنفيذ. قرارات الحكومة بتجنن، اللي صدر بقاب واثنين أدار واللي الشعب اللبناني بأغلبيته الساحة اللي ممثل بهالمجلس النواب وهالحكومة، مجلس النواب اللي عطى وجدد الثقة للحكومة، وهيدي الحكومة اللي من أول الطريق ما كذبت على حدا وقالت هي شو جاي تعمل، قالت إنه في مجموعة مسلحة، قال ما حدا بيفاوت عنا، ممنوع يكون في سلاح خارج الدولة، أنا بدي أبسط سلطتي على كامل أراضية. منيح، كتير منيح، كل العالم بسطت فيها، ولكن يبقى التنفيذ، لأنه إذا ما نفذنا وإذا ما رحنا عن جد على بسط سلطتنا رح يبقى الوضع القائم كما هو، في حالة مثل ما تفضلت لا سلم ولا حرب، عايشين بوضع مقلق معيشيا عم بينعكس على كافة العيال، أبناء الجنوب بشكل مباشر نعم، وهن أكتر ناس عم تدفع الثمن، هن أكتر ناس لمسوا هيدي الحروب شو ممكن تأثر على حياتهم، أول شيء على حياة أولادهم وللأسف بقول لك يمكن في ضياع ما بقى فيها شباب، وفي ضياع ما بقى فيها بيوت ولا بقى فيها طرقات، وبشكل غير مباشر على كفة الشعب اللبناني اللي عم بيدفع الفاتورة الاقتصادية والمعيشية والغلاء المستشري اللي عم نشوفه بكافة القطاعات بالكهرباء وبالتربية وبالصحة وإلى آخره. هيدا كله سوا بيقتضي المعالجة، والمعالجة الجذرية تبدأ بتنفيذ قرارات الدولة لحتى هالوعود كلها سوا تقدر تترجم. اللهم إذا ما نفذنا شيء الوعود ستبقى وعود، ولن يكون هناك أي دعم فعلي للاقتصاد للدولة اللبنانية لحتى ترجع تقف على رجليها.
1: كمان الرئيس سلام التقى بحضور الوزير رجي رئيس الإيراني، وأكد أنه لبنان يتطلع على فتح صفحة جديدة من دولة لدولة، يعني وضع النقاط على الحروف. هل رح تستجيب طهران برأيك؟
2: بغض النظر طهران شو بدها تعمل، عم نفرج الصورة نحن كدولة لبنانية شو بدنا نعمل. نحن ما بحيدنا نطرنا حدا من برا، مثل طهران، مثل دمشق، مثل أمريكا، مثل سويسرا، مثل الكل. دولة لبنانية تسعى لإقامة علاقة بين دولة ودولة، وليس وصي ودولة، وليس ولي أمر وتلميذ مثل ما كان سابقا يحصل بين دمشق ولبنان، ومثل ما كان من بعدها عم بصير بين طهران ولبنان. عجب لطهران كان به، بالعكس يعني عم بيحاول يفتح هيدي الصفحة ليقول لهم نحن ما حدا عم بيقول بدنا نقطع هيدي العلاقات لحد الساعة إذا أنتم بتحترمونا كدولة، لنتصرف معكم كدولة من دولة إلى دولة بندية مطلقة، بغض النظر إذا أنت حجمك كبير وأنا حجم صغير، إذا أنت اقتصادك أقوى ولا أنا اقتصادي أقوى. دولة والمنطق العام تبع تعاطي الدول كلها مع بعضها لازم يكون بالندية. طهران شو بتعمل؟ بترجع لها وما بيعنينا الموضوع. نحن علينا نفرج حضورنا كدولة ونفتح صفحة جديدة مع الجميع دون استثناء من دولة لدولة.
1: هو الرئيس الإيراني أكد بكلمته كمان أنه سلاح حزب الله ومال حزب الله إيراني، يعني هذا بدل أنه التدخل الإيراني بعده مستمر.
2: يعني شيء بيضحك أنه مش ناطرين هذا التصريح، يعني ما حزب الله عم بيطلع يقول هذا الشيء، ورئيس مجلس النواب الإيراني بيطلع بيصرح كل شوي، وزير خارجي بيطلع بيصرح كل شوي وبيقول لا لبنان أول ورقة بالتفاوض. حبيبي أنت مين وكلك عنا؟ انت مين قالك تروح انت بدك تفاوض باسمنا؟ ما نحن الدولة اللبنانية عم نقول لك مش عايزين شيء منك، عم نقول لك كيف شرك عنا، روح اهتم بشؤونك. ما انت اصلا واقع بمأزق مش عارف كيف بدك تطلع منه، شوف كيف بدك تخلص حالك، ونحن تركنا بنعرف نهتم بشؤوننا. اذا انتم بتكفوا تدخلكم بلبنان وتتصرفوا معنا من دولة لدولة عارفين نهتم بشؤوننا، مش بتضلكم تدعموا وتبيعونا حكي ولا نحن بنحترم لبنان ودولة لبنان وبدنا نساعد لبنان. اللي بده يساعد لبنان ما بيدعم احزاب ولا اطراف ولا طوائف ولا جمعيات، بيجي بيدعم الدولة اللبنانية وبيشوف شو بدها الدولة اللبنانية ليوقف حدها، مش بيبيع حكي ولكن من تحت الطاولة عنده مجموعات مسلحة وميليشيات مسلحة خارجة عن القانون بالداخل اللبناني فاتحة على حسابها بأوامر إيرانية، إذا مش فاتحة على حسابها ساعة اللي بده بيحرك البلد. لا معلي، ما بدنا منكم شيء، بدنا منكم بس توقفوا اللي عم تعملوه بلبنان وتخففوا دعمكم لحزب الله. هيدا حكي شعر لأنه فعليا ما راح يوقفوا شيء، بس نحن عم نحكي فعليا كدولة شو بدنا. بتتعاطوا معنا كدولة، بتحبوا تساعدوا تعوا ساعدوا الدولة، لأنه الدولة هي حاضنة للكل، للشيعة وللدروز وللمسيحية، وخاصة بيئة حزب الله اللي بالآخر رح تكتشف أنه ما رح يبقى لحدا غير الدولة اللبنانية، لأنه كل البقية إلى زوال، ولأنه الدولة اللبنانية مصرة أنه تفرض سيطرتها وترجع تتصرف كدولة وبالتالي تمنع تدخل إيراني بلبنان.
1: إن شاء الله تكتشف قريبا ما تطول. كمان الرئيس الأمريكي بكلمته جاهل ذكر لبنان، هيدي إشارة كانت للوفد اللبناني ومن خلاله للدولة اللبنانية، يعني منه راضي عن أدائه.
2: لكن من دون شك في اهتمام أمريكي كان وما زال بلبنان، اهتمام أمريكي بالوضع القائم لأنه دونالد ترامب قادم على انتخابات أمريكية حالية وبهمه يبين ذاته وكأنه هو بعده وفعليا بعده القوة العظمى، ولكن هو من يطرح السلام وفكرة السلام واللي عم بيحاول يروجها حتى يضبط حظوظه. اهتمامه بلبنان مش من وراء لبنان وقيمته الاقتصادية أو التجارية، لا مش هي اهتمامه بلبنان، لأنه لبنان هو إذا بدك العمود الفقري تبع الشرق الأوسط، وإذا نحل الوضع بلبنان رح نحل بالشرق الأوسط. ومن وراء قربه من الإسرائيلية ومن بنيامين نتنياهو وهيدول يعتبروا حلفاء، فهو اللي عم بيحاول يعمله أنه يوصل لصيغة تخلص من الحروب القائمة من عقود سابقة بالشرق الأوسط. هالصراع العربي الإسرائيلي اللي بلشت تخف ببعض المحلات، وللأسف بعد في ذيول ببعض الدول عم بيحاول ينهيها لحتى يقول أنا الرئيس الأمريكي من فرض السلام بالشرق الأوسط، وما أن أنهى مرحلة من الحروب المتعاقبة ما أدت إلى مزيد من الويلات والدمار. فهلأ بتقولي لي هو راضي كليا عن اللي عم بيصير؟ أنا بأكد لك أنه بعد عندهم اهتمام بالوضع القائم هون. راضي؟ بعتقد نحن مش راضيين، وما بعتقد حدا راضي عن مسار الأمور، لأنه فعليا الدولة أخذت قرارات ولكن بعد ما طبقتها مش راضيين، لأنه ما قدرنا نوصل بعد لحل جذري. ومش بس نحن كقوات، يمكن أغلبية الشعب اللبناني بأكد لك أنه ما اختنقوا، ما أنهم قادرين بقى يكملوا. وإذا بدنا فينا نفوت بالشق اللي هو مرتبط بالوضع المعيشي اللي هو له علاقة كليا بالوضع السياسي ووضع الدولة اللبنانية، اللي لازم هيدول ينحلوا لحتى نقدر نقرب فشخة لقدام. اللهم منضلنا محلنا.
1: استاذ سعيد، صار في تفاوض بنيويورك بين الجانبين، الوفدين الإيراني والأمريكي، بينما أصوات حلفاء إيران بتنتقد ذهاب لبنان ولو مكرها للتفاوض مع إسرائيل، ولو كان الهدف كمان هو الانسحاب واستعادة الأسرى. شو رأيك بهالازدواجية؟
2: هيدا في انفصام بالشخصية، يعني انه لانه ايران بالنسبة لهم هي ولي امره، كل شيء بتعمله هو محلل وصحي وجيد وممتاز، ولكن الدولة اللبنانية اللي هي كل ما يقعوا بمصيبة بيركضوا وين الدولة، وين مش عم تعمر لنا، وين مش عم تحمينا، وين مش عم تعملنا، لا يا بتمشي على ذوقهم او بتمشي على ذوق ايران يا بتكون خارجة عن الخط. المشكل انه هيدول الجماعة مرتبطين ايديولوجيا وعقائديا بإيران، مش عم بيقدروا يفصلوا بين هن وجودهم كمواطنين لبنانيين على الأرض اللبنانية يرعاهم النظام اللبناني والدستور والقانون اللبناني، وبين علاقتهم الأم بالثورة الإسلامية والخامنئي وإيران. كحبيب القلب، انت اذا منك طايق هالحياة بهالدولة اللبنانية وهالتعددية الموجودة بلبنان، بكل بساطة فيك تروح تعيش بإيران، ما حدا عم بيمنعك، فيك تروح تاخد جنسية وانا اكيد بيستقبلوك بإيدين مفتوحة، ولكن انت بدك تعيش بالدولة اللبنانية بدك تحترم دولتها، بدك تحترم قوانينها، بدك تحترم شعبها، بدك تحترم تقاليدهم، بدك تحترم التعددية. منك مفكر حالك انت درجة اولى والبقية درجة، ومفكر حاله هيك، بس ما فيك تفكر حالك انت درجة اولى والبقية درجة تانية. مش لانه كان في 30-40 سنة من الزمن كان في وصايات خارجية مسلمتك وعطتك من ايدك تعمل اللي بدك اياه من سرقة ومن اغتيالات ومن سطوة ومن سيطرة على الدولة اللبنانية، تفكر انه انت بدك تكمل بنفس الطريق. لا، نحن في عنا دولة، يا بدك تكون تحت سقفة وقانونة، يما مش عاجبك هذا شيء وراضي كليا عن اللي عم تعمله إيران، بكل محبة روح محل ما أنت موجود، روح محل ما أنت بتحب تكون موجود، وخليكونك.
1: ساعة في تفاوض وساعة ترامب بيهول بالحرب وأنه شيء كبير سيحدث بإيران، هل برأيك رح يكون في حرب حاسمة قريبة أم رح تحل بالتفاوض بين واشنطن وطهران؟
2: لكن من دون شك انه ما حدا بيقدر يتنبأ ترامب شو ممكن يعمل مع الإيرانية، يعني كلنا بنشوف في نفس النهار كيف تطلع وتنزل التقلبات والمواقف، يعني بقول لك حدا بيعرف بده يسمح لي، ما حدا بيعرف، يمكن هو ما بيعرف حتى كمان اللي عم بيصير. من دون شك في شد حبال، وبالنهاية بأي صراع كبير في حل من الحلين، يا حدا بده يتغلب كليا على التاني وهيدا بيعني إعلان حرب شامل، ونحكي هون يعني في عسكر على الأرض وفي حرب موسعة إلى أول ما لأخر
1: دول تانية بتتدخل
2: 100%، يما في تفاوض، يعني في حل من الحلين، ما في بكل مشكل بتعركيها أنت وجارتك، أنت وبنتك بالبيت، بالآخر بدك تتفاوض أنت وياها، يعني يا أنت بدك تفلي يا هي بتفلي، بدك تتفاوض وعلى الأرجح بتقعد تتفاوض، يعني مع الجيران نفس الشيء. يعني لازم يصير في بالآخر محل من المحلات لا يوصلوا لمحل، إلا إذا صار شيء ما بعرف بإيران بالداخل الإيراني، صار عندهم شيء سياسي كبير انقلاب داخلي، هيدا بس برجع بقلك هيدا بيختص بإيران، بيختص بإيران وبأمريكا، بغض النظر بمعزل عن هالصورة الكبيرة اللي عم بتصير وهالتقلبات اللي عم بتصير بالشرق الأوسط، وخاصة بين الأمريكاني والإيراني وهالحرب الكبيرة اللي عم بيحاول تطلع منها أمريكا بأقل ضرر ممكن وتبين منتصرة. أنا برجع بردك على محل تاني، طيب أنا عتلين هم هونيك ولا عتلين هم بلدي؟ يا عمي ما أنا خليني أقوم بحالي، ما البلد عنا منه قادر يوقف على إجراء، الناس منه قادرة تاكل، منه قادرة تظبط أمورها، بعد الليرة منهارة من ورا هالجت الهند اللي ورطونا إياها، هن حزب الله ومحورهم وحلفائهم والعهد اللي كانوا هن داعمين وماشيين فيه، من ورا هيدي المصيبة نحن وصلنا لهون، خلينا نشوف كيف نطلع من الأزمة والحرب اللي نحن فيها. يعني إيه مزبوط في انعكاسات بمحل ما، ولكن بغض النظر على اللي عم بصير بين أمريكا وإيران، وبغض النظر عن الانعكاسات اللي ممكن تسرع أو تبطئ العملية بلبنان، نحن كدولة لبنانية بدنا نجرب نخلص من حالة الحرب نحن موجودين فيها لحتى تبلش النهضة الفعلية، لأنه عن جد في كل جدية من فخامة رئيس جمهورية للحكومة مجتمعة أنه نطلع من المرحلة السابقة، ولكن هيدي بتقتضي إضافة للأقوال والقرارات أفعال على الأرض.
1: يعني منا الدولة منا معفية أبدا من مسؤوليتها
2: أبدا، كيف بدنا نعفي حتى لو نحن جزء من هيدي الدولة وهيدي الحكومة؟ يعني هذا اللي بميزنا عن غيرنا، مش نحن بنقعد مندافع بالعميانة، نحن أول شيء منا العهد، ما عنا لا رئيس جمهورية ولا أغلبية الحكومة المطلقة ولا أغلبية مجلس نواب، نحن من شكل مكون من هيدي الحكومة وأعطيناها الثقة ورجعنا أعطيناها الثقة لأنه مؤمنين إنه اللي عم تعمله هو على الطريق الصح، ولكن بتقولي لي مرتاحين على مسار الأمور ولا مطمنين انه مطمنين ماشي على السكة الصح بس مطمنين رح تحل بشكل سريع؟ لا، شايفين الامور عم تاخد بطء لانه فعليا في بعض القرارات بدها تنفيذ، والتنفيذ مش معناتها نقعد نطول بالنا على هذا وهيداك، لا بدك تحسمه، والحسم شو ما كلف هيدا قرار دولة بده يعمله، ما في مجال واحد يضل عتلين هم شو بده يصير هون، ومعقول يوقع واحد هونيك ساعة بهدي دولك بحرب داخلية وساعة بحرب أهلية، ولا وبدناش نعمل، لا كيف بدكش تعمل مشكل نضل عايشين مثل ما نحن، ولا لا مرة ولا كل المرات تعمل اللازم ينعمل حتى الدولة تقوم.
1: سعيد، هل أي صيغة مقبلة للترتيبات الأمنية بالجنوب برأيك رح تكون محكومة بسقف الشروط يلي عم تفرضه إسرائيل بالصواريخ وبالدبابات وبكل شيء ميداني عم نشوفه؟
2: ليك إذا ضلت الدولة اللبنانية ما عم تتصرف بأي شكل رح يضل إسرائيلي ملبط بأرضه، ما رح يتحرك ورح يمكن يتقدم أكتر وأكتر، وكلنا هيدي شايفين، شفنا شو صار بعلي الطاهر. علي الطاهر بعده أول مطل قدامنا يا عمي، إجا نسلمه لجيش اللبناني، طلبت إسرائيل قالت أنا موافق، تخيلي إنه موافق سلمه لجيش اللبناني ظهروا من
1: ما قبل الحزب،
2: ما قبل حزب الله، ما حبل إصبار وصار اللي صار. يعني المشكل إنه ما قبل حزب الله وجيش لبناني ما فرض حاله بالقوة لحتى يفوت يستلمه ولا حط شروطه بالقوة. طيب ما اللي صار بعلي الطاهر ممكن يصير بحي الله منطقة تانية، أنا ابن جزين، أنا بقول لك في مثل علي الطاهر يمكن ميات علي الطاهر بغير محلات ومن ضمنها بجبال جزين كذلك الأمر. الدولة اللبنانية شو ناطرة وطلع تستلمها؟ بدنا نعطي هدية تانية لنتنياهو ولا شو هدفنا نعمل نحن؟ نحن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني مطلوب هلأ يطلع هيدول الأنفاق، هيدول المراكز العسكرية اللي موجودة بالمنطقة اللي بعد علي الطاهر واللي هي للأسف تبلش بجزين وبتمتد على أقليم التفاح وصولا لصيدا وبتطلع من هونيك على الباعة الغربي، إيه شو بيمنع ما الجيش اللبناني لحتى يتفادى مشكل آخر لحتى نتفادى أهالي جزين كارثة أخرى وتوسيع رقعة الحرب عن جديد، يطلع هو يفرض سيطرته بكل بساطة ويقولون تفضلوا ظهروا من هيدولي، أنا الجيش اللبناني أخذت قراري لحتى جنب مزيد من الاحتلال ومزيد من الشهداء ومزيد من الدمار ومزيد من توسيع رقعة الحرب، أنا بدي يكون موجود هون وأنتو شغلتكم تسلموا سلاحكم ترجعوا على بيوتكم. يعني حزب الله أصلا إذا في ذرة عقل، إذا في عنده شوية اهتمام لهالشباب اللي عنده اللي منه سئلين عنهم وعم بيروحوا بالميات والألوف بقلب الأنفاق، خليهم روحوا يفوتوا يعملوا شغل. هالمصاري اللي عم تجيك من إيران خي بعرف مش رح توقف، بتضل تجيك، يحط على مشاريع اقتصادية على إنمائية، أو ناسك بالسياسة أو ناسك بالاقتصاد تكون حاضر حدهم تحت سقف الدولة والقانون. ما هيدا سلاح كله سوا ما أدى لمحل، لا يحمي ولا يبني، بالعكس يدمر ويخرب. هيدا اللي عمله هيدا سلاح، هيدا اللي استجلبه هيدا سلاح. فخلص تعلمت من يعني واحد بيفوت بالحيط مرة واحدة، تعلمت من التجارب السابقة، لازم تغير طريقة عملك وتشوف كيف ممكن تحفظ هيدا البيئة اللي قدمت الغالي والنفيس واللي عم نشوفها عم تبكي ولو بالسردق لبيوتها.
1: يعني وإذا ما صار هيك والدولة ما ضربت بإيد من حديد بيكون الجنوب مفتوح على كل الاحتمالات وممكن حرب ثالثة تكون واردة؟
2: ما بعتقد أصلا الحرب بعد وقفت، واللي عايش بجنوب بيعرف كتير منيح. أنا جاي من جزين وبخبرك كل يوم في قصف وضرب والصواريخ ويمكن ما عم ينحكى عنها. بعده التدمير ماشي بطريقة ممنهجة على كل الشريط الحدودي على كل الضياع، وبعده كل تحرك عسكري عم بيصير لحزب الله تحت نيران إسرائيل، وحزب الله منه قادر يعمل شيء، لا حول ولا قوة، لا قادر يرد. والمفارقة هون إنه يخي ما أنت بأول حرب إسناد غزة عطوك أمر الإيراني يفهمنا، فتحت الحرب وخسرت كل شيء عندك إياه، رجعنا قطعنا بمرحلة على أساس سلام واتفاق وهدنة، وطلعنا بعدين فقرا لإيران ولخامنئي. طيب ما هيدي أنت تاني مرة ما شفت النتيجة تبع أول مرة، لا الأنفاق ولا الكلاشينات ولا الصواريخ ولا العديد ولا العتاد اللي عندك إياهن اللي عطيناك إياهن نفعك بشي. خي كيف هيك بتروح أنت بتقدم شبابك ضحية على مذبح إيران؟ ما فهمت خي، ما يقلون خي ما أنا عم بنتحر، ما في أعمل هيك، ما تخلوني روح كب حالي على لا تيري، لأنه وليه وولي الفقيه عنده سطوة أكبر من هيك بكتير، طر يروح ينحر شبابه وينحر حاله وينحر لبنان معه من أول وجديد.
1: إذا بدنا نحكي عن مستقبل اليونيفيل، الرئيس سلام عم بيأكد ضرورة وجود قوة دولية، وقائد اليونيفيل قال إنه هني ما فيهم يسلموا المواقع للجيش اللبناني. هل برأيك رح يكون في قوة دولية تانية مطرح اليونيفيل؟
2: لكن من دون شك عم بينحكى إنه بدها تجي قوات دولية مش تابعة لليونيفيل، ولكن قوات متعددة الجنسيات تجي تاخد دورة لحتى تشرف على تطبيق كان اتفاق الإطار أو كان على الانسحاب الإسرائيلي أو كان على ترسيم الحدود من بعده. هلأ أنا بتسأليني كنائب البرلمان بقول لك أوكي حضورهم يمكن معنوي، ولكن فعليا شو عملوا لنا بكل هيدي الفترة اليونيفيل؟ أنا عن جد
1: في أسئلة تطرح صح،
2: عملوا يمكن أنه حركوا العجلة الاقتصادية بمنطقة الجنوب وكان في ناس موظفة وفي شغل وكذا، هذا اللي عملوا فعليا. هن كانوا عم بيراقبوا تطبيق 1701،
1: كانوا عم بيوثقوا الخروقات
2: ولا عم بيعدوا خروقات؟ يعني شفنا صواريخ عم تطلع من حد مراكز اليونيفيل، انه شو عملوا ليوقفوا اسرائيل او ليوقفوا حزب الله؟ اذا شافوا حزب الله عم بيحفر نفق، اذا قطعوا على طريق مش مرسومه لقبلهم سابقا مش اخذين اذن من حزب الله، راح لهم شهداء اليونيفيل كذلك على ايد حزب الله. يعني هون انا تسالين رايي كنايب اللي الجيش اللبناني فقط لا غير، ما بقى نروح لا على قوات دولية وعلى من يحزنون، هو بده يكون حاضر ليفرض حاله على الأرض على كامل الأراضي اللبنانية من ضمن جنوب، هو بده يطبق اتفاق الإطار، هو لازم يعمل السيطرة العملية وهو لازم يتصدى لأي اعتداء. ايه بس هيدا لحتى نعمله كله سوا بدنا نشير سلاح حزب الله، ننشر الجيش اللبناني، تنسحب إسرائيل، وهونيك بتبلش المسار الطبيعي طبع الأمور مثل ما كانت موجودة الدولة اللبنانية بالستينات. إسرائيل كانت موجودة موجودة ولا لا؟ ما كان في لا يونيفيل ولا شيء، كان في صراع عربي إسرائيلي، كان الجيش اللبناني مسيطر. نحن أمتى انفلتت الأمور من إيدنا؟ وقت قررنا نأجر الجنوب للفلسطيني وصارت فتح لاند وفاتوا الفلسطينيين يطلقوا صواريخ يعملوا اللي بدهم إياه، بلشت المشاكل من وقتها تكبر وتتوسع، ومن بعدها من فتح لاند لإيران لاند صرنا هلأ بعدنا مأجرين الجنوب مش للبنان ولا للدولة اللبنانية ولا للجيش اللبناني، يمكن حاطينهم متفرجين واجينوا لدولة خارجية. فاجت إسرائيل قالت أنتوا عم تأجروا أنا بدي أخذوا كمان، للأسف لأنه نحن متخليين عن دورنا. فنرجع الدولة اللبنانية نقول لا هيدي الأرض لقلنا، لا بدنا نأجرها ولا بدنا نبيعها ولا بدنا نخلي حدا يمد إيده عليها، ترجع الأمور مثل ما كانت سابقا، ترجع الجيش اللبناني هو حامل الحدود كما يجب أن يكون.
1: وفي حال رح يكون في قوة دولية جديدة رح يكون في تغيير بدورة، يعني بتكون عم بتساند الجيش بعملية حصر السلاح مش بدورة السابق.
2: بطبيعة الأحوال إذا اليونيفيل بطل موجود وإجت قوة دولية جديدة رح يكون في عندها اتفاق معين مع الدولة اللبنانية لحتى تطبق عملها. هلا هذا هو بترجع للحكومة وبعتقد إذا إجت أي قوة تانية بطلب من الحكومة وبالتنسيق معها رح يكون في عندها أكتر من مهمة، مش بس أنه تشرف على تطبيق الاتفاق وكمان تشرف على مساعدة الجيش على تنظيف المنطقة بشكل تام وتمنع وجود مسلح خارج لبنان بالتنسيق مع الجيش، وكذلك الأمر تمنع من أنه بالتنسيق مع الجيش أنه يصير في اعتداء ميت الإسرائيلي على لبنان. الدولة اللبنانية ما تطالب به العالم، يعني بعض المحلات عم نحكي تفهمنا الناس بمحل غلط. خي الدولة اللبنانية مش بس عم بتطالب بسحب سلاح حزب الله، ما هي عم بتطالب سحب سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل، عودة الأسرة وإعادة، هو كلهم عم بتطالب فيهم، بس الطريقة اللي عم نطالب فيها غير طريقة حزب الله. حزب الله بده يخلي سلاحه معه على أساس أنه رح يحرر لنا ما بعرف شو، ما بعرف لوين رح يودي، ومش قبلين اتخلى عنه بس برات جنوب. لك يا حبيبي برات جنوب شو بدك بسته؟ بدك ديره على صدره؟ بدك تهدد فيه؟ بدك كل ما حطه موظف مش عايشبك تنزل تعمل لي 7 أيار جديدة؟ بدك تيجي تختال مش على ذوقك؟ لا، هيدا الأيام والله ما رح ترجع هيدا الأيام، لا الدولة قبلانتها ولا نحن قبلانينا ولا رح نخليها تصير، شو ما كلف الأمر ما رح نخليها تصير. فبالتالي نحن عم نشوف الأمور أنه ما في توازن قوى، ورطونا بحرب، في تفاوض عم بصير لحتى نوصل لحل. هذا الحل بيقتضي أول شغلة تسحب سلاحك بالتوازي، بنفس الوقت ساعتها بنسحب إسرائيل من هونيك. إذا أنت رافض تسلم سلاحك وتلي ونفق من هون مش قبلين تسلمه وبتهدد بالحرب الأهلية، كيف بدك يعني من الاتفاق ينجح؟ كيف بدك من الدولة ينجح؟ بيطلع بيقولوا ما عم يمشي الحال. لك شو ما عم يمشي الحال؟ ما أنت واقف سد منيع، والدولة اللبنانية للأسف ما عم تاخد قرار أبضاي، ما عم تتصرف كرجال بجنوب، مش بالمعنى الذكوري، بمعنى أنه قادرة تفرض عضلاتها على الأرض لحتى جيش لبناني أشطن مراكزهم بالقوة ويسحب لهم سلاحهم بالقوة، لحتى يشوفوا كل الدول العربية والأجنبية والأمريكية أنه لا، هيدي الدولة بالاتفاق اللي عم تحكي عنه قادرة تنفذه على الأرض، خلينا ندعم لجيشها، خلينا نوقف حدها لحتى تكمل بس سلطتها.
1: بعد يومين الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصر الله، هل السؤال اليوم شو تغير بحزب الله أم شو بقي من حزب الله؟
2: لكن فينا نقول شغلة كتير مهمة عن حزب الله، أنه بقي التعنت وبقي التبعية وبقي مصلحة إيران فوق كل اعتبار. هذا اللي تغير عند حزب، هذا اللي بشوفه عند حزب الله. بدل ما نروح نتعلم من دروس الماضي بعد كل هالقاضي اللي راحت وهالشهداء وهالدمار اللي صار كله سوا، يعني أيقونة المقاومة بالشرق الأوسط كان اسمها حسن نصر الله. طب هذا الزلمة حتى واللي هالقد هالهيل كبيرة عنه راحت، والقيادات أغلبية قيادات الصف الأول كمان اغتالتها إسرائيل، طيب ما تعلم درس؟ يخي واحد بيعمل مراجعة وحتى يعمل شغل بيفشل فيه بيعمل مراجعة بيرجع بيقرر. كيف واحد إذا شغله عم بيلعب بحياته بمصير أولاده ومصير مستقبله بس لأنه أنا مرتبط عقائديا ودينيا بهيدي الدولة شو ما كلف الأمر بدي ضلني ماشي على نفس النهج؟ إيه نعم، لتغير ماشي، يتغير بس تبعي، يتغير التوجه، ولكن الفكر بعده هو ذاته والقرار بعده هو ذاته طبعا اللي هو بإيران، والتبعية العمياء بعد ما زالت عند حزب الله، ما عم بيفكروا لا بمصلحة الأجيال الجاية، أجيال بيئتهم ومصلحة أولادهم ومصلحة ناسهم، لأنه هدول كلهم مصلحتهم بالدولة اللبنانية اللي عم بتمد إيدها لقلهم وعم بتقلهم تعوا أنا بدي أحضنكم بس طلعوا لي من هالمحور اللي فوتوا فيه لبنان بمصيبة وفوتوا حالكم بمصيبة لحتى ابن البلد أنا وياكم. إذا ضلوا هيك ما رح يلاقوا حالهم غير بمواجهة الدولة، وما حدا رح يدفع الثمن غير حزب الله وبيئته.
1: أستاذ سعيد، رغم مهاجمة حزب الله للحكومة وتصعيده ضدها، ما صوت لسحب الثقة منها مثل ما عمل التيار الوطني الحر؟ ليش الحزب حريص أنه يبقى بالحكومة؟
2: يعني عن جد نحن ظاهرين من الجلسة لحتى يتفادوا الإحراج، قلنا لهم خدوا معكم وزراءكم، وين هربانين؟ خدوهم معكم، في وزيران قاعدين فوق، خدوهم معكم. يعني عن جد أمر محزن. أول شغلة ما بدو يصوت للحكومة، أبسط الإيمان عن جد ياخدوا وزراءهم ويظهروا هن وياهم. عشو معلقين فيها؟ لسبب واحد، لأنه في عندهم هلأ باب أو بابان عم يستفيدوا منهم، وخاصة وزارة الصحة، لحتى يقدروا يكون عندهم موطأ قدم ويمولوا حالهم ويشتغلوا وقادرين يضلوا يتناتشوا موجودين باللعبة السياسية ويسمعوا شو عم بيصير جوا. خي ما أنتم موكلين للأخ الأكبر نبيه بري، شيلوا وزراءكم، حط الأخ الأكبر وكونوا متجنسين وما تعطوا الثقة، إنه شو راح يتغير بالنسبة لهم؟ لأنه بدهم يضلهم مسيطرين وين بيقدروا بالحد الأدنى، مع أنه خفت قدرتهم بس بالوزارة قادرين يتحكموا مثل بدهم، موجودين كرمال هيك. بس هن إذا بيكونوا منسجمين مع ذاتهم ما يضحكوا على ناسهم، لأنه بعتقد ناسهم عم تضحك عليهم. مخي كيف انت بتسب الصبح ودور عشيلة الحكومة مش عاجبك شي فيها؟ لا بينا الوزارة ولا قراراتها ولا علاقتها الدبلوماسية ولا التفاوض اللي عم تعمله، وتارك وزيران جوا. اول شي ما بقى تنتقد، يا بدك تكون ماشي بهالتضامن الوزاري باللي عم تعمله الحكومة واللي هي ضدك انت شخصيا بالموضوع الامني والعسكري، يا حمول كلاكيشك انت وهالوزيران وظهر برات الحكومة بكل بساطة هالقد. وجودهم هو نرجع لهيدا السكيزوفرينيا، يعني عايشين مش عارفين حالهم شو بدهم، هذا الانفصام اللي هن عايشين فيه، انه انا ضد الحكومه بس لا بدي اترككم قلب الحكومه، ما في يصوت ضد الحكومه ويحمل حاله بينسحب لبرا، لا خي خد موقف. مثل ما يمكن كان في بعض الاشخاص غير مقتنعين بالحرب الاسناد الثانيه اللي عملتها، وعملتها لانه مجبور، خي اعملها، خدها الوزاره وطلع قول انا معارضه، واجي هيدي الحكومه لشوف.
1: للاسف الازمه المعيشيه الى تفاقم، ويمكن يصير في مواجهة بين الحكومة وقسم كبير من اللبنانيين في جمعة الجاي إضرابات بدها تصير. شو برأيك اليوم المطلوب من الحكومة؟ لأنه أي دعم مالي ومساعدات عربية أو أجنبية هي مشروطة بتسليم السلاح.
2: لك هذا الموضوع أول شيء إذا ما نحكي عن وضع المعيشة هو مطلب محق للناس وللأهالي، يعني العالم بنهاية المطاف بدها تجيها كهرباء، بدها تتحكم، بدها تتعلم، بدها تقدر تروح على شغلة، بدها معيش هيقديها لآخر الشهر. اللي عم نشوفه هلأ لا، عم بدق ناموس الخطر على الباب الناس، يعني العالم مش قادرة تهتم بولادها. كرمال هيك عم نشوف جيل الشباب بأغلبيته
1: عم بيهاجر،
2: هدفه السفر، يعني ما بي لكن قبل ليخلص جامعة هلأ عم بيخلص تيرمينال ويفل لبرا، ما عم بيبقى بلبنان. الحكومة عم بتحاول جاهدة، أنا بدي روح على قطاع الكهرباء، بدي أعطيك إكزامبل لنرجع على الصورة الكبيرة. طيب وزير الطاقة جاي ما بده يدير أزمة، كتير هين عليه يدير أزمة مثل ما عملوا سابقا اللي قبله، بيتدين من الدولة، يجيب من هون ومن هون، يزيد ساعة من هون ساعة ساعتين ويسكر، ما هيدا حل؟ لا، هيدا بيؤدي إلى ما أدت إليه التجارب السابقة، إلى انهيار الدولة وانهيار الاقتصاد كذلك الأمر. إذا بقضيها كل وزارة بياخذ شوية من الدولة حتى أضحك عليهم بساعة أو ساعتين كهرباء، دير الأزمة نحن موجودين فيها، اللهم يجي الفرج. لا، مش هيك بنشغل، مش اللهم يجي الفرج، أنت بدك تروحي على إصلاح ومحاسبة. يعني إذا بدك تحكي فعليا على إصلاح ومحاسبة، وين نحن من هيدول؟ لا أرجع كمان ضلني أعطي إكزامبل بوزارة الطاقة. بالإصلاح وهون تحمل مسؤولية الحكومة، بس نقول الدولة أو الحكومة، يعني المجتمع عم تحمل الدولة. وقت أنا أحكي عن الإصلاح، إيه كيف يعني أنت دولة لبنانية ما بدك توقف حد وزاراتك حتى تقوم بواجباتها، ما بدك تأمن لها البنية التنظيمية والمالية لحتى تقوم بواجباتها؟ يعني كلنا بنعرف أنه وزارات ومؤسسات داخل الدولة ما بتدفع لمؤسسة كهرباء لبنان، طب شو عم بتقولوا؟
1: هيدا الوزير الصدي اللي عم بيطالب،
2: وزير الصدي لانه مش عم بيدير ازمه، رحنا اول شيء لحتى نجيب الغاز لنخفف الكلفه، اوكي؟ طيب من هلا لمش الغاز وخفت الكلفه، وفي عنا زيادات مخيفه باسعار الفيول عالميا من وراء الحرب الايرانيه، بنرجع كمان لمصيبه وحده بتودينا على ايران، من وراء الحرب الايرانيه زادت، صارت كلفه الانتاج اغلى بكتير مع اصلا ما عم ناخذ من الناس، والناس ما عم تاخذ شيء. طيب من هلا لكنت انا حليت القصه الكبيره، لانه مش الهدف بس الغاز، هدف عمر معامل جديده، اعمل بنيه جديده وخصخص القطاع لحتى يصير الانتاج والتوزيع على مثل ما صار هلا بالمطارات على القطاع الخاص، ولكن بطريقه مؤننه واللي تعينت على اساس الهيئه الناظمه لتشتغل كما يجب ان يكون. طيب من هلا لوقتها خي بدكم تدفعوا المصاري اللي معكم؟ لا ما بدنا ندفع. طيب يا خي بدنا نعدل التعرفة تكون طالعة عم تنزل تطلع وتنزل مع سعر الفيول، لكن قلعنا لا ما بدي أعمل شيء. يعني الدولة أو الحكومة بنفس الوقت إيه نحن بننتقد مثل ما عم
1: تتحمل المسؤولية،
2: تتحمل المسؤولية بطبيعة الأحوال، ما فيها تكون كل واحد يقوم بحاله أنا ما بعمل شيء. نفس الشيء على بقية القطاعات كذلك الأمر، ما فيها الدولة تتخلى عن مهامها وكل وزير هو يدبر راسه. خير وزير ما بجيب مصاري، عنده بيت بيو يعني عندهم 20 مليار دولار يجي يحطهم بالقطاع، خيط طب ما هيدول مجبور يعملوا، بدك توقف حدهم، هو حاطط بلان. نحن رايحين اذا بدنا نحكي كمان عن قطاع الكهرباء لنعمل هيدول المعامل، طيب ولا دولة عم تجي تسترجع تحط ليرة بلبنان بالوضع القائم الامني، لانه دولة فعليا بعد ما راحت على التنفيذ بقراراتها الدولية، ولانه اضف الى ذلك مش بس ما في ثقة، في قرار دولي عربي وامريكاني واوروبي لن يكون هناك مساعدات اقتصادية لا للإعمار لا للإصلاح لا للبنية التحتية قبل ما نخلص من موضوع سلاح حزب الله. كمان لفينا ودرنا رجعنا على موضوع حزب الله، وبالتالي نعم مشكلتنا الأساسية أنه الدولة بتتحمل مسؤوليتها بتنفذ قراراتها لحتى نقدر ناخد الدعم اللازم لنقوم بواجباتنا. هيدا بشق الإصلاح وبشق المحاسبة. كذلك الأمر الدولي يتحمل مسؤولية. يعني شفنا وزارة الطاقة رحنا على التدقيق الجنائي، بغير وزارات لازم يصير نفس الشيء كمان، بغض النظر مين ما كان يكون الفريق السياسي اللي كان متحكم بهيدي الوزارة أو لا. شفنا بوزارة الاتصالات يمكن صار فيه لجنة تحقيق برلمانية، ولكن بدنا تدقيق عن جد جدي بمكان من الفساد الكبيرة حتى نرجع نحط الأمور على إطار الصح. وهون بنرجع كمان لإعادة الانتظام المصارف والجاب ريزولوشن اللي عنا إياها، بدل الأمور بجدية أكتر، ومش نحنا لا تبعين لا لا لا ما في لا حدا. إيه بنسمع لشروطهم، ولكن مصلحة ناسنا وأهلنا هي قبل كل اعتبار. وبدنا كمان مع الإصلاح اللي عم نعمله المسؤولين عن هالفساد بدهم يتحاسبوا وينحطوا وراء القضبان بغض النظر مين ما كانوا يكونوا، كانوا قراب منا لا سمح الله، لأنه أصلا ما في عنا حدا كان بالدولة سابقا، ونحن عن جديد عم نكون موجودين بالدولة وعن جديد عم نبني حالنا بالدولة، لأنه شفنا أنه الدولة بحاجة لناس نضاف، وهن شايفين مثل القوات اللبنانية ومنظمين وحاضرين وجاهزين لحتى يبنوا هيدي الدولة. وأنا بقلك لن تبنى هذه الدولة إلا بسواعد القوات اللبنانية على القليلة بأغلبيتها. بدك ناس نضاف جاهزين حاضرين بيبذلوا ذاتهم كرمال ناسهم مثل ما بذلوا بالسابق دمهم كرمال وجودهم وأرضهم ولبنانهم وقت الدولة تخلت عن أرضها. هلأ نفس الشيء رح تعمل القوات، وقد ما يطلعوا يحكوا ونقوا رح نضلنا صوت الناس وشعارين بوجعهم، ورح نضلنا ورا هيدا الحكومة لحتى نقدر نعمل الإصلاح اللازم ويرجع كل واحد يعيش بكرامته.
1: لازم يكون في قرار حكومي جامع وتضامن وزاري، خصوصا مع وزير الطاقة مثل ما عم تتفضل، ولكن بالمقابل عم نسمع كتير حكي، وبدك تقلي إذا هيدا بس فقاعة إعلامية أو لا، عن إقالة أو استقالة عدد من الوزراء ومن بيناتهم الوزير الصدي. هل انحكى بالتكتن عن الموضوع؟ شو التوجه؟
2: أول شيء إقالة أحد وزراء القوات لا هي كتير كبيرة، اسمحوا لنا فيها، ما حدا بيقدر يقيل أحد الوزراء. القوات اللبنانية مثل ما قلت لك هي العمود الفقري تبع هيدي الحكومة، ووجودها هو أكتر من أساسي لحتى تستمر بعملها، وهي الدفع حتى لو عم بينزعج قسم كبير من الموجودين بالحكومة من الدفشة تبعها والإلحاح تبعها لحتى تحط الأمور على السك الصح وبالسرعة الصح. وانت شفتي يمكن أكتر فريق موجود بالحكومة منضلنا ننق ونطالب وبدنا نعجل بهيدي العجلة حتى تمشي الأمور كما يجب. وبالتالي لا ما في شيء اسمه إقالة، أنما بالاستقالة، الاستقالة هي وقت أنت توصل إلى محل لحيط مسدود ما عم بتلاقي أنه في أفق لحتى تتحرك الأمور، بتقولي لا حول ولا قوة هيدي الحكومة فاشلة ما أنا قدرة تعمل شيء. نحن لحد الساعة نرى أنه الحكومة نعم تتحرك ببطء، نعم هناك يجب أن تكون الأمور بأسرع وبطريقة منطقية أكتر، بعدنا عطينا فرصة وبعدنا عم ندفش بقلبها ومن الداخل، لأنه الخطوط العريضة تبع الحكومة والعمل اللي عم بيصير ما شفنا مثيل له سابقا. لن نستقيل من هذه الحكومة إلا ما نكون فقدنا الأمل كليا أنه ما بقى في مجال ولا بقى في باب ولا طاقة، لأنه حتى لو سكرت الباب عم جرب نفتح الطاقة وقتها يبطل في منفذ هوا، ساعتها كل حادث له حديث. هيدا لهلأ كله فقاعات إعلامية وما قاله شي من الصح.
1: بتوافق أنه يلي بيعتبروا أنه تحريك الشارع واستقالة أو إقالة وزراء رح تصب بمصلحة حزب الله كرمال تحييد الأنظار عن سلاحه والتشويش على خيارات الدولة؟
2: رب ربك ما بيشيل النظر عن سلاح حزب الله ولا بيشوش على هذا الموضوع، وإذا حدا جرب يحيد المشكل ما رح نخليها نحن. المشكل الأساسي المرتبط فيه كل مشكلة لبنان من التسعينات لهلأ إذا بديش أرجع لورا هو سلاح الغير الشرعي، كان سلاح حزب الله ولا الفلسطيني ولا غيره، ما في شيء رح يزيح النظر عنه. وإذا في حدا ضيع النظر، ما أنا عم بقلك المجتمع الدولي رح يقلك ما في ولا ليرة روح أبعوا شوكم بإيدكم. يا بدنا نرجع نعيش بالمستنقع اللي كنا عايشين فيه، مستنقع الفساد والسرقة والمحسوبيات، يا بدنا ننتقل للدولة القوية القادرة الفعالة، وهيدي الدولة ما رح تكون غير ما تكون هي الوحيدة الحاملة سلاح واللي عندها القرار الكامل على كافة أراضي بالداخل وبالخارج.
1: على أمل يصير هيك استاذ سعيد، بس كمان البعض بيقول إنه الحكومة لا تحسد على موقفها لأنه عم بتخوض معركة تفكيك إرث ثقيل خلفته هيمنة حزب الله والدولة العميقة على المفاصل السياسية. يعني قد ايه بدنا بعد لنتخلص من إرث الفساد من هالدولة العميقة؟
2: يعني هذا السؤال بمطرحه بحط الأصبع على الجرح. وقتا نحن نحكي إنه عنا أزمة، إنه إيه روحوا حلوا الأزمة خي، إيه أزمة شيء إنه في عنا رئيس دايرة هون ما عم بيقوم بشغله منشيله منحط حدا غيره، أزمة إنه وزير ما عم بيشتغل منشيله منحط غيره، أزمة إنه ما في اعتمادات منشوف أصحابنا لنشوف كيف بدنا نحلها. بس وقتا تكون الأزمة، عم نحكي نحن بأزمة عمرة رح يصير أكتر من 40 سنة من الفساد الناخر فيك، يعني عم تحكي أنت بجدة نايمة على هالتخت عم بيعيشوها بالقوة بالأكسجين وعم بدقوا لقلبها بالقوة، هيدي الجدة لحتى تظهري وتنفضي عنا هالأمراض وهالطفيليات المعربشين عليها اللي ما زالوا يقتاتون منه ورغم كل شيء. يعني إيه نعم في طفيليات كتار هن اللي مسميهم الدولة العميقة، طفيليات اللي بعضهم هن بالصغيرة بقلب الدولة بملفات تطوير ولا دفش لقدام، بتلاقي في مصلحة للإنترنت الغير الشرعي، في مصلحة للموتورات، في مصلحة للما بعرف شو، بصير جرب اشتري وقت وبصير جرب أخر. هيدول اللي بدهم اقتلاع، هيدول اللي لازم نشيلهم، وإذا ما كبيناهم بالحبس يروحوا على بيتهم. هيدول الورت اللي مورتينا إياها السورية ومن بعضهم الإيرانية، هيدول اللي بدهم وقت. إيه اللي شرب البحر ما بيغص بالسائق، بس بعرف اللي عم بيأكل عصي مش مثل اللي عم بيعدها، وبفهم وجع الناس، بس ما عنا خيار آخر. يما بدنا نستسلم ونقول خلص مش طالع بإيدنا شيء ونترك الأمور مثل ما هي ماشي ونخلي ولادنا يدفعوا الثمن وولاد ولادنا لبعدين، يما بدنا نضلنا نقاوم، بدنا نضلنا نعلي الصوت، بدنا نضلنا نظبط، بدنا نضلنا نقبع من هون ومن هونيك هيدول الطفيليات شوي شوي، ورح تاخد وقت. وأنا بقلك للأسف إيه رح تاخد وقت، بس بالآخر نحن على السك الصح وضو النور مبين ورح نوصل للبنان اللي بيشبهنا، فما تفقدوا الأمل. ومعليه بدنا نتحمل كلنا مع بعضنا لحتى نوصل لهالنتيجة، لأنه ما عنا أي خيار آخر غير أنه نضلنا نقاوم لقيام الدولة.
1: إن شاء الله بهيدا الكلام الحلو بدنا نختم الحلقة. بدي أشكر وجودك أستاذ سعيد الأسمر، عضو تكتل الجمهورية القوية كمان مرة بلبنان الحر، ومشاهدينا ومستمعينا الكرام بعطيكم موعد الجمعة اللي جاي.
0: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: بلا مؤاخذة، ثمة حالة من التيسنة التي قد تشكل مدعاة فخار لدى بعض جهابذة الممانعة، وخلاصتها مهما حصل ومهما حلت الكوارث والمحن بالجنوب وبالبيئة الحاضنة، ومهما استشرى احتلال وموت وخراب، وكله بسبب التورط في حروب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل، من إسناد غزة إلى إسناد إيران، فإن هؤلاء الجهابذة لا ينفكون، يدعون المقاومة ويدعون إلى حق المقاومة، علما أن إسرائيل كانت مرتاحة ومريحة وراء الحدود والخط الأزرق، وأنها انسحبت مرة واثنتين وثلاثا تأكيدا على عدم رغبتها في احتلال أراضي لبنانية. لكن الحزب الأصفر وبتوجيهات من الحرس الثوري الأسود كان دائما يصر على استجلاب الدب إلى كرمنا، ثم ينبري ويطبل أذاننا بالمقاومة. ولماذا؟ السبب واحد أحد، كي يبرر الاحتفاظ بسلاحه، ليس لمواجهة إسرائيل بل للاستقواء على الدولة وسائر اللبنانيين. كفوا شركم عن لبنان، وكفوا عن استجلاب إسرائيل، الشر المطلق كما سماها الإمام موسى الصدر، إلى أرضنا، وكفوا عن ادعاء البطولات، سواء في مارون الراس أو في نقول الراس، سواء في بنت جبيل أو في أم سهيل، سواء في قلعة الشقيف أو في أنفاق التشقيف، سواء في تلة علي الطاهر

0: الخبر أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، العرض الأخير للأخبار.

0: ذكر رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بقرارات الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على التمسك بسيادة القرار الوطني.
1: تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة، لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية، لكن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات. ولذلك فإن المطلوب اليوم هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.
0: رئيس الحكومة أشاد بدور اليونيفيل وتضحياتهم، وكان له طلب إلى الأمين العام والمجتمعين.
1: ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.
0: وفي حديث لقناة العربية أكد سلام أن الحكومة ماضية في حصر السلاح داخل الدولة ولن تتراجع عن تحقيق هذا الهدف، وقال إن سلاح حزب الله لم ينجح في ردع إسرائيل أو حماية قياداته وكوادره، فيما كلفت حرب الإسناد لبنان أكثر من 20 مليار دولار، وأكد أن الخيار الدبلوماسي هو الأسرع والأقل كلفة على البلاد. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وزير الخارجية يوسف رجي في سلسلة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، وكتب على إكس أنه حضر اجتماعا وزاريا نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل خصص لبحث سبل الحفاظ على الأونروا وحماية العمل الإنساني والتمسك بولايتها التي حددتها الجمعية العامة. رجي شارك أيضا في الاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف روما حول الأسمدة والأمن الغذائي الذي ناقش كيفية مواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية. ونشر وزير الخارجية صورة على إكس مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أثناء المشاركة بالوقفة الإعلامية التضامنية في مقر الأمم المتحدة للإعراب عن إدانة استمرار إيران في شن الهجمات على دول المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. إلى بعبدة، حيث قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن لبنان الذي نريد تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار.
2: لقد كانت السنوات الأخيرة الامتحان الأصعب لهذه القيم، إذ مر لبنان بمحطات هي من الأقصى في تاريخه الحديث. في كل مرة كنتم حاضرين خلال جائحة الكورونا حين أبعد الخوف الناس عن بعضهم، فاقتربتم أنتم منهم وأسعفتم ووكبتم وسعدتم. كنتم هناك في الرابع من آب حين اهتزت بيروت وامتلأت شوارعها بالركام والدم والجرح وساد الذهول ولم يكن أحد يعرف من أين يبدأ. بدأتم أنتم. كنتم هناك خلال سنوات الانهيار حين ضاقت الحياة بالناس، فكنتم لهم سندا في المرض والحاجة، وأنتم هنا اليوم في هذه الحرب فيما الخطر قائم وعائلات تهجر وقرى ومدن تتعرض للقصف وألاف اللبنانيين يحتاجون إلى من يصل إليهم.
0: وفي أثناء وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد في المرداشي، قال عون أن ثقة اللبنانيين أهم سلاح.
3: ما في جيش وقف شعبه معه إلا وانتصر، وما في جيش وقف شعبه ضده إلا وانكسر. أنتوا شعبكم معكم، بحبكم، يحترمكم، وهيدا أكبر فخر لإلكم وأكبر سلاح، لأنه مثل هالمشروع هو اللي بناء مساكن كمان كل اللبنانيين مؤمنين بأنه وحده سلاحكم المشروع هو المشروع اللي يبقى عندهم سكن ويبقى عنا نحن وطن. كيف بتحقق هالمشروع؟ أكيد بالتعاضد، وأهم شيء بالإرادة الصلبة، تماما مثل ما مشروعنا الوطني عم يتحقق بتعاضد كل شعبنا معكم وبتضامن كل الأحرار وكل الشرفاء خلفكم وباحتضان وتضامن كل أصدقاء لبنان بكل العالم مع مؤسستهم.
0: أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن عدم حصر السلاح يؤدي إلى هدر فرص ثمينة، وقال للإم تي في أن تسليم السلاح يفتح الباب أمام السلام. أضاف لا موعد محسوما حتى الآن للجولة المرتقبة من المفاوضات.
4: كل العالم مش عارف شو عم بيصير بجنوب. جنوب هو قصة كانت working group، يعني عم نعمل البايلوت زون وعم نعملها وعم تاخد وقت لتصير. بذات الوقت قصة علي الطاهر كمان كانت قصة مشربكة شوي صغيرة، بما انه كان في علي الطاهر مشان هيك تأخرت الامور شوي بجنوب وبالبايلوت زون خصوصا. انا بتصور انه من هلأ لوقت كتير قريب لح تشوفوا شوي تغيرات بسرعة اللي عم بيصير. ما فيش بعد شيء تقرر، واللي كان مقرر بأول جمعة بأكتوبر يعني تأجل شوي صغيرة. هلأ إذا منتأجل شوي صغيرة لح نوصل على الانتخابات الإسرائيلية، ما بعرف كيف لح تصير. بالنسبة لإلنا مش إنه الأصل جولة روما ولا لا، الأصل شو التقارير اللي لح تطلع، وإن كان في جولة روما ولا بدون جولة روما.
0: من معراب أشاد النائب فؤاد مخزومي بوضوح موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان، وشدد بعد اللقاء على أن الدولة لن تستقيم ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تحتفظ بسلاح خارج الشرعية وتصادر قرار الحرب والسلم وتفرض نتائج خياراتها. أضاف: حزب الله لا يملك أي حق في تقرير مصير لبنان.
5: وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصة لحروبكم، وأهلنا ليست أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها. السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح الغير شرعي، فأمنها وكرامة أهلها ليس موضوع مساومة، وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان.
0: وإذ أكد التمسك باتفاق الإطار، دعا مخزومي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بخطة معلنة ومهل محددة ومحاسبة المعرقلين.
5: ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان، انتظار تعليمات طهران. اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق، وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية في حفل الاستقبال لمناسبة العيد الوطني 96 للمملكة العربية السعودية، أكد تضامنه مع المملكة في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها.
6: تنقلاتي بهالأيام كتير كتير قليلة، بس أثرت خصوصي يعني إجي اليوم، لأنه صراحة المملكة عم تتعرض، وعم تتعرض من حيث لا يجب، وعم تتعرض هيك، وأكترية أهداف مدنية عم تتعرض. ما فينا نحن المملكة بتكون عم تتعرض أنه نضل هيك، يعني على القليل نحكي الكلمة. المملكة منا بحاجة يمكن لحدا منا، وما بنقدر نحن نقدم شيء كتير، بس على القليل نحكي الكلمة اللي لازم تنحكى بمحلها. وبالتالي أنا هون اليوم لأنه صراحة غير عن المعزل الأساسي للمملكة اللي كل عمرها كانت حد لبنان بكل الظروف، بس بالأخص هلأ لأنها عم تتعرض.
0: وللمناسبة جدد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في خلال حفل الاستقبال في دارته في اليرزي تأكيد المملكة وقوفها ومساندتها لبنان من أجل استعادة سيادته على أراضيه ومقدراته كافة، وقال أن قرار المملكة برفع تعليق الصادرات اللبنانية إلى المملكة قبل أشهر دليل واضح على التماسنا للجهود الإيجابية المبذولة من القيادة والحكومة اللبنانية. في الجديد الميداني، تعرضت أطراف بلدات زوتر الشرقية وميفدون والنبطي الفوق لقصف مدفعي متقطع، واستخدمت القوات الإسرائيلية في قصفها على زوتر الشرقية والنبطي الفوق القذائف الفوسفورية. وليلا أيضا استهدفت المدفعية وادي زبقين في وقت تجدد القصف باتجاه بلدات حداثة قضاء بنت جبيل. وكان الطيران الحربي استهدف مرتين أطراف زوتر الشرقية وواديا بين فرون والغندوري ما تسبب بحريق، وأيضا المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت والنبطي الفوق بالتزامن مع قصف استهدف المنصوري أطراف حريص، حداثة، بيت ليف، حولة، وادي سلوقي، بني حيان وبيوت السيات، في وقت تبغلت قوة إسرائيلية في سداني في خراج بلدة كفر شوبة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط الطيب دير سريان، وقام بتمشيط بالرشاشات باتجاه المنصور وبيت يحون، وأحرق عددا من المنازل في منطقة الجلاحي في بلدة الخيام. الطيران الحربي لم يغب عن أجواء البقاع، بيروت وكسروان. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والمسكرات العقلية آتية من الأراضي اللبنانية بمكمن محكم أسفر عن ضبط الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها، وتمكنت من إلقاء القبض على المهرب. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بتسجيل هزتين أرضيتين بعد ظهر الجمعة في منطقة تل الأخضر زحلي، الأولى بقوة 2.8 درجات والثانية بعد ثلاث دقائق بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر. دنا مجلس الأمن الدولي تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل تجدد التصعيد بين الطرفين. في التحركات عقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة لقاء على مستوى رؤساء الأركان تم في خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع حوثيي اليمن. في الأثناء دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين المدعومين من طهران. في المواقف نبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن استهداف مكة المكرمة بمزيد من الهجمات خط أحمر لإسلام أبد. كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن عن أننا أجرينا محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا وأحرزنا تقدما. نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قولها أن جميع المقترحات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية في الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات مع أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن موسكو لا تزال بحاجة إلى تقييم ما يصب في مصلحتها. الخبر الأخير، قال البابا لون 14 أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تمر بأزمة، محذرا في خطاب ألقاه في مقر منظمة اليونسكو في باريس من أن الحوار الدولي يواجه خطر التحول إلى مسرحية هزلية. أضاف الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف تعاني من أزمة في الفاعلية. ويقوم البابا بزيارة لفرنسا تستغرق 4 أيام وتشمل زيارة 3 مدن، حيث يسعى إلى إصلاح مكانة الكنيسة في أعقاب فضائح انتهاكات أثارت صدمة على مستوى البلاد. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: غدا ماذا؟ هل من أحد في هذه السلطة يستطيع أن يعطي أجوبة للمواطنين عما ينتظرهم غدا؟ حزب الله يورط لبنان دولة ومؤسسات وشعبا ويتسبب بإلحاق الخسائر بهم، ثم ينبري بكل وقاحة ليطالب الدولة بأن تعوض الخسائر. إنه العجب العجاب، كاشف الرأي العام بما اقترفت أيديكم. وعند المكاشفة يتبين أن حزب الله هو المتسبب في كل ما حصل، لأنه لو لم يتورط بحربي إسناد لكان لبنان تفادى كل هذه الخسائر. اليوم وصلنا إلى هنا، فهل يجب أن تبقى الأمور فالتة ومتفلتة؟ ألم يتعلم المعنيون أن تسليم مقدرات البلد إلى غير الدولة هو الخطر بحد ذاته؟ والإجابة عن سؤال غدا ماذا تبدأ بوضع الدولة يدها على كل القرارات، وما لم يكن القرار في يد الدولة اللبنانية فمن العبث تقديم أي إجابة عن هذا السؤال الذي على الإجابة عنه يبنى كل شيء.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الجمعة 25 أيلول 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي ومشاهدي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ ضمن نجوم الظهر وبيستمر لغاية الساعة 5:45. تحية بدي وجهها للبروديوسر إليج ميرزا، بدي وجه تحية لمروم شعلاني اللي مرفقني على هندسة الصوت. وفاشي ديا عبر الميكرو، وكأنه النجومية قدروا بحلوة وبمرة. نقيب سابق للفنانين المحترفين، وأنا بعرف